0: جسمه ما في كسور نشكر لله، كل الفحوصات منيحة.
1: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه، وين هو؟
0: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
1: حق على مين؟ حكي شو صار؟
0: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
1: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
0: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
1: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
0: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
1: هلأ كملي شو صار؟
0: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
1: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
0: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقدح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
1: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
0: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها، وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة، وهي السيارة بدها ذاك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقة عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام، ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
0: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين تجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب، رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
0: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلأ بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: النبيل تعي لعندي لهون بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم واحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمه.
0: ايوه ايوه ايوه شو القصه ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذي.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جن يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
0: وأخيرا بكير ليش؟
1: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: على قولة المثال منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
1: هلا أمي بصلة وأبي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
1: لا.
0: طيب أم سالم؟ هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياطي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطيئة قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطيئة خطيئة الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسدهم وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فراح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع، بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه إن المسيح

0: قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود. ده معناه إن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي، فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه، وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حساني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
1: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
0: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
2: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
0: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
2: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
0: وقال أيضا:
2: الرب سيدين شعبه.
0: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
2: فيأتي الآتي ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
0: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
3: املأ أوقاتك أغاني لي.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار. حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكراً لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفاً بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم ولقاء من جديد ومتجدد مع ليديا فرحان وبرنامج قالوا عنه. معدنا كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وكمان نحب نكون كل حد فيكم يكون بيشاركنا بكومنتات بأسئلة بأي مشاركة نفسك تشارك بيها من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على فيسبوك, أو من خلال أن أنت تكون بتتواصل معنا كمان على رقم الواتساب اللي موجود عندنا. لو دخلت في أول تعليق هتلاقي أرقام الواتساب بتاعتنا. أهلا وسهلا بكم من تاني. وقالوا عنه, قالوا عنه, قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح, قالوا عنه حاجات كتيرة جدا عبر الزمن. قالوا عنه نبي, وقالوا عنه رسول, قالوا عنه محب, وقالوا عنه به روح شيطان وبيعمل معجزات بروح الشياطين, وقالوا عنه حنين زيادة, قالوا عنه مجرب مثلنا. حاجات صح وحاجات غلط, وفي منها حاجات نص صح. والنهاردة قضية كبيرة بيقولوا عنه ان هو بيحبك زي ما انت, بيقبلك زي ما انت, ولانه بيحبك وبيقبلك زي ما انت فانت مفيش احتياج انك تاخد خطوة للتغيير. عيش يا عم زي ما انت عايز تعيش لانه هو كده كده بيحبك. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة اللي مشرفني في استوديو راديو سما, الاسيس جوهر عزمي. اهلا بيك يا اسيس.
2: اهلا بيك يا رديا,
1: بجد منورني, بقالنا كتير ما تقابلناش. صحيح. ففرحانة قوي نتشارك النهاردة بكلام عن المسيح اللي لسه كنت بقول قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق. فأنت تسمع نص الحقيقة تحس إن صح, ده حقيقة, وبعدين تحس إن إيه ده, دي مش حقيقة كاملة, دي فيها حتة يعني مش مظبوطة للآخر أو مش كاملة للآخر. ليه المسيح, قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا, ليه المسيح هو الشخص اللي بيثير الأقاويل والكلام ولغاية اللحظة اللي احنا فيها؟
2: طبيعي يعني شخصية زي المسيح لازم تثير أقاويل وكلام. أولا المسيح واحد بميلاده انقسم التاريخ, رقم واحد. رقم اتنين, واحد لم لو خدناها بالمقياس البشري لم يخدم إلا 3 سنين وكم شهر, وبرغم خدمته البسيطة القليلة في الوقت لكن أسس مملكة عظيمة جدا كل يوم بتمتد وكل يوم بتربح ناس. ده أمر برضو يثير التساؤل, إيه واحد يعني 3 سنين ده يعني فترة زمنية قليلة إن حد يحدث كل هذا التأثير في كل الملايين عبر السنين وكل يوم بيضم إلى مملكته الذين يخلصون, فلازم يكون كده. الأمر الثاني, واحد لم يستخدم في مرة أي عنف عشان يقنع الناس برسالته مثلا, ولم يقهر أحد عشان يصدقه, ولم يضغط على حد بطريقة أو بوسيلة ما عشان ينتمي إلى مملكته, وبالرغم من كده أسس كل هذه المملكة العظيمة التي لم ولن تنقضي أبدا. فطبيعي جدا أن يكون في كل التساؤلات وكل الحقائق والأكاذيب اللي تقال على شخص مش أقول عظيم يعني, أصل إحنا المسيح بالنسبة لنا مش بس شخص عظيم يعني
1: الأعظم.
2: هو الأعظم طبعا 100% يعني. فحكاية إن المسيح شخص عظيم أنا بشوف ده فعلا تقليل من شأن المسيح. المسيح هو أعظم من أن إحنا نقول عليه إنه شخص عظيم. بس
1: طيب ندخل في حلقتنا بقى. ولو قلت لك كده حد جاي يقول لك ربنا بيحبك زي ما انت, المسيح بيحبك زي ما انت, ولما بقول ربنا بقصد اقول ربنا, بقول المسيح مره ومره, لان احنا نؤمن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد, وده اللي بيخلينا نقول ان هو مش عظيم, هو اعظم من اي بشر ومن اي انسان. حد بيقول لك كده اسيس, ربنا بيحبك زي ما انت وبيقبلك, المسيح عايزك زي ما انت كده. ف لو فيك بقى بلاوي, فيك خطايا, فيك حاجات مش مهم تتغير, هو كده كده قبلك. ايه رأيك؟
2: هي زي ما انت قلت تتقال حقائق وتتقال عن صفحة حقائق. يعني هي دي حقيقة بس ناقصة شوية، أو حقيقة يراد بها باطل، أو حق يراد به باطل. المسيح يحب كل البشر وكل البشرية، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو يحب كل البشر. والمسيح كان فيه 12 تهمة ضده في الجسد، 12 تهمة، منهم 4 تهم كانت تخص محبة المسيح للعشرين والخطاة. 4 تهم من 12 تهمة، طبعا انه سامري وانه بيه شيطان، ودول من ضمن 12، لكن في 4 تهم تخص علاقة المسيح الحبية مع العشرين والخطاة. اولا هو اتقال عنه محب للعشرين والخطاة، يتقال عنه ان هو يقبل العشرين والخطاة، ياكل مع العشرين والخطاة، يدخل بيوتهم ويبات في بيوت العشرين والخطاة. فدول 4 تهم، يحب ويقبل وياكل ويدخل بيوته ويبات فيها. خلاص، فدي 4 تهم اتقالت على المسيح في علاقته بالناس الوحشه. فهو بيحب الناس الوحشه 100%. لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة 100%. فالمسيح جاء من أجل كل الضالين، من أجل خروف الضال، من أجل ابن الضال. وبالتالي هي حقيقة أن المسيح يحب الضالين والخطاة والفجار والأثمة والزناة والكذابين والحرامية. هو بيحب الفئة دي، هو بيحب يشتغل مع الفئة دي، وهو بيحب يكون قريب من هذه الفئة. ده تمام، لكن بيحبهم بيعمل ايه فيهم بقى في شخصيته؟ هي دي الفكره. يعني المسيح يحب العشرين والخطاه لا لكي يبقوا عشرين وخطاه، ولكن عشان يتغيروا. المسيح يحب الفجار لا لكي يستمروا فجار في طرقهم، لكن عشان يتغيروا. فالمسيح لما بيحب الخطاه يحبهم لكي يغيرهم، ويحب الناس الوحشه بس مش بيظلوا ومش بيكملوا معاه وحشين، هو بيغيرهم. فهي حقيقة، لكن هذه الحقيقة لو وقفنا عندها أن المسيح يحب الخطاة والعشرين وكل هذه الفئات بس وسكتنا، نبقى شوية بنقول حق ناقص. هو يحبهم وهو أيضا يغيرهم.
1: طيب، وده بيخلينا نفكر بقى في سؤال تاني بيتسأل: أتغير عشان هو بيحبني، ولا لما أشعر بمحبته أتغير؟ يعني أبذل مجهود وأتغير لأن أنا عارفة أنه هو بيحبني، فأتغير وألبس الهدمة الحلوة وأروح له لأن هو بيحبني، ولا أروح له لأن هو بيحبني فتبقى النتيجة الطبيعية أتغير؟ عارف البيضة ولا الفرخة، والفرخة ولا البيضة، فاللي هو إيه؟ في ناس بتقول لا، لازم نتغير عشان نفرحه، هو بيحبنا فنروح تمام ونستمتع بقى بمحبته. وفي ناس بتقول لا، أروح له زي ما أنت، مش لازم تتغير، وبعدين لما تستمتع بمحبته تبقى النتيجة الطبيعية، تلاقي نفسك طبيعي تغيرت. نعمل إيه في المعضلة دي؟
2: بص، هي ولا معضلة ولا حاجة، يعني الناس خلوها معضلة، لأن بمنتهى البساطة إحنا كتير إبليس، يعني إبليس كذاب وأبو الكذاب، وإبليس مضلل، فمرات يملانا فكرة خاطئة جدا، وهي انت عشان تروح له لازم تبقى كويس. ده مش حقيقي. انا وانا كويس اروح اعمل ايه؟ لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرضى. هو انا لو صحتي كويسة اروح للدكتور ليه؟ هو لو ما عنديش شكوى، لو ما عنديش مغص، لو ما عنديش سخونة، لو ما عنديش اي بلوى في حياتي، هروح ليه للاطباء؟ فالمسيح بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فالناس المرضى، المرضى بالخطية، المرضى بالشر اللي احنا بنقول عليهم الخطاة والعشرين والبعدين والفجار الخ، دول هم اللي يروحوا له، هم اللي المفروض يروحوا هم كده بحالتهم. هم لو كويسين، يعني ودي بقى الفخ اللي بيعمله ابليس، انت معتقد لما تروح انت وحش يسوع يقبلك؟ ايوه، هو جاي عشان يقبلك انت، هو جاي، المسيح جاي عشان الوحشين، هو جاي عشان يرحب بهم، هو بيقبلهم في شركاته. انت عارفه في لوقا 15 بيقول كده ان الكاتب والفريسيين كانوا متضايقين جدا من المسيح، لان العشرين والخطاة كانوا يدنون منه. خلاص، ولانه كان يقبل عشرين وخطاة، وكلمه يقبل المكتوب عنه أنه يقبل عشرون الخطاة هو نفس التعبير اللي استخدمه رسول بولس في رومية 16 وهو بيتكلم على بيوصي أهل روميا بنجاهد فيبي خادمة الكنيسة بيقول اقبلوها اقبلوها كأخت ليكو شوفوا احتياجاتها اقبلوها في شركاتكو اقبلوها في كواحدة من العيلة. فكلمة يقبل خطاة يقبلهم كواحد من عيلته كواحد من من من من خاصته بيقبلهم في شركة حقيقية. فهو أصلا المسيح ما بيرحبش إلا بالناس اللي حاسة إن هي وحشة. لكن إبليس دايما يعتقد أو يعطلنا إن إحنا مثلا ما نروحش نصلي ما نروحش الكنيسة ما افتحش الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس إزاي أفتح الكتاب المقدس وأنا نجس؟ أيوة الكتاب المقدس معمول لك أنت أنت أنا أنا أنا نجس أنا خاطي أنا شرير أنا بعيد أنا فاجر. الكتاب المقدس معمول لي أنا أمسك الكتاب المقدس وأراه وكلمة الله تغيرني. فأنا أنا أنا أنا أنا, أنا مدعو أنا وأنا خاطي وأنا نجس أن أمسك بكلمة الله وأراها هي اللي تغيرني. يقول لك أنت خاطي وفاجر وبعيد عن الرب وبتعمل خطايا والرب غضبان إزاي تروح تصلي له؟ أيوة هو قال لي تعالى أنا عيان أنا مريض هروح له هو الطبيب اللي يشفيني. يعني ما ده المنطق اللي إبليس عكسه. لما تبقى كويس ابقى امسك الكتاب واقراه لما تبقى كويس روح صلي لما تبقى كويس اقعد قدامه وخد خلوتك. مين اللي قال كده؟ لا ده انا لما اروح له انا رايح له اصلا عشان انا عايز اتغير انا وحش انا خاطي انا مقيد انا إبليس ضحك عليا انا إبليس بيكذب عليا انا شرير انا بعمل حاجات مش مظبوطه انا ذهني شرير. تعالى امسك الكلمه اقعد في محضر الله تعالى الى شخص يسوع المسيح. هو جه عشان الفئه دي جه عشان النوعيه دي جه عشان الناس دول. يسوع قضى حياته كلها مع الناس دي. بالمناسبه يسوع اكل 10 مرات دخل بيوت واكل فيها 10 مرات زي ما بيقول الاناجيل منهم تقريبا 8 مرات في بيوت خطاه دخل بيوت ناس ما حدش بيدخلها. انت عارفه يعني يدخل بيت عشار يعني يدخل بيت واحد سامري عارفة يعني ايه يبقى مع امرأة ومسكت في ذات فعل. انت بتحكي على فئات من حسب مقياس المجتمع هم من ادنى فئات المجتمع هم من احط فئات المجتمع هم من احقر فئات المجتمع. هي الفئة اصلا التي لا تقبل شهاداتها في المحكمة مثلا. هي الفئة اللي ما حدش يقبل ان يديها اولادهم او بناتهم يتجوزوها. هي الفئة اللي ما يتكلش معاها. هي الفئة اللي متعيش معهم على طبلية واحدة ولا سفرة واحدة. ده في التلمود بيقول كده. وفي الشريعة الناس دول ما تعيش معهم ولا تأكل معهم ولا تلمسهم ولا تتناسبهم ولا تتعامل معهم. كل ده المسيح راح للناس دي وهو قضى معاه الوقت الأطول من حياة يسوع قضاهم مع الناس دول. مشي قد إيه عشان يقابل امرأة سامرية بتعيش حياة غير مقدسة مع رجل ليس رجلها. شوف مشت معاه وأدار معاه حوار قد إيه. دخل بيت زكا رئيس العشارين. عارفة لو أنا بدعو المشاهدين يقروا مكانة العشار في القرن الأول الميلادي قد إيه مكانة حقيرة جدا عند عامة الشعب وعند قادة الشعب. عند عامة الشعب ليه؟ لأن العشار ده بيشتغل لصالح المحتل فبياخد ضرائب زيادة وجزية زيادة وبيورد للمحتل جزء منها وهو بياخد جزء تاني ليه. فهو أولا عميل وخائن وفي نفس الوقت طماع وحرامي ولص. فدخل المسيح في بيت رئيس العشارين زكا وأكل معاه ونتيجة بقى اقترابه لزكا زكا تغير. وهنا نجاوب السؤال ونتيجة اقترابه للسامرية السامرية تغيرت. فهو المسيح يقترب إليهم اقترب إليهم في سقطاتهم اقترب إليهم في ضعفاتهم اقترب إليهم في الوحل اللي هم فيه اقترب إليهم في الطين اللي هم عايشين فيه اقترب إليهم في المزلة وفي الذل اللي بيشوفوه سواء في حياتهم وداخلهم داخلياتهم أو مع المجتمع. هذه النفوس الذليلة والمحتقرة اقترب إليها المسيح ورفعها من المزبلة أجلسها مع الشرفاء. فعشان كده لما نقول على المسيح إن هو مين إني واحد يجي الأول لا ده أنت لو وحش ملكش سكة واحدة بس ولا حتة واحدة بس. أنا بشارك الكنيسة في لوقا 15 بقالي 7-8 أسابيع في لوقا 15 كانوا زي ما قلت لك كده في بداية المثل لما رب يسوع حكى قصة من 3 أمثال الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الأزغر. قالوا ليه المسيح الكلام ده؟ زي ما قلت لك وكان العشرين والخطاة يدنون منه. فبدأ هنا هم الفريسيون عشان قالوا ده بيقبل خطاة ويأكل معهم. فحد قال عنوان على لوقا 15 ده من أروع العناوين، قال أسوأ الناس في أحسن مكان. أسوأ الناس في أحسن مكان، من هم العشرون الخطاة أسوأ الناس فين؟ أحسن مكان مع يسوع، هو ده بقى المكان بتاعهم. يعني هو ده المكان بتاع الناس الوحشة دي، أن هم يبقى عنده أقدام المسيح، يبقى في محضره. أنت عارفة النازية وكل الأفكار الفاشية الأخرى خلاص كانت شايفة أن تقدم المجتمع وقوة المجتمع وسلامة المجتمع هو في التخلص من كل الناس المرضى والعجائز والفقراء وغير المنتجين،
3: الفئات المهمشة،
2: كل واحد غير منتج يتم التخلص، الأعرج،
3: عكس فكر المسيح،
2: عكس
3: نهائي.
2: فكر المسيح الأعرج اللي بد التخلص منه، الأعمى التخلص منه، العجوز ورجل أو امرأة التخلص منه، المرضى، لو فقير ضعيف الجسد يتم التخلص منه لأنه مش هيبقى منتج. فكانوا شايفين النجاح وقوة المجتمع قائمة على الناس الذين يملكون القدرة والمال عشان يصنعوا مجتمع قوي.
3: والمسيح كان عكس كده خالص نهائي.
2: المسيح بنى مملكته على مجموعة من البؤساء والبسطة والمهمشين. ليس كسرون شرفاء، ليس كسرون أقوياء، لكن اختار الله أدنياء العالم، أرضياء العالم، المزدرى وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. هو ده منطق المسيح. يعني مملكة المسيح قامت على هذه الفئة، بس المسيح لما بياخدهم بيصنع منهم آنية مختلفة، بيحولهم، بيغيرهم
3: بالكعبلة بتاعتهم طبعاً. بالضعفات بتاعتهم للمسيح. النتيجة الطبيعية نلاقي الحياة مع المسيح يحصل التغيير.
2: بالضبط.
3: هسألك سؤال ونطلع فاصل نجاوب عليه بعد الفاصل. هل بقى في فرق إنه يقبلني ويحبني بكل اللي فيا، بضعفاتي، بسقطاتي، بخطيتي، وما بين إنه يقبل الفعل نفسه، يقبل الخطية نفسها، يقبل ان انا افضل قاعد في حتة فيها انا ضعيف طول الوقت وعندي خطية عايش معاها؟ فايه الفرق ما بين قبوله ليا وقبوله لأفعالي او لخطيتي او للحاجة اللي مش تمام اللي انا بعملها؟ هنطلع الفاصل وهنرجع نجاوب السؤال ده.

0: રાજીવ સામ. الافكار بلون جديد على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد, ولسه النهارده كمان مكملين في قالوا عنه عن المسيح. قالوا عنه ايه؟ قالوا عنه النهارده في الحلقه بتاعتنا ان هو بيحبك. طب ده خبر حلو جدا, زي ما انت, ده برضو خبر جميل قوي, لكن بيحبك زي ما انت فلا حاجة لك للتغيير. معقولة؟ يعني هو بيحبيني زي ما انا فمش مهم اتغير؟ وكان سؤالي لضيف الحلقة الأسيس جوهر عزمي قبل الفاصل, اني هل معنى انه بيحبني انه بيقبل افعالي اللي مش تمام, افعالي اللي فيها خطية؟ الفرق ما بين انه بيقبلني وبيحبني وما بين انه بيقبل الخطيه اللي انا بعملها. القسيس جوهر هيجاوب علينا, بس عندنا كومنت من بوبا, ممكن نقرا الكومنت بتاع بوبا. بيقول او بتقول فكره الاستحقاق اللي بقت فكره موجوده حاليا روحيا هو اني لا استحق ان امسك الكتاب لانك ما تعرفش انا عملت ايه كتير. بتقول كتير بنسمع الجمله دي, يعني انا ما استحقش امسك الكتاب المقدس لان انت مش عارف انا عملت بلاوي ايه قبل كده. بتقول شكرا لحضرتك انك قلت الفكرة الصح, كلنا لا نستحق, وكلمة الله هي التي تحطم الصخور التي كونتها الخطية بداخلي. كلمة الله مطرقة. وبيكمل او بتكمل, هل الرب يسوع ربط محبته او قبوله لينا بشريعة او بنظام معين او ولا آية؟ السؤال ده كمان مهم بعد السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه, ما يخص قبول المسيح لينا والفرق ما بين ان هو بيقبلنا وما بين بيقبل الخطية او افعال الخطية.
2: المسيح بيقبلنا خلاص, حكينا فيها وقلنا المسيح قضى حياته مع مين, وان فئة هي اللي كانت شغل الشاغل لسيد المسيح يعني. لكن ما فيش حد المسيح

0: يعني عارفة، يعني أحد اللاهوتين قال التعبير ده إنه التقاني، عارفة يجي كده يلتقي بي في سكته، في طريقه، في الحتة اللي أنت واقف فيها، واقع فيها، في الحتة اللي أنت عالق فيها مش عارف تطلع منها، في العلاقة اللي أنت متورط فيها، في الخطية اللي أنت مأسور بيها. المسيح يلتقيك حيث أنت، لكن لا يتركك حيث أنت، هو ياخدك ياخدك. يعني ما فيش واحد المسيح يلتقي في الجوب ويسيبه في الجوب، ما فيش واحد المسيح يلتقيه وسط أتون نار ويسيبه في أتون نار، ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الوحل ويسيبك في الوحل. يعني هو الخروف اللي ضل ده، الراعي لما لقاه أتى به فرحا، يعني حمله على منكبيه، ما سابهوش في الحتة اللي هو تايه فيها. ده هو راح دور على الخروف اللي ضايع، بس لما لقاه ما سابهوش زي ما هو، وما قعدش معاه في الحتة اللي هو ضايع فيها. ده هو حمله على منكبيه ورجع به فرح، فرحان به. وبالتالي المسيح لما بيلتقينا حيث نحن لا يتركنا، نعمة الله، نعمة الله تلتقينا حيث نحن لكن لا تتركنا حيث نحن، بتبدأ تمشي معنا رحلة تانية. المسيح التقى السامرية ولم يترك السامرية كما هي، بالعكس خدها من الدائرة اللي عايشة فيها، خدها من دائرة العلاقات غير المنضبطة اللي هي عايشة فيها، نقلها لدائرة تانية خالص، راحت بقت مبشرة، راحت انطلقت في الخدمة. المسيح لما التقى زكا زي يعني المسيح لما راح عند زكا في البيت وقعد معاه في زي ما بنقرا في لوقا، اول المسيح راح للسامرية، احب السامرية وهي ما كانتش متغيرة لسه، يعني ما راحش للسامرية وهي ست زي الفل، يعني ما كانتش ست، يعني ست أميرة، يعني ما كانتش ست لا غبار عليها ابدا، ده كانت ست يعني سيئة السمعة. فالمسيح راح لها حيث هي، التقاها حيث هي، التقاها وهي في هذه العلاقة، التقاها وهي سيئة السمعة، لكن لم يتركها في هذا المستنقع، ولم يتركها في هذه الدائرة من العلاقات الغير منضبطة. المسيح لما راح يأكل عند زكا، هو كل موضوع زكا كان عايزه بس كده، المسيح لما شاف زكا يقول لك صعد إلى في لوقا 19، صعد إلى جميزة لكي يراه، لأن كان عارف المسيح هيمر. فلما رأى يسوع قال يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا ما كانش يتغير، المسيح قال أنا رايح عندك في البيت، أنا أمكس في بيتك النهاردة، وزكا ما كانش يتغير خالص. ده لما راح بقى المسيح فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا كالعادة. خدوا بالكم كلمة تذمر دي دايما يتقال على المسيح، بيتذمروا عليه لما بيقترب الخطوة العشرين،
1: مش عايزينه يقبلهم، مش عايزينه يغيرهم، مش عايزينه يدخلوا في علاقة معاه.
0: هم كمان يعني أنا حتى بقول يعني هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، والمعنى ده اللي قالوه في رؤى 15 بيحمل معنى ضمني. طيب هو ليه بيعاملهم كده ومش بيعاملنا احنا كده؟ ما احنا ناس كويسين ومضاف وحلوين ولابسين حلو وشيك ويعني ومغتسلين، بنحافظ على الغسلات اليومية والطهارة الطقسية وعلى الفرائض وحافظين الناموس، ده احنا معلمين الناموس، ده احنا زي الفل يعني. طب هو ليه ما بيقعدش معانا وياكل معانا؟ طيب يعني ليه يقبل خطاة وعشرين ويأكل معاهم؟ ما احنا ده احنا يعني حتى كنت بقول في الكنيسة عندي بقول هم اكيد كانوا بيقولوا ده هو معلم واحنا معلمين، يعني احنا معلمين زي بعض يعني
1: احنا قرب يعني نفس الفئة يعني
0: احنا يعني
1: هنعرف يكون عندنا كلام وموضوعات مشتركة نتناقش فيها يعني في الشريعة في الكلام.
0: الاليت بتوعات
1: أيوة.
0: بتوعات المجتمع يعني
1: اللي بشرطة
0: احنا بالظبط احنا اللي حافظين الشريعة زي بعض، وهو الراجل يعني المسيح خد لقب معلم واحنا معلمين زيه يعني، فاحنا نقعد مع بعض احنا المعلمين ونعرف نتناقش وحوارنا يبقى اللغة مشتركة. كان بالنسبة لهم دهشة، انت ليه مش بتقعد معانا؟ طيب ده احنا ناس نظيفة وحلوة ومحترمة والشعب بيقدرنا وبيخاف مننا، ويعني ابدا هو ما هو لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، ما هو مش جاي عشان كنتوا انتوا حاسين في نفسكم زي الفل كويسين، خليكم. عشان كده يقول لك انا امسك الكتاب ازاي وانا ايديا اتلوثت بخطيه، ازاي ايديا اتلوثت بسرقه، ايديا اتلوثت باختلاس، ايديا اتلوثت بدم. ايوه تعالى عشان ده هو اللي هينظفك، ده اللي هينقذك، ده اللي هيغيرك. كلمه الله اللي تغيرك.
1: طب لو رحنا لسؤال
0: اروح لزكا بقى، فلما روحوا تذمروا، ده اللي وقفني سوريا ليديا، تذمروا كان دايما لما يشوفوا يعني كده بيتذمروا، يعني دي اكتر حاجه بتخليهم يتذمروا، اللي بيوديه للنجاة؟

0: خلاص. قال إنه دخل لبيت عند رجل خاطي، فوقف زكى وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموال المساكين. هنا بقى تغير، يعني المسيح أصلا راح بيته قبل ما يتغير، المسيح أحبه قبل ما يتغير. المسيح دخل عنده وقال له: تعال أنا دخل عند بيتك قبل ما يتغير، أعطي نصف أموال المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. هو عارف أنه وشى بالناس، زي ما قلت لك العشرين دول فئة محتقرة جدا، خاين للوطن وخاين للشريعة وزمته يعني واسعة وكل حاجة. وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. قال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وخدي بالك من هنا، زكى ابن إبراهيم، ده ابني يعني، ده خليقتي أنا بحبه. أنتوا شايفينه أنه هو ده يعني. أنت عارفة في التلمود كان بيقال أن مش السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، لا، أن السماء تستريح بموت خاطي واحد،
1: يا عكس اللي جه.
0: عشان المسيح لما بيقول أن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، هو عارف يقال التعبير ده. لأن التعبير الموازي ليه وعلى النقيض ليه في التلمود هو أن السماء تفرح بخاطي واحد يموت مش يتوب. فهنا قال له ده ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان والرب يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. خد بقى، يطلب ويخلص مين؟ ما قد
1: هلك.
0: قد هلك، أيوة. ما هو جاي عشان دولة، هو جاي عشان الهلك، هو جاي عشان الفسد، هو جاي عشان
1: طيب ما هو برضو السؤال اللي بيتسأل، معنى كده أنه قابل خطيتي؟
0: لا، ما هو هنا لما بيقترب مني بيقترب مني لو يغيرني. لكن انا اقول لك بقى، في ناس يعني مثلا اخد لك نموذج الشاب كده، الشاب اللي هو كان بيقول عليه الشاب الغني. ده نموذج حلو يشرح لك الفكره في مرقس 10. كويس احنا نقرا كلمه الله في برنامج زي ده، لان ممكن يكون في ناس محرومه من قرايه الكلمه فتسمع الكلمه.
1: لا، هو ده المصدر بتاعنا، ده بالضبط اللي احنا بنستند عليه في كل ده، المرجع والمصدر اللي بنرجع له.
0: وانا اصلا كلمه الله لا تقاوم ولها قوة في ذاتها تغير.
1: صحيح.
0: كلمة حق فتغير.
1: صحيح.
0: ومطرقة زي ما قالت أختنا اللي كانت بتقول يعني.
1: وسايب لنا سؤال أو سايب لنا طيب. سؤال بوب عايز يعرف.
0: وفيما هو خارج للطريق ركض جري واحد وجس له وسأله أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل أرسل حتى الأبدية؟ المهم المسيح قال له إيه؟ قال له بص، أنت تعرف وصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد. هنا المسيح بيحبه، بس هو بيحبه عايز يعمل إيه؟ عايز يتغير.
1: دعوة بقى للتغيير.
0: بس قال له: يا أنت شاب حلو، أنا بحبك زي كل الشباب الحلوين، أنا بحبهم. اذهب، بيع كل مالك واعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. المسيح انا عايز يقول له: انا بحبك زي ما انت، بس في حاجه واحده ناقصاك، انا عايزك تعملها، انك انت تتبعني، انك انت تتغير، تترك محبه المال المتملكه في قلبك،
1: اللي واخده اولويه،
0: اللي واخده اولويه عند حياتك. خلاص كده يقول الكتاب كده ايه؟ فاغتم، وحسب بشاره لوقا حزنه، فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. الشاب هنا عمل إيه؟ حزن وعمل إيه؟
1: وراح في سكة تانية غير المسيح. تانية.
0: المسيح كان بيعمل إيه؟ بيحبه، كان عايز يغيره. خلاص؟
1: لكن ده كان قراره.
0: في مرقس 5 بتقابل مع المرأة زفت الدم، المسيح قال لها: اذهبي ولا تخطئي.
1: إذن هو خلاص لا يقبل الخطيئة،
0: إيمان قد خلصك، بس روحي ولا تخطئي.
1: ده بقى بيأكد لنا أسيس مع حضرتك إن هو يقبلنا لكن ما بيقبلش الخطيئة
0: طبعًا
1: نفسها.
0: طبعا
1: فيبررنا، لكن عايزنا إن احنا نكون بلا خطيئة زيه. نبقى مثال لي.
0: عارفة غلطة الشاب ده إيه؟ إن هو مضى. عارف لو قال له: أنا عايز أعمل كده بس مش قادر، كان غيره
1: وكان هيساعده.
0: وعشان كده التلاميذ سألوا سؤال بعديها على طول، سؤال مهم جدا، قالوا: يا سيد، من يقدر أن يخلص؟ وهنا كان من يقدر أن يخلص من سطوة المال. لو لو لو لو لو النص بس لو النص عندنا يعني وقف نظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصب دخول ذوي الأموال إلى ملكوت اللي هم أولوياتهم مغلوطة يعني فتحيروا وقالوا من يقدر أن يخلص من يقدر يخلص من هذه السطوة من هذه السلطة فالمسيح قال لهم كده إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله الشاب ده لكن لو كان جيل المسيح ما كانش مضى يعني ما كانش سابه ومشي هو غلطته انه مشي المرأة السامرية اروع حاجة فيها انه ما مشتش فضلت في الحوار في الحوار في الحوار
1: كأنها بتعلن ان انا لسه عايزة اجابات وعايزة اكون جنبك وعايزة اكون معاك
0: بالضبط يعني كده بالضبط في حاجة انا عايزاها منك مش همشي غير لما اخدها خلاص ارى انك نبي قالت له كده ارى انك نبي فهي بتقول له يعني طب قول لي انت مين تاني انت مين تاني يعني اكشف لي تاني فالشاب ده الشاب ده لو كان قضى وقت مع المسيح لو كان قال له انا نفسي اعمل كده بس مش قادر المسيح كان هيقول له ان انا اديك قوه خاصه تاخد قرار انت خفت وما قدرتش طول حياتك تاخده تعالى بقى ما دام انت عايز بس مضى حزين بس المسيح وأنا بتخيل هذا الشاب هو ماشي المسيح كانت يعني تلاحقه نظرات المسيح المحبة له
1: يا ريت ترجع
0: يا ولدي تعالى
1: أيوه.
0: وأنا ساعدك تعالى وأنا غيرك تعالى وأنا هقولك تعملها إزاي ما دي الفكرة بقى يعني تعالى وأنا أقولك تعملها إزاي تعالى وأنا أقولك تتغير إزاي أنت مقيد طبعا 100% هناك قيود لا يقوى الإنسان على فكها بنفسه شمشون وهو مقيد يقول لك كده لما حل عليه روح الرب انحل عنه الوثاق فروح يقول كده الكتاب السيد العذراء مريم ماتوا ازاي قادر اخلف وانا عذراء يعني كيف يكون هذا قال له روح القدس يحل عليك وقوة العلي
1: تظلي
0: هي كانت متحيرة ازاي يعني في امر فائق للتصور هيحصل بس يحصل ازاي قوة روح القدس وانا بقول لكل واحد هنا انت في امور انت مش متخيل ممكن تحصل لك في قيد مش متخيل انك ممكن تتفك منه في وحل مش متخيل انك انت ممكن تطلع منه في رجلك غارزه في حته مش متخيل ان رجلك ممكن تطلع منها انت واقع في بير ومش متوقع تطلع منه انت في حفره ومتوقع انك انت تدفن فيها انت في علاقه ومعتقد انك انت مش هتقدر تنفك منها انا بقول لك اني اوعى تمضي حزين تعال للكلمه تعال لمحضر الله تعال ليسوع قول له انا مش قادر قل له من يقدر من يستطيع أن يخلص وهو يقول لك تخافش أنا أقدر الغير مستطاع عندك وعند الناس اللي ما قدرتش تعمله طوال حياتك كل السنين دي أنا أعمله لك قوة العلي تظللك فهنا المسيح لما بيلتقينا بيغيرنا بس أعطنا له الفرصة بقى هي جات المرأة نزفت الدم ذهبت إلى أطباء كثيرين أنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال الأرض لما سمعت بيسوع قالت لو مسس ولو هد بثوبه شفيت فراحت مثل الثوب شفيت خلاص فالمسيح قال في قوة خرجت مني
1: أيوه.
0: هي دي بقى القوة المغيرة القوة المغيرة لابد أن تكون خارجك لابد أن تمنح واللي يقدر يمنحك هذه القوة هو يسوع المسيح يعني فلما جات وتغيرت وشفيت فبرأت في الحال فانزعجت والمسيح من لمسني أنت ترى الجامع يزحمك وتقول من لمسني فجاءت المرأة وهي خائفة ومرتعدة وقالت له الحق كله فقال لها المسيح يا امرأة إيمانك قد خلصتك بس اذهبي ولا تخطئي كويس كده غير
1: يعني لكل حد بيسمعنا واللي بيسمع حضرتك هتلاقيه المسيح بيقبلني زي ما أنا بكل اللي فيه بكل الكعبلة بكل الخطية بجيله مش لازم أبذل مجهود قبلها أني أعمل أمور تحسن من وضعي لأني مش هعرف أحسن من وضعي مهما حسنت من وضعي لما أقبله هو يديني القوة بالروح القدس والمساندة والمساعدة أني أتغير ومعنى كده ده بيأكد لنا إن هو بيقبلني أنا لكن مش بيقبل الخطية لكن عايز يغيرني ويغير الخطية ويطهرني من الخطية اللي كانت مأيداني ومسيطرة عليا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معانا لأني لسه عندنا شوية حاجات مهمة نتكلم فيها عن فكرة المسيح إزاي بيقبلنا المسيح إزاي بيغيرنا

0: الأفكار بلون جديد على راديو سمع.
1: هو وحده زي ما تريمة كانت بتقول، ينصرني، يرفع راسي، يخلصني، يبررني، يشيل عني الخزي بتاع الخطية والخجل بتاع الخطية. هو وحده المسيح اللي لما أجيله بكعبلتي وعبلي وكل ما فيا، زي ما كنا بنحكي من شوية، كل ما أجيله بكل حاجة فيا مش حلوة، هو ياخدني كده على بعضي ويغسلني ويطهرني وياخدني لسكة التغيير، ياخدني لسكة التشكيل. لوحدي مش هقدر، فعلا لوحدي مش هقدر، لكن بيه هو هقدر، لاني هو اللي هيدي القوة وهو المسؤول عن ده. السؤال اللي كان ما يعني مش ناسيينه، اللي هو عن طيب هل هو طالب مني عشان يقبلني، شرط او رابط ما بين، بيربط ما بين قبوله ليا وما بين اني امشي في لاين، امشي على شريعة، امشي على نظام معين، افعل ولا تفعل، هتفعل ده هتحيا، هتفعل مش هتفعل ده مش هتحيا، هتعمل ده هتتغير، هتعمل 1 2 3 10 وصايا زي اللي كانوا في العهد القديم، هيبقى ليك علاقة معايا. ايه أسيس؟ لاني برضو احنا كشعوب متدينة بطبعنا بنروح لحتة الديني ناموس، الديني طرق معينة محددة همشي عليها عشان اوصل لربنا ويقبلني باللي انا فيه ده.
2: ده بينم عن يعني فهم خطأ للتغيير اللي بيحدثه يسوع لما بيجي لشخص المسيح. يعني ده بينم عن فهم خطأ لمفهوم التغيير. مفهوم التغيير بيقدمه المسيح مش قائم على التغيير على مستوى الشكل والمظهر والطقس وأمور ظاهرة خارجة برا الإنسان. التغيير اللي بيحدثه المسيح في حياة الشخص هو تغيير عميق في النفس البشرية، تغيير عميق في ذهن البشر، تغيير عميق في القلب، تغيير عميق على مستوى الإرادة، على مستوى المشاعر، على مستوى الذهن، على مستوى الأفكار، على مستوى الدوافع. هو تغيير جذري في الطبيعة البشرية بتاعتنا. فعشان كده مش بيبقى مرتبط بطقس أعمله، لو عملته أبقى غيرت، أو بوصايا معينة لو نفستها أبقى غيرت. يعني لما أصوم ولما أصلي، لما أدفع العشور، كل دي هتيجي نتيجة التغيير، لكنها لا تقود إلى التغيير. إحنا برضو عندنا مشكلة غلط، إن هي زي المشكلة الأولى اللي قلناها، مشكلة إني لما أبقى كويس هروح، لما أبقى كويس هاجل المسيح، لما أبقى كويس وشوية يعني عملت حاجتين حلوين همسك الكتاب واروح الصلاة واخد خلوتي، أصلا أنا وحش قوي ومش هيقبلني، خلاص عرفنا أن ده فخ ووهم وكذب. المسيح عايزك زي ما أنت بعبلك. الفخ الثاني أن التغيير اللي بيعمله المسيح هو التغيير على مستوى الشكل. لا، المسيح بيعمل تغيير عميق في النفس البشرية وفي الإرادة، في إرادة الإنسان. وبالتالي التغيير بينبع من داخلي بسكن الروح القدس اللي بيحضر إلي حياة المسيح. إيه هو التغيير اللي بيحصل فيا؟ أن حياة المسيح تتدفق فيا بالروح القدس، فبيحصل التغيير. التغيير داخلي مش خارجي. فالفخ الثاني هو ان انا طب خلاص، يبقى انا هصوم واصلي واقرا الكتاب واروح الكنيسه عشان اتغير. ابدا مش هيحصل. عارفه بالظبط كاني واحد مثلا بيفتح حنفيه، كل ما بيفتحها بتنزل ميه مش نظيفه، فقال لك طب هغير الحنفيه، غير الحنفيه، طب هدن الحنفيه، ايه دن الحنفيه، طب اغير النوع بتاعها، اجيب نوع اغلى، هات نوع اغلى، طب اغير لونها، غير لونها، طب اخليها بدل ما هي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما في الاخر هتنزلك نفس الميه برضه، ما هو هو النبع يعني، فانت النبع هو اللي هو اللي متعكر، النبع مش مظبوط. فنفس الموضوع كده، التغيير مش بيجي على مستوى ان انا لما هصوم اتغير، ابدا. انت لما تتغير وتيجي بقى تعمل الحاجات دي كلها نتيجه التغيير. وبالتالي التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى النفس البشريه بكل ما تحمل من اراده ومشاعر وعواطف وذهن ودوافع. فالدافع نفسه يتغير. انا بصلي ليه؟ انا بقرا في الكتاب ليه؟ انا بدفع عشور ليه؟ انا بروح الكنيسه ليه؟ انا بخدم ليه؟ هنا هنا الدوافع لما بتتغير هو ده التغيير. أنا بتكلم بقى على التغيير. المسيح يغير الدوافع، المسيح يغير التوجهات، المسيح يغير القلب والذهن، الذهنية تتغير. عشان كده الكتاب بيقول كده، بيقول إني فأطلب إليكم أيها الإخوة في روميا 12، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم. شكلكم إيه؟ علاقاتي، كلامي، الجلسات اللي بجلسها، القعدات اللي بقعدها، العلاقات اللي أنا فيها، دوائر العلاقات بتاعتي، التجارة اللي بتجرها، الأفكار اللي بفكر فيها. تغيروا عن شكلكم. شكلكم أتغير إزاي عن الشكل ده؟ البعد عن الله، إهمال كلمة الله، إهمال الخدمة، إلى كل هذه الأمور. إزاي أتغير؟ إزاي الشكل ده يتغير؟ شكلي اللي مش لطيف ده، شكلي المخزي ده، اللي أنا عارفه كويس إن هو حاجة تكسف، إزاي يتغير الشكل ده؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ يتغير الشكل بتجديد الذهن. كيف تجدد الذهن؟ تجددوا بروح ذهنكم. تجدد إزاي؟ الروح القدس، حضور يسوع في الذهن هو اللي يغير الذهن. فلما الذهن يتغير، الأفكار تتغير، الدوافع تتغير، الإرادة تتغير، القلب يتغير، الشكل هيتغير. هو زكى إمتى؟ قال له أنا هعطي نص أموال الفقراء. إمتى؟ لما تغير. طب كنت قد وشيت بأحد. إيه ده يا زكى؟ أنت بتفتن على نفسك؟
1: كان بيعترف.
2: انت بتعترف يا زكى؟ انت حدش قالك اعترف؟ يعني انت بتعترف على نفسك انك انت وشيت؟ ده مش كده كمان، ده انا هرد اربعه اضعاف. انت يا زكى اللي دايما بتفكر في الاخذ وبتاخد ما ليس حقك، وبتاخد فلوس بالظلم، وبتاخد فلوس مش بتاعتك، وبتقسو على الناس، انت تعمل كده؟ اللي حصل شكلك ده اتغير ازاي؟ اصل انا خلاص، انا قلبي اللي اتغير، انا ذهني اللي اتغير. فهو تلقائي. طب انت يا مرأة سامرية، تقول راحت تقول للناس تعالوا انظروا انسان قال لي
1: كل ما فعلت.
2: انت ايه اللي فعلتيه؟ ده اللي ما يعرفش عرف.
1: ايوه، كانها فعلا برضو بتفتن على نفسها.
2: ايوه، اللي ما يعرفش عرف. قالت ايوه، انا ما عنديش مشكله خلاص ان انا اعمل كده، انا شكلي اتغير. بس اتغير امتى؟ لما الذهن تغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، بالتغيير اللي بيعمله يسوع المسيح في الشخصية بالروح القدس. هو تغيير جذري وحقيقي، مش على مستوى المظهر، مش ان انا رحت بصلي وبصوم بدفع عشور وبعمل وبعمل وبعمل فهو ده انا اتغيرت. لا، انت ممكن تكون بتعمل ده هربا من انك انت ربنا يعاقبك مثلا، او يكون طمعا في جنة، او طمعا في ثواب، او طمعا في حسنات، او عشان الواجهة الاجتماعية، او عشان سمعة العيلة، او عشان اولادي وبناتي بسمعتهم حلوة وسط الناس، او عشان البزنس بتاعي يمشي. كل ده بيعملوه ناس كتير بتعمله، بس بيعملوه بدوافع مختلفة. امتى بقى اعمل ده؟ بدوافع مقدسة مرضية لله، تعبر عن تغيير حقيقي. لما يسوع المسيح يغير القلب والذهن والفكر والضمير والدوافع والمشاعر والإرادة، لما المسيح والمسيح بصي، دي معجزة الإيمان المسيحي، دي معجزة الإيمان المسيحي. محدش يقدر يغير هذا الإنسان الداخلي. بيسميه الكتاب الإنسان الباطن، بيسميه الكتاب إنساننا الداخلي. محدش يقدر يغير الطبيعة دي. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي والإنسان الداخلي والإنسان الباطن محدش يقدر يغيره إلا فعل الروح القدس أن يحل بالمسيح بالإيمان في قلوبنا. ده اللي يغير بقى البني آدم. ساعتها بقى أتلاقي الشكل اتغير. فلما حد يقول هل هو بيغيرني إن أنا بقى أمشي حسب سكة معينة وطقس معين وأعمل حاجات معينة وأعمل ولا تعمل وفعل ولا تفعل، ده مش تغيير خالص. التغيير هو إن أنا من جوه بقى عندي حاجة مختلفة، أنا امتلكت حاجة مختلفة عن جوايا، حاجة جديدة تولدت جوايا، حاجة جديدة خلقت جوايا. وهنا بيقول تغيروا عن شكلكم، احنا قلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في رومية 12. إذن تغيير الشكل يأتي بتجديد الذهن، وتجديد الذهن يأتي بحضور بتدفق حياة المسيح فينا بالروح القدس. طب تغيروا بقى، تعبير تغيروا في اليوناني تعبير عميق جدا، هو بيطلق على تغيير اللي بيطرأ على الدودة عندما يتحول إلى فراشة. ماشي؟ هنا بيحصل تغيير جذري،
1: مش اللي تشنج،
2: لا يعني مش تشنج على مستوى الشكل
1: اللي هو تحول.
2: تحول، هي دودة شكلها، هي دودة تحولت إلى
1: فراشة.
2: فراشة، لو شفت الفراشة لا يمكن تتخيل إنك الدودة في يوم من الأيام، تحولت إلى شيء مختلف تماما، شكلا وموضوعا، تمام خالص. هي ده
1: خلق جديد،
2: خلق جديد. ده التعبير اللي اتقال على الرب يسوع في متى 17 في التجلي، وتغيرت هيئته قدامهم وصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالثلج. هي تغيرت هيئته البشريه، خلاص اصبحت هناك هيئه ممجده. ده نفس التعبير، وتغيرت هيئته قدامهم. ده بالظبط تغيروا عن شكلكم، تغيير جذري. عارفه تغيير اللي هو طرأ على الماء وتحول الى خمر في عرس قنا الجليل،
1: التغيير الجذري ده برضه نفسه،
2: لما تدرسي كيمياء الميه غير كيمياء الخمر. مش كده؟ يعني هي ميه H2O، دي المعادله بتاعه الميه، دي مش معادله الخمر خالص. فالمسيح لما حول الماء الى خمر هو حصل هنا تغيير في تكوين وفي تركيب وفي بنية المية، ما بقاش هي مية. فعشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 3 وعدد 17، أما الرب فهو الروح، الله روح، وحيث روح الله هناك حرية. وهنا حيث روح الله هناك حرية، ناس بتاخدها مدعاة الفوضى يعني، لا، حيث روح الله هناك حرية يعني روح الله يحرر من كل قيد، روح الله يحرر من كل خطية، روح الله يحرر من كل عبودية، روح الله يحرر من كل وحل كنا فيه. فحيث روح الله هو الذي يطلق، لأن روح الله هو روح القوة وروح التغيير، ده روح الله. وحيث روح الله هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير، هنا نتغير، ورسول بولس يقول تغيروا، والفعل ده في المضارع المستمر. فأولا التغيير هو عملية جذرية عميقة وعملية مستمرة. نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة مين؟ صورة يسوع. طيب هل صورة يسوع لها حدود في المجد؟ لها خالص خالص. دي يقول كما من الرب الروح، يعني يعني يعني يعني نفضل نتغير كل يوم، نتغير كل يوم، نتغير من مجد إلى مجد. وهنا كلمة مجد معناها إيه؟ ما معنى كلمة مجد؟ مجد معناها بمنتهى البساطة أن هناك حضور إلهي في حياتنا كل يوم بيتجلى وبيظهر وبيتجسد. ولأن الحضور الإلهي لا حدود له، فإحنا ممكن نتغير كل يوم إلى أعماق وإلى صور وإلى وإلى وإلى وإلى يعني شكل مختلف كل يوم. بصي أنا مرة بقول كده إني إحنا كل يوم لازم نتغير عن نسختنا اللي كانت في اليوم اللي قبله. يعني نسختي أنا النهاردة المفروض ما تكونش هي نسختي بتاعت امبارح، لأن الرب عطيني هذه القوة بالروح القدس إن أنا نسخة بكرة مني تكون أفضل وأحسن وأروع وأمجد،
1: ويجددها من تين،
2: ونلبس الجديد الذي يتجدد. كلمة يتجدد، فهو هنا بيتغير يتجدد من مجد إلى مجد. عشان كده نسختنا لا حدود لها، لأنها هي نسخة على شبه يسوع. نتغير من مجد إلى مجد.
1: وهو عايز كده
2: بالضبط.
1: هو عايزنا نفضل نتغير لشكله لشبهه.
2: بص أنا أقولك ما ننظر إليه خلاص سوف نتغير إلى شبهه.
1: فلو بصينا للمسيح
2: هنغير لشبه.
1: هنغير لشبه
2: خلاص. يعني حتى يعني مثلها يكون.
1: احنا قدامنا دقيقة فعايزك تختم لي في الدقيقة دي.
2: اختم لك ممكن يعني اخد معك مثلا ارمية. ممكن عندنا نص في ارمية جميل ارمية 2 وارمية 5 وفي طبعا في المزامير نفس النص بس اخده من ارمية 2 و5 لان النص ده مهم لكل المستمعين لان ما حدش يقدر يعمل هذه المعجزة معجزة التغيير الا بالنظر
1: وده نختم بيه اقراها لنا بقى
2: والامتلاء بيسوع المسيح حاضر في ارمية 2 يقول كده الكتاب ماذا وجد في آبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا صاروا خلاص بالسين الأولى صاروا وراء الباطل مشوا وصاروا التانية بالصاد أي تحولوا أو تغيروا وصاروا باطلا فما نسير وراءه سنصير مثله.
1: وده أحلى ختام. إحنا ما نصير وراءه ما ننظر إليه
2: سنصير مثله.
1: وشكرا جدا يا أسيس ودي الدعوة. خلينا نبص على المسيح اللي بيقبلنا علشان نعرف نتغير لشبهه. أقابلكم الاثنين اللي جاي على خير. شكرا يا أسيس تاني.
2: أمين.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل. نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنحكي وندردش ونتكلم في مواضيع كتير قوي. النهاردة وموضوع الحلقة لطيف قوي، هنتكلم فيه عن نظرية جديدة كده، او نظرية هي موجودة بس احنا كتير ما بنبقاش عارفين المسميات، او كتير مش بنبقى عارفين الكلام ده يندرج تحت اسم الموضوع ده. النهاردة هنتكلم عن نظرية اسمها تأثير الهالة. عارفين كده انتوا الصور لما يرسموا قديسين ولا حاجة تلاقوا فيه هالة حوالينهم، برضو احنا بنعمل هالة حوالين الاشخاص، وده اللي احنا هنتكلم فيه. لو قابلت النهاردة نفسك لأول مرة، يعني لو قابلت شخص بنفس مواصفاتك، بنفس طريقتك، بنفس شكلك، بنفس كل حاجة، ترى كنت هتحكم عليه ايه؟ مع العلم انه ده نفسك يعني، بس انت مش عارف انها نفسك، هو حد شبهك قوي. فلو قابلت نفسك لأول مرة النهاردة كنت هتحكم على نفسك بايه؟ ايه اكبر غلطة غلطناها بسبب حكمنا على اشخاص معينة من شكل او من انطباع او اي حاجة؟ خلينا نتكلم بشكل واقعي كده النهاردة ونحكي أمثلة من حياتنا علشان نتأكد إن اللي احنا بنتكلم فيه ده جزء من الواقع. يعني تخيل كده إنه دخل عليك شخصين. أول شخص أنيق، مبتسم، كلامه ظريف، موزون، مترتب، واثق في نفسه قوي، ودخل معاه شخص تاني شكله عادي، لبسه عادي، يمكن أوقات يبان عليه أنه متوتر شوية، مش عارف يعبر عن نفسه كويس، ومش بيتكلم كتير. بصراحة كده أنت لأول وهلة هتروح ناحية مين؟ أو هتتكلم مع مين؟ أو مين هتحس أنه ذكي أكتر؟ أو مين هتحس أنه أنجح أكتر؟ الفخ بقى اللي كلنا بنقع فيه بسبب ان احنا كتير من هينشد ناحية اللابك، ناحية، وخلينا نقول ان ده واقعي، شئنا ام ابينا واقعي. دخلتك في اي مكان مع شخص في يقولك ايه ده، شخص بياكل الجو، ده شخص يعني يدخل يملى القعدة، وفي شخص تاني عادي بيدخل كل حاجة وشخصية جميلة بس مش بتاكل الجو. اللي بيحصل ده اسمه تأثير الهالة اللي احنا هنتكلم فيه. الغريبة ان احنا الشخصين اللي داخلين علينا دول ما بنبقاش عارفينهم اصلا، ما نعرفش اخلاقهم، ما نعرفش نواياهم، ما نعرفش تاريخهم، ما نعرفش اذا كانوا صادقين حتى او كذابين. بس مع ذلك في اللحظة اللي بيدخل علينا الشخصين، اللي هو شخص شكله مبتسم ومميز والشخص التاني شكله عادي، لثواني كده معينة بنتخطف ونتشد مع الشخص اللي بيتكلم، اللي لبسه مميز. وده نفس الموضوع لو قسناه بقى على كل علاقاتنا، في الشغل، في الصداقات، على السوشيال ميديا، حتى مع نفسنا. هنلاقي ان احنا كتير قوي بندي شخص ثقة لا يستحقها لمجرد انه يمتلك صفة ابهرتنا، لمجرد ان في حاجة شدتني قوي معاه. ايه ده، الشخص ده لذيذ، الشخص ده للزوز، الشخص ده لطيف، لا يلا بينا نتعامل مع الشخص ده عشان في حاجة أبهرتنا. وممكن نظلم شخص تاني رائع رائع فعلا لمجرد انه اول انطباع عنه ما أبهرناش، ما خدش منا حتة كده. فالنهاردة كم شخص خسرنا في حياتنا بسبب ان احنا تسرعنا في الحكم عليه، وكم شخص صدقناه عشان بيملك هالة حوالينهم. فتعالوا النهاردة نكتشف مع بعض هل احنا فعلا بنشوف الناس زي ما هم. هقيس ده بقى في حياتنا العملية كمان، هقيس ده حتى واحنا بنشتري حاجة. خليني اقول لكم على شوية حاجات كده نقفش بيها نفسنا ان احنا بنتأثر كتير قوي بموضوع الهالة ده. تعالوا كده نشوف التعليقات. ونانا بتقول صباح الخير يا تريفينا، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالنعمة والبركة كده، وأتمنى لك صباحا هادئا. شكرا يا نانا، أنا كمان بتمنى لك يا رب كده دايما كل الحب، كل السلام، كل الجمال والرقة اللي بشوفهم دايما في كلامك. وخلي ابتسامتك ترافقك طول اليوم. أهلا بعودتك. هو يوم بس الاسبوع جاي يا جماعه انا معاكم حد وثلاث وخميس، ثلاث ايام في الاسبوع، حد وثلاث وخميس، فيعني هتبتدوا بيا الاسبوع وتنهوا بيا الاسبوع، وفي النص شويه كاتشب ومايونيز كده، انتوا عارفين انتوا كده. فالاسبوع جاي انا معاكم تقريبا 3 ايام، فده كتير يعني، بس مشفقه بحالكم يعني، بس تمام. ودنا صباح الفل عليك يا دنا يا جميله، اسمك خطير، انا بحب اسم دنا قوي عامه يعني، هو دلع مدنا بس مش عارفه دلع ايه تاني، بس دايما مدنا بنقول لها دنا. وبتقول جود مورنينج فينا، صباحك قمر زيك، وانت كمان جود مورنينج عليكي، وصباحك حلو قوي زي قلبك الحلو، ودايما كده يا رب متالقه وجميله ولطيفه. النهارده بنتكلم عن ما يسمى بتاثير الهاله. يا ترى كم لو انت شفت نفسك لاول مره هتحكم على نفسك ازاي؟ في مقولة كده نفسية بتقولك انه يعني كل ما هو جميل هو لطيف، فانتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ مع ضد ومع ولا ضد ولا ايه موقفكم في الحتة دي؟ تعالوا كده اقول لكم على خبر لطيف قوي بيحصل في المطاعم وبيعملوها التركة دي. تعرفين ان قصة تأثير الهالة ده مدروس نفسيا جدا، وبيستخدموه في الدعاية والإعلان قوي، وبيستخدموه في التسويق جدا جدا جدا، بيبنوا عليه أفكار. خليني أقول لكم خدعة بنقع فيها كده وإحنا مش حاسين. مجدي بيقول صباح الخير يا أستاذة، صباح الفل عليك يا أستاذ مجدي. برضو هرجع أقول لك زي كل مرة أنا بحب قوي منك يا أستاذة دي، فصباح الفل عليك. أنا عايز أقول لك يعني بنبسط بدخلتك عليا. بيقولوا لك ايه بقى؟ بيقولوا لك انه في بعض المطاعم بتحط طبق في المينيو بتاعها او وسط الاصناف، مثلا وليكن هديكوا يعني الاسعار بالجنيه المصري، مثلا سعره 1200 جنيه وسط قائمة اسعار بتتراوح من 250 ل 400 جنيه، تلاقي في النص كده طبق سعره 1200 جنيه، فانت عقلك كده يتشد، هو ايه اللي جاب الطبق ده هنا؟ الغريبه بقى ان هم مش هدفهم ان هم يبيعوا الطبق الغالي ده خالص، ولا اصلا يمكن عندهم المنتج اللي موجود في الطبق الغالي ده، مش ده هدفهم خالص. هو بيعمل لعبه كده في المينيو بتاعه الاكل، انه بيخلي الطبق اللي سعره 390 لما تبص له مقارنة بالطبق اللي سعره 1200 جنيه سعره معقول قوي، لان عقلك مش هيقارن الاكلة اللي انت طالبها بسعرها الحقيقي، انما هيقارن بالسعر اللي محطوط العالي اللي هو 1200 جنيه. وده هقول لكم عليه ده اسمه ايه برضو في علم النفس. فلما تيجي مثلا تدخل تشتري من مينيو وتلاقي كل الأسعار فيها فرنج 300-400 هتستغلها، لكن لما تلاقي في النص رقم 1200 جنيه هتقولك أخ ده الأسعار عالية قوي، لا خلينا بقى في أبو 300 وأبو 250 ده وأبو 400. ساعتها أبو 400 أنت مش هتحس أنه غالي، ليه؟ عشان في رقم عالي قوي فوق عينك وقعت عليه وخضك فيخبل كل حاجة. وهقول لكم ده بيعملوها ازاي في مجال العربيات، لو انت بتشتري عربية بيعملوها ازاي، وانت بتشتري اي حاجة ازاي بيلعبوا على النقطة دي، لان دي مشهورة قوي اللي هي حتة تأثير الهالة. علماء النفس بقى بيسموا الحتة دي اسمها تأثير الارتساء. الارتساء نركز في الكلمة دي بقى وانا هقول لكم بيعملوها ازاي. زي مثلا انت رايح تشتري عربية، قالوا لك ان متوسط العربيات اللي هي مثلا اللي اسمها سين بتتراوح من 25,000 ل 30,000، تمام؟ فانت رحت تشتري العربية اللي لقيت ان متوسط السعر بتاعها كويس ومناسب ليك، ففوجئت انه رحت عند موزع للعربيات لقيت انه سعر العربية 26,000، تمام؟ فقلت خلاص ما هو ده في المتوسط الطبيعي. بعدها بيومين بالظبط بعد ما تدفع 26,000 تكتشف ان في موزع تاني سعر العربية عنده ب 24,500، فتقعد تلوم في نفسك مع انه انا عامل سيرش انه العربية دي بتتراوح سعرها من 25 ل 26، ازاي الراجل ده عنده 24 وتقعد تأنب نفسك وانا دفعت بالغالي، طب اروح اسحب الفلوس، طب اروح احطها في حتة تانية. ده اللي بيسميه تأثير الارتساء، يعني بيصبح اول رقم او معلومة عينك بتشوفها هو مرجع بتقيس بيه كل اللي بتشوفه بعد كده. ده بفكرة تأثير الارتساء اللي كتير من شركات التسويق والدعاية والإعلان بتستخدمها. تضرب عينك في رقم والرقم ده تركز عليه، فكل حاجة باقية بعد كده بتقيسها بالرقم ده. الأسعار كتير قوي بتخدعنا بالشكل ده، المظاهر كتير قوي بتخدعنا بتأثير الارتساء. مثلا تيجي تشوف المجاميع، عينك تلقط مجموع قليل، تلاقي حتة تخيل ان كل المجاميع خلاص قليلة، خلاص ما انا عيني لقطت الكم مجموعة اللي انا شفتهم في الاول قليلين، فاذا انا بنيت الفكرة بتاعتي على ان كل المجاميع قليلة علشان انا شفت كم مجموعة قليل، واروح اقول ايه ده المجاميع كلها قليلة. ده تأثير الارتساء. خلينا كده نتكلم، يا ترى هل انخدعت قبل كده بفكرة انك تشوف شخص وتحكم عليه حكم غلط؟ الى اي مدى الانطباعات الاولى في الحياة بتؤثر عليك؟ طيب لو شفت حد شبهك بالملي في كل حاجة يكاد يكون نفسك، يعني هتحكم عليك ايه من اول مرة؟ لو شفت نفسك كده ماشية قدامك هتحكم عليها تقول ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللطفة دي؟ وايه الغلاسة دي؟ ايه الشخص الكئيب ده؟ هتحكم عليها ازاي؟ تعالوا نطلع اول فاصل معانا ونرجع نكمل ونحكي في تأثير الهالة، الانطباعات الاولى.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: إن أردت أن تعرف معنى صبر الله ورأفته، انظر إليه وهو يرى ويسمع كل يوم إهانات غير المؤمنين به له، وانظر إليه وهو يرى كل يوم إهانات الذين يسمون أنفسهم مؤمنين به له، ولا زال هو في رحمته منعم على غير الشاكرين والأشرار، بل وفي صبره متمهلا على الجميع كي يتوبوا ويرجعوا من ظلامهم إلى نوره. لو أنت فعلا عايز تعرف يعني إيه الله صبور ورؤوف، بص كده لكل الناس اللي مش مؤمنين بيه، اللي بيهنوه وبيشتموه كل يوم على فيسبوك وعلى كل مكان على الإنترنت، وبص كمان للناس اللي بيدعوا إنهم بيؤمنوا بيه لكن بيهنوه بأفعالهم وتصرفاتهم، وشوف قد إيه هو في رحمته مستني عليهم مصابر عليهم عشان يتوبوا ويرجعوا، مش بيجازي كل واحد أول ما يغلط لكن مستني على كل واحد علشان يرجع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ومكملين وبنتكلم عن تأثير الهالة. الهالة اللي احنا بنحطها حوالين نفسنا عشان نبهر الآخرين، الهالة اللي احنا بننبهر بيها على الآخرين وبنكون عنهم انطباعات وبنحط ثقتنا فيهم لمجرد ان هم أبهرونا بالهالة بتاعتهم. هنتكلم النهاردة عن لو انا شفت نفسي قدامي كده، يا ترى هحكم عليها ازاي؟ هل انت مع فكرة ان كل جميل جيد، كل ما هو جميل فهو جيد؟ خلينا نتناقش ونتكلم في الكلام ده. كم من العدد المرات اللي حكمنا فيها على ناس احكام غلط وصدقنا احكامنا دي ونقلناها للاخرين، وكم من المرات اللي احنا ظلمنا فيها ناس، وكم من الناس من المرات اللي احنا انصفناهم بسبب انطباعنا الاول عنهم؟ كل ده هنكون بنتكلم عليه. وعايده بتقول: صباح الفل يا باشمهندسه. صباح الفل عليك يا عايده، يومك مليان بالبركه والنعمه. وايه رايك في موضوع تاثير الهاله؟ هل كتير بنكون انطباعات وبننخدع في ناس؟ لو شفتي نفسك قصاد نفسك هتحكمي عليها وتقولي ايه؟ لو شفتي نفسك لاول مره كده قصاد نفسك معديه كده، واحده شبهك بالميلي عايده في كل حاجه، هتحكمي عليها من اول مره تقولي ايه؟ كمان معانا لعبه الشهور، قول شهر ميلادك واسمع جمله حلوه قوي ليك النهارده، فكر فيها يمكن تفتح عندك حاجه جديده النهارده. في دراسات كده اتعملت لقوا ان الناس الطويله في يعني الطويلة في القامة غالبا ما بينظر إليهم على إن هم رتبتهم عالية أو ناس ذات قيمة أو إنهم قادة أو إنهم أكتر كفاءة. يعني تخيل كده وانت قاعد بمنتهى الأمانة كده، بنحكم ولا ما بنحكمش؟ تلاقي واحد طويل كده داخل عليك بتنبهر بيه، بتديله برستيج أكتر، بتبقى عايز تسمعه، عايز تتعرف عليه. فلقوا انه فعلا موضوع الشكل الخارجي والأبعاد الخارجية بتاعت جسم الإنسان حقيقي بتجذب الأشخاص قوي. بيقول لك انه أول 7 ثواني هي كفيلة انها تخليك تدي انطباع عن الشخص اللي قدامك، والانطباع ده كمان ممكن يقعد فترة طويلة في ذهنك انت مش عارف تخرجه لمجرد ان انت كونته خلال اول 7 ثواني لما اتقابلت مع الشخص ده. كمان بيقولوا لك ان الناس اللي بتبتسم في الصور لما تيجي تعرض صورهم قدام حد تاني غالبا بياخدوا اكتر تقييمات من الود والثقة. يعني انت كمان ممكن تحكم على حد من صورته او من شكله. تخيل في حد بيتكلم كتير وقاعد في قاعدة كده. دايما الشخص اللي كثير الكلام اللي كثير الآراء بينظر إليه كده على إنه الشخص ده الأكثر معرفة، الأكثر خبرة، عنده حاجات كتيرة قوي، مع إنه في الحقيقة ده ما بيبقى الصح وما بيبقاش واقعي، بس إحنا بننخدع بالهالة اللي موجودة حوالين كل شخص قدامنا. وهنتكلم عن ده، وهنتكلم عن الجرائم وإزاي كمان ياما انخدعوا في جرائم بسبب تأثير الهالة. عايدة شهر واحد، يلا بينا يا عايدة نشوف شهر واحد بيقول إيه. الصبر شيء عظيم، انك تصبر على تجربة ما تعرفش سببها ولا حلها، تصبر على دعوة ما تعرفش هتستجاب ولا لا، بس عندك يقين وثقة في ربنا انها هتستجاب باللي فيه الخير ليك. تصبر على مرض، تصبر على شخص، تصبر على رزق. فكرة الصبر نفسها فيها اختبار صعب جدا للنفس، وخليك واثق انه هيعوضك الله بجانبك وسوف يعوضك. يعني يا عايدة النهاردة كل ما هو لك بيتكلم عن الصبر، وازاي اصبري شوية على كل ازمة انتي مضايقاكي دلوقتي او مش قادرة تستني عليها شوية، بس ربنا بيقولك الصبر الصبر الصبر. الصبر هيفرق كتير قوي في حاجات كتيرة، وانت عندك يقين وثقة انه الله سيفعل الصالح ليكي. في سبعينيات القرن الماضي في مجموعة من الباحثين كده عملوا تجربة على زملائهم، ووجدوا ان الناس بتميل الى افتراض ان الاشخاص الاكثر جاذبية اللي هما بننبهر بيهم هم اكثر ذكاء واكثر لطفا واكثر نجاحا واقل ميلا لارتكاب الاخطاء. دي نظرية اتحطت منذ قديم الأزل في بعض في دماغ كثير من الناس، ان الشخص اللي شكله حلو من بره ده شكل انسان شكله رقيق، انسان ما بيغلطش كتير. ومن هنا ظهر التعبير اللي بيقول what is beautiful is good، يعني الجميل يبدو جيدا. ودي معلومة او مقولة منتشرة جدا في علم النفس، ان احنا الهالة اللي بنحطها حوالين الناس بتجعلنا نرى ان كل ما هو جميل يبدو ان هو جيد. وده من اكتر الحاجات اللي بتأثر في فكرة تأثير الهالة. نانا بتقول شو يعني هالة؟ عندنا المعمل في بلدي يصنع جبنة هالة. لا أيوة، هي ايه معنى الهالة؟ حاجة مدورة كده صح؟ طيب بتشوفتي مثلا صور قديسين مثلا، او صور ناس في الصور اللي هي الطقسية أو الكنسية أو الصور الأثرية، دايما لما يجيبولك شخص كده يجيبولك حواليه هالة دايرة كده حوالين راسه لونها أصفر، ويقولوا لك ان الشخص ده شخص مميز، فالهالة هي بتميز الشخص. فكأن كل شخص منا حواليه هالة غير مرئية هو بيعملها لنفسه. يعني أنا مثلا عايزة أبين ان أنا شخصية رقيقة قوي، فادخل مكان مساء الخير، زيكم يا جماعة، عاملين ايه، يا رب يومكم يبقى كويس، انتوا تمام، انا الحمد لله كويسة، لا مرسي مش قادرة اكل، انا بس عاملة دايت ومش قادرة اكل. انا بصدر صورة للناس ان انا وعاملة هالة على نفسي ان انا شخصية رقيقة، ان انا شخصية كيوت، ان انا شخصية لذيذة. وخاصة كمان لو كان بقى لبسي شيك وشكلي رقيق ووشي هادي وملامحه هادية والكلام ده كله، فالناس بتنخدع فيا. ببقى انا حطيت هالة

عليها وتقولي ايه؟ ايه رأيك في بني ادمة بتسلك نفس سلوكك؟ عايدة بتقول وهو بصلي ورد علي اشكرك يا رب لانك عايز تعلمني الصبر لاني غير صبورة. يعني بص كتير قوي من كتر رغباتنا في حاجات معينة بنبقى مش قادرين نستنى بس مش اكتر. و معانا لعبة الشهور يا نانا. في تجربة صادمة بقى ان هم عرضوا مجموعة صور على يعني ناس عملوا جرائم على مجموعة من الناس وقالوا لهم تفتكروا مين اللي عمل الجريمة دي. عارفين الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا اللي هو بيقولك من الذي قتل، من الذي سرق، من المجرم الحقيقي، من اللي مش عارف مين. هم كانوا عملوا التجربة دي برضو وجابوا مجموعة صور وعرضوها على الناس. في كتير من الحالات كان الأشخاص الأكثر جاذبية بيحصلوا على تعاطف كتير أو ينظر إليهم باعتبار أنه مستحيل ده يعمل الحاجة دي. كم من المرات قلت على شخص ده مستحيل يعمل كده، ده مستحيل يقول كده. ودايما نشوف أن الشخص الكيوت لو في بنت كيوت كده وأمورة وعرفنا مثلا انها عملت حاجة صعبة قوي نقول معقولة دي تعمل كده، ده مستحيل دي تعمل كده. يا جماعة دي رقيقة قوي، دي ما تعملش كده خالص. ايه الموضوع؟ انه الهالة وتأثير الشكل الخارجي اثر على حكمنا. وكتير مثلا لما يعرضوا جريمة عملت على السوشيال ميديا وينزلوا الجاني ونتفرج عليه، لو لقينا الجاني وسيم، لو لقينا الجاني لبسه حلو، لو لقينا الجاني في فيديوهات بيهزر أو شكله لطيف، بنقول معقولة ده يعمل كده؟ معقولة ده يرتكب كده؟ أنا مش قادرة أصدق أن شخص بالرقة وبالجمال ده يعمل كده. فكتير قوي بنقع في الفخ ده. تعرفين أكتر ناس بيقعوا في الفخ ده المديرين اللي في الشركات، لما مثلا شخص يكون بيعمل انترفيوهات مع ناس ويجيله واحد أنيق قوي، يجيله واحد واثق في نفسه قوي، يجيله واحد لبق في الكلام والتاني متوتر شوية، ما بيتكلمش كويس، ما بيعرفش يرد بسرعة، فالمدير ده أو اللي بيعمل الانترفيو ده هيعمل إيه؟ هياخد الشكل الأنيق، هياخد الشخص اللي بيعرف يرد بسرعة، التقديرات السيئة كلها هتروح ناحية الشخص التاني، مع ان الشخص التاني ده ممكن يكون أذكى 100 مرة من الشخص الأولاني. وهو ده تأثير الارتساء اللي كنت بتكلم عليه في الأول، انه احنا بناخد بالمظاهر. انه انا لما لقيت الشخص ده بيقولك ايه، بيقولولك حاجة حلوة قوي في مجال الشركات، لو عايز تدخل في جدال على المرتبات اعمل ايه؟ دخل ورقة مرتب بتقدير عالي قوي، وليكن انت عايز مثلا ترفع مرتبك ل30,000 جنيه وانت بتاخد 20,000 جنيه، فلما حد هيقولك مثلا هترفع مرتبك يقولك ايه، حط 5,000 جنيه، يعني قول 25,000 جنيه، تقوم انت داخل ب30,000 جنيه وتقول للناس اللي حواليك انا دخلت ب30,000 جنيه، تمام، وانت عايز توصل ل30,000 جنيه. فتعمل ايه؟ تخلي اللي بعد منك مثلا لو هيقدموا طلبات زيادة، المدير قال لكم قدموا طلبات زيادة، تلاقي كل واحد عمال يرفع. فالمدير هيعمل ايه؟ هيقول لك لا ده كده كتير قوي، طب خلينا ناخد بقى 30,000 جنيه، مع انه انت 30,000 جنيه انت ما كنتش متوقعها، وكنت متوقع ان انت تزيد 5,000 جنيه بس. بس لمجرد ان كل الناس حطت ارقام كبيرة هيضطر ياخد اعلى رقم هو يقدر عليه، بس في الأرقام اللي هي يعني مثلا 40,000 60,000 30,000 لا هاخد 30,000، مع أني 30,000 دي كتيرة بس يعني إيه ألطف حالا من 40,000 و60,000 التانيين. فهو ده فكرة تأثير الارتساء أو تأثير الهالة، أنه أنا كتير قوي بنخدع بفكرة الأرقام، بنخدع بفكرة الحاجة اللي محطوطالي. لما يتقلك إيه أن سوق العمل بقى دلوقتي الموظفين بيقبضوا فرنج، الدفعة الجديدة بتقبض فرنج 20,000 جنيه، تمام، فتبدأ أنت بقى تروح لأي شركة تحط هاي اكسبكتيشن، تحط 25,000 جنيه، ما أنت سوق العمل بيبدأ ب20,000 جنيه وأنا إمكانياتي أعلى فما زود كمان. ليه؟ علشان ودانك سمعت أن في رقم عالي فعلي بقى عن ده.
طيب تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. شهر 12 وشهر

0: 4. يلا بينا يا نانا نشوف شهر 12 وشهر 4 بيقول ايه. شهر 4 بيقول لو ليك نصيب في حاجة ربنا هيرتب لك كل الأسباب لحد ما تبقى في إيدك. اطمن، لو ليك نصيب في حاجة ربنا هيرتب لك كل الأسباب علشان يجيبها لك، فاطمن. الله يا نانا، قولي لي الجملة دي لما سمعتيها يعني حسيتي بإيه. تعالوا نشوف بقى شهر 12 بيقول إيه. لا تحزن فالله سيرسل الفرج في أكثر اللحظات يأسا، سيأتيك الفرج وسيستجيب ما دمت تدعو. حقيقي أنا أؤمن أنه حتى لو في بعض ضيقات وفي أوقات بتبقى على بعض كده فيها ضيقة، بس أنا واثقة أنه الله سيرسل الفرج في الوقت المناسب مدام أنا بصلي دايما للفرج. شكرا يا نانا أنك طلبتي شهر 12، أنا بالنسبة لي جت في وقتها قوي. ربنا دايما يدينا أن احنا نصلي من أجل احتياجاتنا وربنا يستجيب حسب مشيئته. مرسي يا نانا. لسه مكملين في تأثير الهالة، ولسه مكملين في يا ترى كم مرة انخدعت في الأشخاص اللي حواليك، يا ترى كم مرة حطيت انطباعات خاطئة، يا ترى كم مرة حكمت غلط، يا ترى ايه أكتر حاجة ممكن تبهرك في الناس اللي حواليك وتخليك تكون فكرة غلط لمجرد ان انت شفت الحاجة اللي أبهرتك. المشكلة مش ان بعض الناس عندهم هالة، المشكلة انه عقلنا بيخلط كتير قوي ما بين الهالة والحقيقة. يعني الشخص اللي قدامي انا من كتر ما انا منبهر بيه اوقات كتير قوي ما شوفش صفاته الوحشة، اوقات كتير قوي ما يخلينيش أبقى مصدقة أن الشخص ده يعمل كده. وده يدخلنا قوي في حتة الارتباط، يدخلنا قوي في حتة العلاقات. البنت اللي بتنبهر بواحد وتقول هو ده، هو ده الشريك أحلامي، هو ده الشخص اللي أنا بتمناه، أو لما واحد يجي يرتبط بواحدة وينجذب قوي إليها. تفتكروا النقطة دي بتدخل إزاي غلط في الحتة دي، أو إزاي بتوقعنا قوي في حتة العلاقات. مجدي بيقول شهر 11. يلا بينا يا مجدي نشوف شهر 11 بيقول ايه. شهر 11 بيقول تعويضاته هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. حلو قوي. تعويضاتك هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. قول لي يا مجدي كده لما عينك وقعت على الجملة دي حركت ايه جواك، او فكرتك بايه، او خلتك عايز تقول لنفسك والربنا ايه. كمان تريزا بتقول شهر 2 و7 و11. انا قلت شهر 7 شهر 11 اهو، بس لو عايزاه تاني قولي لي اقوله لك. تعالوا نشوف شهر 2 ونشوف بيقول ايه. شهر 2 بيقول احساسك بانك متشال وقت التجربه، يعني الالم موجود لكن ربنا يحسسك بوجوده معاك فبيعزيك لانه جنبك وسوف يعوضك. تعويضات ربنا او وقفة ربنا معانا او شيلة ربنا معانا ما بتمنعش وجود الالم. يعني انا ممكن اكون متألم قوي، بس لامس قوي ايد ربنا في حياتي، بس لامس قوي شيلة ربنا ليا، بس لامس قوي انه ممكن كان الموضوع يبقى اسوأ بس ربنا رحم، بس لامس قوي طبطبت ربنا عليا في وقت ما كنتش لاقي حد يطبطب عليا وانا لسه متألم. بس فكرة ان انا احس بوجود ربنا في وقت الألم دي إحساس بيهون قوي. ودايما هي الجملة بتاعت شهر فبراير بتقول هيعزيك لأنه جنبك وهيعوضك. ده شهر 2. خلينا نروح لشهر 7 ونقول شهر 7 بيقول إيه. شهر 7 بيقول شهر 7 بيقول لا تتعجل اترك كل أمورك وتفاصيل حياتك بين يديه، اتركها الآن واستريح وثق تماما إن إلهك يهتم بأدق التفاصيل. لا تتعجل واترك كل أمورك وتفاصيل حياتك بين يديه، اتركها الآن واستريح وثق تماما إن إلهك يهتم بأدق التفاصيل. ده شهر 7. قولي لي كده الجملة دي لما قرتيها حسيتي بإيه فيها؟ وأنا كتبت كمان شهر 11 هقوله لك. شهر 11 بيقول تعويضاته هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. ده شهر 7. طيب تعالوا نشوف التعليقات. عايدة بتقول أنا مشكلتي في الناس اللي ليهم هالة، وبمجرد العشرة معاهم بنلاقي الهالة بتتمثل حلو وهالة طلعت كدابة. ده حقيقي، ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط يا عايدة النهاردة، انه كل حاجة في حياتنا ليها هالة. الكوباية الحلوة اللي عايزة اشتريها، الباكنج بتاعها وطريقة تغليفها ممكن تبقى هالة. العربية اللي عايزة اشتريها سعرها ممكن يبقى هالة. كم من المرات ناس راحوا اشتروا عربيات عشان خاطر السعر، ولما جابوا العربية اكتشفوا ان العربية دي وراها بلاوي، واتاري الهالة والدعاية اللي محطوطة ليها دي كانت بتغطي على عيب فيها. كم من المرات في العلاقات ابهرنا بشخصيات وانبهرنا بيهم قوي وبقينا حبينا نقرب منهم، ولما قربنا منهم اكتشفنا ان فيهم عيوب قاتلة. فده حقيقي، مشكلتنا في حياتنا الهالات اللي موجودة حوالين الحاجات، اللي موجودة حوالين الأشخاص، وإحنا بنقع في المأزق ده. تعالوا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونحكي في حاجات كتير.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح فن.

دبل اسبريسو. انت دخلك كم في الشهر وبتصرفهم في ايه؟ ومتجوز مين ومن امتى؟ وده اول حب؟ وليه ما عندكوش اطفال؟ طب ما تجربوا اطفال الانابيب. هو انت خريج ايه اصلا وساكن فين؟ دي بعض الاسئلة السخيفة اللي بعض الناس بيسألوها. قال يعني ده التعارف والتقرب منك، انه يعرف دواخلك واسرارك ويتحشر في حياتك بالعافية، ولو انت مش حازم وحاسم هيدخلوا حياتك لانك اتكسفت وسمحت لهم يسكنوا معاك، يسكنوا معاك في تفاصيل حياتك. والتخلص منهم بقى او سحب المعلومات تاني ده مستحيل. طب والعمل؟ هقولك، لو انت مش متورط مع الناس اللي من النوع ده يبقى لازم تستعد اولا باجابات قاطعة توقف نزيف المعلومات عنك، زي ممكن ما جاوبش على السؤال ده، او ما اقدرش اقول، او دي مش اسراري لوحدي ما ينفعش اقولها، او الحاجات الخاصة دي ما ينفعش تتسأل ليا او ليك، او على الاقل جاوب بابتسامة بلاستيكية او وش خشب بدون كلام وانت بتشرب قهوتك. الحاجة التانية، لو متورط ابعد مسافة كافية، ربنا ما يوقعنا في ايد الاشرار.

0: مفاهيم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: يا مجدة مبسوطة قوي انك دخلتي في وقت دبل اسبريسو. انا عايزة اقولك بجد كنت بناديكي بروحي وقولي يلا يا مجدة الفصل الجاي في دبل اسبريسو وانت كنت طالبة من المرة اللي فاتت. شفتي دخلتي في اون تايم يعني عارفة انبسطت قوي لما لقيتك دخلتي. صباح الفل عليكي يا مجدة, يومك مليان بالنعمة والبركة. وبنتكلم عن تأثير الهالة, بنتكلم عن فكرة انه لو خلينا الأول نقول أنت شايف هالتك إزاي. يا ترى لو شفت نفسك قدامك متجسدة في هيئة شخص, إيه رأيك هتحكم على الشخص ده إيه؟ هتقول عليه إيه؟ لو شفت نفسك متجسدة في هيئة شخص هيكون حكمك عليه إيه؟ كم من المرات حكمنا على أشخاص غلط, وكم من المرات حكمنا على وجهات نظر غلط لمجرد الهالة اللي احنا بنتكلم فيها. كمان يا ترى انت مع مقولة انه كل ما هو جميل هو جيد ولا لا؟ كمان مجدة بتقول كثيرا ما انبهرنا بأشخاص ومع الوقت حسينا العكس وانبهرنا بأشياء وتسرعنا في الحكم. ربنا يدينا الفطنة لكي نعرف نميز بين الحقيقي والمزيف ويرشدنا في كل الأمور. طيب ممكن تقولي لي إيه اللي بيخلينا نقع في المشكلة دي؟ إيه اللي بيخلينا نقع في فكرة الهالة؟ ليه بننخدع في هالات الناس؟ ليه بننخدع في هالات الأشخاص؟ ماجد صباح الفل والياسمين عليك يا ماجد, يومك مليان بالبركة والنعمة. هل قبل كده يا ماجد اشتريت حاجة لمجرد الدعاية اللي موجودة حواليها, لمجرد الهالة اللي موجودة حواليها؟ هل قبل كده انخدعت في شخص لمجرد الهالة اللي رسمها حواليه, لمجرد الصورة اللي بيوصلها للناس حواليه؟ عايز اقولكم على حاجة وفخ بنقع فيه أو كتير منا بيقع في الفخ ده. لو حبيت صفة واحدة في شخص, عقلك بيميل لتجاهل عيوب كتير قوي في الشخص ده, ودي حقيقة علمية ونفسية موجودة عند الكثير من الناس. وعلى عكس تماما, لو كرهت صفة في شخص, أوقات مهما الشخص ده عمل أنت مش قادر تقبله بسبب ان انت كاره حاجة معينة فيه. وهو ده تأثير الهالة, ان انت في حاجة بتبقى هالة حوالين الشخص, سواء هالة سودة او هالة مبهرة صفرة وجميلة وبيضة وحلوة, تمام؟ فهو ده اللي بيخلينا ننخدع. بدليل, خلينا نشوف الام اللي عندها ولدين. عندها ولد شاطر قوي في المدرسة, عبقري, بيجيب درجات ومش بيتعبها خالص في المذاكرة, وولد تاني شقي جدا ودرجاته مش قد كده. للأسف انه الولدين دول هيتظلموا جدا, لان طول الحياة الام هتفضل نفسيا وغصب عنها الشخص الناجح ده هو حط حالة هالة حوالين نفسه بتقول انه انا شخص مميز, او بتقول ان انا شخص فيه صفات كويسة. فالام بتتغاضى عن كثير من العيوب في سبيل الهالة اللي هي التفوق او هالة النجاح, فبتفضل تتغاضى عن عيوب كتير قوي بتشجع في الولد ده. على عكس الولد التاني اللي دايما درجاته مش كويسة, فهي حطت هالة نفسية حوالين الولد ده فاشل, فمهما عمل الولد او اوقات كتيره جدا يتصرف نفس التصرفات اللي عملها اخوه, بس دايما التسقيف يروح لاخوه. احنا ما نعرفش ليه, بس ده نتيجه تاثير الهاله, ان كل واحد منهم اتكون حواليه هاله وهميه انا حطيتها او الام حطيتها حوالينه, وبقيت بتخيل ان الولد ده دايما هيتصرف صح والولد ده دايما هيتصرف غلط, في حين ان الولد لما يتصرف غلط انا ما بعرفش اشوف ان هو اتصرف, او لو ما اتصرف, في حين ان الولد لما يتصرف صح انا ما بعرفش اشوف ان هو اتصرف صح, لانه دايما الهاله الغلط اللي حواليه بتصور لي ان كل تصرفاته غلط. وده حتى اكبر مأزق واكبر فخ بنقع فيه في التربيه. خلينا نقول مثلا المشاهير, النجوم السينما, شخص مش يعني مش منفتح قوي في التعليم, مش عنده ثقافة, مش عنده حاجات كتير قوي. وجوا مستضافوه في برنامج والشخص ده اتكلم عن التغذية, او الشخص ده اتكلم عن حاجة في الاقتصاد. كلام الشخص ده لو احنا الممثل ده بنحبه او الشخص المشهور ده ليه قيمة في المجتمع, هتلاقينا ان احنا بنصدق كل حاجة بنقولها. ليه؟ لان هو الشخص ده لذيذ ولطيف وتمثيله حلو والناس بتحبه, فكون حواليه هالة انه اي جملة بتقولها مقبولة منك, اي حاجة بتقولها مقبولة. على فكرة احنا قابلين منك اي كلام, على فكرة احنا هنصدق منك اي كلام. ويمكن ده سبب وفخ بنقع فيه على السوشيال ميديا, انه في ناس بنصدقها لمجرد ان بننخدع في هالتها, او مجرد ان احنا بنصدق هالتها. تعالوا نلعب لعبة صح ولا غلط. هسألكم أسئلة وقولولي دي صح ولا خدعة, تمام, أو صح ولا غلط. بس خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. ميرت بنجور يا فانفونتي, بنجور يا مرمر, صباحك زي الفل. وبتقول شهر أكتوبر, يلا بينا نشوف شهر أكتوبر النهاردة بيقولك إيه. ربنا عارف إيه اللي وجعك وعارف برضو إزاي هيداويك, اطمن. ربنا عارف إيه اللي وجعك وعارف برضو إزاي هيداويك. تخيل انت كده نازلة الشغل النهاردة بجملة انه يا ميرات اي حاجة انت موجوعة فيها ربنا عارفها. يا ميرات ربنا مش غفلان عن الحاجة اللي وجعك ومنغص عليكي حياتك. يا ميرات ربنا مش غفلان عن دموعك اللي عيطتيها من كام يوم. ربنا مش غفلان عن قلقك. ما تقلقيش, هو معاكي وهيدبر ده معاكي وهتعدي منه, وعارف ازاي يفرحك وعارف ازاي يرجعلك ابتسامتك. فتخيلي كده ان دي الجملة ليكي النهاردة, فيعني عايزاكي تنزلي كده وانتي مطمنة, عايزاكي تنزلي كده وانتي مبسوطة النهاردة. طيب تعالوا نلعب لعبة صح ولا خدع او صح ولا غلط. الاشخاص بأمانة كده, بصوا هسألكم أسئلة وبجد بجد السؤال رقم واحد هتقولولي مثلا واحد صح أو واحد خدعة, اتنين صح أو اتنين خدعة, وكل واحد يجاوب من منظوره, أو كل واحد يجاوب من مش من اللي مفروض يتقال, لأ أنت بتعمل إيه, تمام؟ الأشخاص الجميلة بيحصلوا على فرص أحلى في الحياة ورواتب أعلى في المتوسط, صح ولا خدعة؟ أنت شايف إيه في الحياة؟ الأشخاص اللي شكلهم جميل بيحصلوا على رواتب أعلى في المتوسط وفرص أعلى في الحياة بمنظورك أنت للحياة, صح ولا خدعة؟ أو صح ولا غلط؟ أول تاني سؤال, أول انطباع دايما أدق انطباع في حياتك أنت, في حياتك أنت. كل واحد يقيم الأسئلة دي لحياته هو. السؤال التاني, أول انطباع دايما أدق انطباع, صح ولا غلط في حياتك أنت برضو؟ أول انطباع أدق انطباع, أنت بتشوف كده دايما أن أنا كل ما بدي انطباع دايما بتطلع صح, فأنت شايف أن دي مقولة ينفع تقولها في الحياة أنه أول انطباع دايما أدق انطباع. السؤال الثالث, الإنسان بيستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط. هل أنت بتقدر تعمل كده؟ هل أنت مؤمن بده, صح ولا غلط؟ رابع سؤال هسأله والأخير, الابتسامة بتجعل الآخرين يرونك أكثر جدارة بالثقة. الابتسامة بتجعل الآخرين يرونك أكثر جدارة بالثقة, ده برضو صح ولا غلط؟ الأربع أسئلة دول أنا محتاجاكم قوي أن أنتوا تجاوبوا, ما نزله لكم في كومنت اهو, تمام؟ كل واحد يجاوب الأسئلة دي بناء على وجهة نظره في الحياة. يقول لي السؤال الأول ده صح ولا غلط، السؤال التاني ده صح ولا غلط. تماما هشيل حتى الإجابات اللي أنا كنت مجاوبها، عشان أنا أصلا كنت مجاوبة على الأسئلة دي ما بيني وما بين نفسي، فهشيل لكم الإجابات وقولوا لي أنتوا إيه رأيكم في الأسئلة دي. عايزة أعرف ده من منظور المجتمع ومن منظورك أنت الشخصي إيه، يعني ايه رأيكم في الإجابات دي من منظور المجتمع ومنظورك الشخصي. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. وصلنا لغاية نانا بتقول من المفيد التمييز بين الانطباع الأول والأدلة الفعلية على سلوك الشخص مع الوقت، لأن الهالة بتجعلنا نبالغ في تقدير الشخص أو نقلل من شأنه دون مبرر كافي. عشان كده كتير من العلاقات بتفشل، عشان كده كتير من الناس بتتوجع، لأن هم بيحكموا بفكرة الهالة، انه انا انبهرت بالشخص قوي، انا اعجبت بالجو اللي عامله لنفسه، فما بقتش مصدق ان الشخص ده ممكن يعمل حاجة وحشة. انبهرت قوي بالمتكلم اللي بيتكلم في مكان ديني، انبهرت قوي بحياة الشخص الروحاني اللي بشوفه على السوشيال ميديا، مستحيل الشخص ده يكون بيعمل حاجة مش حلوة. في حين انه دي خدعة كتير قوي بنقع فيها، مش معنى انه الشخص بيقول حاجة يبقى ده يعني علامة على ان كل حياة الشخص ده توافق في كلامه، بس ممكن اركز في كلام الشخص واشوف انا هطلع منه بايه، بس ما خليش ده ينعكس على حياته، او ما يخلينيش ده ينعكس على ايماني بالشخص. يعني انا فينا، انتوا شايفيني ان انا شخص لطيف جدا، وانتوا شايفيني ان انا شخص بقول كلام جميل، وانتوا شايفيني ان انا شخص متزن، تمام؟ هل بالضرورة ان فينا تكون كده في الحقيقة؟ هل بالضرورة ان دي حياة فينا في الحقيقة؟ فينا ممكن تكون بتتكلم حلو جدا بس حياتها الحقيقية وحشة قوي، محدش يعرف عنها حاجة، بس أنا قدرت أخدعكم بالهالة اللي أنا حطاها حوالين نفسي. فالطبيعي إن أنا لو عايز أسمع فينا أنا بسمع الكلام وبعتبر إن الكلام ده يا رب أنا مستني رسالة منك النهاردة، مستنيك تكلمني على لسان فينا، بس ماليش دعوة بحياة فينا عاملة إزاي، بس ماليش دعوة ب ب ب ب هل هي فعلا شخص كويس ولا لأ، لإن ده بيسبب لنا عثرات كتيرة قوي. بقفل من ناحية متكلم، أو بقفل من ناحية واعظ، أو بقفل من ناحية حد جامد قوي لمجرد إن أنا، أو بقفل من ناحية ممثل في السينما لمجرد إنه أنا عرفت إن الراجل ده مثلا بيضرب مراته، أنا عرفت إن الراجل ده رفع قضية على مراته، لا أنا مش هتفرج له على أدوار تانية. أنت مالك، هو مصدر هالة بشكل ما وحياته، بس هو بيقدم لك ايه؟ ركز في اللي بيقدمه لك علشان بعد كده تقدر ما تنخدعش في هالات الناس. انت عايز الحاجة اللي بتاخدها من الشخص، لكن اوقات كتير قوي الاشخاص ما بتفرقش معانا. انبهرت بالعلبة اللي فيها الكوباية، بس انا محتاجة اطلع الكوباية هشوف هتنفع معايا ولا لا، لإما خليني اعلق على شكل العلبة وماخدهاش لان انا مش عارف اللي جوه فيه ايه، علشان ما اشتريش سمك في ايه، ما اشتريش سمك في مية، ما اشتريش سمك في مية. طب ما هو السمك بيبقى في المية، مش فاكرة المثل ده بصراحة. صباح الفل عليكي يا مريم، يومك مليان بالبركة والنعمة. وبتقول شهر ميلادي 6، ايه رأيك في موضوع الهالة ده؟ اتأثرتي قبل كده بهالات ناس؟ اتأثرتي قبل كده بهالات حاجات؟ اشتريتي منتج لمجرد الدعاية اللي حواليه؟ حبيتي شخص لمجرد انه الهالة اللي رسمها حواليه عجبتك؟ طب هل الهالة دي انهارت؟ سؤال تاني يا جماعة ما حدش جاوبني عليه، هو لو شفت نفسك متجسدة في شخص تاني هتحكم على الشخص ده ازاي؟ ايه اول انطباع هتاخده؟ على فكرة السؤال ده مهم جدا. ايه اول انطباع هتاخده على شخص نفسك وروحك وطبيعتك متجسدة في الشخص ده؟ يعني كأنك شايف نفسك ماشي، هتحكم على الشخص ده ازاي من اول انطباع؟ عشان تعرف الناس بتحكم عليك ازاي برضو. وميرات بتقول أول سؤال بالنسبة لها الأشخاص الجميلون يحصلون على رواتب، صح. أول انطباع دائما أدق انطباع، صح بنسبة 70%. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته هي شايفة أن ده غلط. ورابع سؤال، الابتسامة تجعل الآخرين يرونك بجدارة أكثر جدارة، بتقول غلط. شكرا يا ميرت. في مجموعة أسئلة يا جماعة نفسي قوي كل واحد يجاوبها كده من المجتمع ومن وجهة نظره، هو شايف إيه وبيعمل إيه علشان نشوف مدى تأثير الهالة في حياتنا. الأسئلة دي أنا منزلها بس مش عارفة أنتوا شايفينها ولا لا، بس نفسي كل واحد يجاوب عليها ويشوف كده هو إيه من وجهة نظره الكلام ده. خليني أقول لكم تأثير الهالة أصلا. النظرية دي هي دي نظرية معروفة قوي في علم النفس، وجت منين فكرة الشخصية أنه الهالة أن أنا أحكم على الناس بطريقة من اللي يعني شفت شخص أنيق بقول عليه ده، بفترض عليه أنه شخص ناجح. شفت شخص مشهور بفترض عليه أنه ده خبير بكل حاجة، ده عارف كل حاجة. شفت شخص متدين بفترض أنه أمين في كل شيء لمجرد أن أنا شفته متدين، وده بيعمل لي أنا مشكلة في حياتي إن أنا بقيم الأمور غلط. يعني بمعنى أصح تأثير الهالة هو إنه في صفة معينة عجبتني في شخص اللي هو شكله، ثقته بنفسه، طريقة كلامه، أي حاجة، فبميل تلقائيا لافتراض صفات إيجابية تانية موجودة في الشخص ده، وبميل تلقائيا لوضع سيناريوهات عن الشخص ده إنه أكيد الشخص ده بيعيش كذا، أكيد الشخص ده بيعمل كذا، وبصدق الافتراضات اللي أنا عملتها على الشخص ده لمجرد صفة واحدة فيه أبهرتني. ونفس الطريقة لو صفة سلبية ضايقتني من شخص هفترض إن الشخص ده سيء في كل حاجة، فهبدأ أخد منه موقف وأبعد عنه لمجرد إنه فيه صفة سلبية مش عجباني. هي دي فكرة تأثير الهالة أو نظرية الهالة. صاحبها عالم نفس أمريكاني اسمه إدوارد، وحطها سنة 1920. إيه أصلها؟ إنه كان في حاجة كده في تقييم الضباط لجنودهم في الجيش الأمريكاني. اكتشف شيء غريب قوي العالم ده، اكتشف إنه الضباط اللي بمظهر جيد إن الضباط اللي بتقيم الجنود بمظهرها أو انضباطه في شيء واحد كان بيمنحه تقديرات مرتفعة جدا، وكان بيعمل عنه تقارير حلوة جدا في الذكاء والقيادة من غير وجود دليل حقيقي على أن الشخص ده يستاهل. ودي كانت أول حاجة سنة 1920 العالم ده حط على أساسها النظرية التأثير الهالة ده، أنه اكتشف أنه الضباط في الجنود بيقيموا الجنود غلط لمجرد ان شكلهم حلو وان هم منضبطين وملتزمين بيدهم تقديرات عالية قوي. عارفين انتوا دكتور الجامعة اللي لما يلاقي الصف الاول بيحضر له كل المحاضرات، بيحضر له كل حاجة، فلما يجي يصحح لهم امتحانات يتغاضى عن اخطاء كتيرة قوي، لما يجي يكتب ريبورت عنهم يكتب ان الناس دي كفاءة وعالية، في حين انه شايف اخر طالب في اخر ديسك ده لمجرد ان هو قاعد في اخر ديسك يبقى ده فاشل. أنا بحكم إن الطفل اللي قاعد أو الطالب اللي قاعد في أول ديسك ده أشطر طالب، وإن الطالب اللي قاعد في آخر ديسك ده أخيب طالب، في حين إن الطالب اللي قاعد في آخر ديسك ممكن مثلا يكون عنده طول نظر، أو ممكن يكون عنده أو يمكن يكون شقي جدا وذكي جدا. بس تأثير الهالة إنه أنت شايف الشخص اللي قاعد قدامك شخص هادي وراسي كده في نفسه، يبقى ده جدير بالثقة. فهو ده بالضبط اللي على أساسها اتكونت نظرية التأثير الهالة. خليني أخد التعليقات وبعدين أرجع أكمل. مريم بتقول للأسف اشتريت منتجات أونلاين لشعر وشركة كانت عاملة دعاية بشكل كبير جدا، وطبعا للأسف دايما المناظر خداعة، بس اتعلمت ما انبهرش بأي حاجة مجرد ناس اتكلمت عنها وطلعت مش حلوة. برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليكي. بص، هو الموضوع بيبقى مؤلم، وفي العلاقات مؤلم اكتر، لانه لما اكون بحب حد او لما اكون اعجبت بحد وكونت عليه تأثير الهالة دي بتعب قوي لما اكتشف ان الشخص ده غير متوقعته، ولما ابدأ اخد خطوات لورا فالشخص يقوله انت عملت كده ليه، اقوله انت طلعت غير توقعاتي، انا توقعت حاجات كتيرة فيك بس ما لقيتهاش. غالبا ما بيبقاش عيب من الشخص ده، عيب منا احنا، لان احنا اللي تأثرنا بالهالة وحطينا صفات وافترضناها وصدقناها عن الشخص. ان انا كتبالي بالكردي توزور زيركي فينا، انزلي بالترجمة فورا. هي دي تو، استني كده هقرب بس عشان مش بشوف كويس. ايوه دي تو، وبتجيبي الحاجات اللي من فوق البتاع. ودي ايه؟ ايوه توزور زيراكي فينا. اوكي شكرا، انا مبسوطه بكلامك قوي مع اني لا استطيع ان افهم اي شيء، بس انا مبسوطه بيه. اكيد مش هتقولي لي حاجه وحشه يعني يا نانا، اكيد يعني انا واثقه في كل حاجه انت بتقوليها عشان بحبك قوي. بصوا باستثناء يعني باستثناء انه نانا فعلا شخصيه جميله يعني بجد، يعني انا تعاملت معاها كده من قريب في الكومنتات وفي التعليقات وفي الحاجات دي، شخصيه لطيفه قوي. بس بصوا انا قلت ايه، انا واثقه فيكي لمجرد انه انا عارفه. طب الثقه دي جت منين؟ هل الثقه دي اخذت الوقت المناسب؟ هل الثقه دي اخذت افعال مناسبه؟ احنا بقى دي الغلطه اللي بنقع فيها، بنحط ثقه لمجرد انه في حد قال لنا كلمه حلوه، لمجرد انه في شخص مدحنا، لمجرد انه في شخص ابهرنا بكلامه عنا. هوب انت شخص رائع، انا حبيتك قوي، انت شخصيه جميله قوي، انا بجد حاسه ان احنا شبه بعض في كل حاجه. منين من كلمه اتقالت، من تصرف واحد كونت انطباع كبير عن الشخص. فهي دي حتة العلاقات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. وبتقول لي نانا انه ايه ده التحنيق، ايه ده مش عايز انا ده. بتقول لي رايتك حلوة، برافو بجد، وانتي شاطرة جدا يا فينا، ربنا يخليك يا نانا. انا بحاول ابقى شاطرة يعني، انا بحاول ابقى بجتهد على نفسي عشان ابقى شاطرة يا نانا صدقيني. وبسامح نفسي لما ما بكونش شاطرة عادي يعني، اتس اوكي عادي ان انا اوقات ما بقاش شاطرة فيها. زي ما قلت كده انه في العلاقات اي علاقة بنبدأها، انا معجبة بشخص داخلة في حتة ارتباط، ابتدينا ننبهر ببعض، عجبني قوي خفة دمه، شكله لطيف، وسيم، هانسم، بيهتم بيه قوي، هو ناجح على فكرة وعنده طموح كتير قوي. هو أصلا ما بين ليش كل ده، بس هو الفكرة كلها أن أنا انبهرت بيه، انبهرت بوسامته، انبهرت بشكله الجميل، فابتديت أكون كل الصفات دي. صفة حلوة جرت لي كل الصفات اللي أنا تخيلتها عنده. وفجأة بقى العقل يبدأ يقول لي إيه ده، أكيد طيب، ده أكيد صادق، ده أكيد هيكون شريك حياة رائع، ده أكيد مستحيل يجرحني ويضايقني، مع إني الحقيقة أنا لسه معرفهاش، مفيش أي حاجات، بس أنا إحساسي وانبهاري بيه خلاني أدخل في الخدعة دي. فهي دي بالظبط الحاجة اللي إحنا محتاجين نراعيها قوي في حتة العلاقات، إنه تأثير الهالة هيوجعنا قوي، وانبهرنا بالأشخاص هيوجعنا قوي. نفس الموضوع في البيوت، كل أم من فضلك ما تحطيش هالات حوالين عيالك أرجوكي، ما تصنفيش العيال، الواد ده شاطر في المدرسة ده عمره ما تعبني، ده كله ده ماشي على خط مستقيم عمره ما ضايقني، الواد ده مغلبني ومنحرف وحالته صعبة، أنا مش عارفة يعني أنا جبت ده إزاي وجبت ده إزاي. وتفضلي دايما مهما الشخص اللي أنت حطيتي عليه هالة سلبية يتصرف صح أنت مش مصدقاه، ومهما الشخص عمل غلطات اللي عليه هالة حلوة أنت بتسامحيه على أي غلطاته. فبجد الفكرة دي بتتعب قوي، الفكرة دي بتخلينا نقعد نحط استيكرات على الناس ونقعد نحط ملصقات كده على الناس، انت شاطر انت مؤدب، وانا مش عارف كل واحد بيمر بايه من جواه. خلينا كده ندخل في حتة تانية، هل عمرك حبيت شخص بسبب الهالة اللي حطتها حواليه؟ تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل ندخل في حتة جديدة. نانا الجملة اللي قالتها بتقولي يعني انت شاطرة جدا يا فينا، صح انا قريتي خلاص. الجملة معناها يعني انت شاطرة جدا، تاني مرة قريتها صح او مرة ما فهمتهاش. طيب تمام، يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي في تأثير الهالة عند ربنا عامل ازاي، ربنا يا جماعة بيشوف الموضوع ده ازاي، هل ربنا بيقيمنا بالهالات، هل بيحط هالة حوالين كل واحد فينا ولا ايه، وايه اثباتاتكم للي انتوا هتقولوه، ايه اثباتاتكم. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع،

0: فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: نحن لا نكرز بالرب يسوع للناس كرفاهية من الجيد أن يقتنوها، بل كاحتياج لا حل أمامهم إلا هو. ناس كتيرة لما بتيجي تقدم الرب يسوع للناس بتقدمه كما لو كان حل من ضمن حلول أو طريقة من ضمن طرق، لكن الحقيقة الكرازة المسيحية الحقيقية هي اللي بتقدم الرب يسوع للناس كاحتياج ما ينفعش يستغنوا عنه وما عندهمش حل غيره. اوعى تقدم الرب يسوع كحاجة من ضمن حاجات، لكن قدم الرب يسوع زي ما قال الكتاب كطريق وحيد مفيش غيره.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في تأثير الهلا. بس خليني اخد التعليقات. مريم بتقول يمكن اشكر ربنا يا فينا انه ربنا مدينا حكمة ما انبهرش قوي بناس غير لما اتعامل واشوف افعالها. ده طبعا نتيجة عن خبرة في بالفترة اللي انا كنت بشتغل فيها وبتعامل مع الناس. شفت قدامي ناس مريضة نفسيا وسايكو للأمانة، كنت بتعامل بحذر شوية وحكمة علشان اكون في سلام نفسي. الناس اللي شفتيها سايكو دول عرفتيها من أول لحظة يعني وفهمتيها واختبرتيها وتأكدتي منها وطلعت صح فعلا، ولا أوقات بنحكم على ناس إن هم مثلا سايكو أو كده وبعد كده نكتشف إنه لا، هو ده مش حاجة شريرة زي ما أنا كنت متخيلة، بس هم فيهم يعني حاجة غريبة مختلفة بس أنا لسه مش قادرة أفهمها. مثلا نانا بتقول أحيانا نضع عملنا على الناس لكننا نصاب بالصدمة في النهاية وإدركنا إنه لم يكن الشخص الذي ظنناه. ده حقيقي. بتقول مجدة كل الأسئلة صح ما عدا رقم 3. طب بصي هقولك على حاجة، أنا هروح للأسئلة بسرعة وبعدين هرجع للجزء اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه الأسئلة عشان أنا طبعا مش فاكراها. الأشخاص الجميلة يحصلون على رواتب أعلى في المتوسط، ده صح، ده حقيقي صح فعلا. أول انطباع دايما أدق انطباع، غلط، ده حقيقي غلط. ليه؟ لأنه أنا ممكن أتعامل بالحدث وممكن أتعامل بالإحساس وممكن أتعامل بالكلام ده كله، بس لازم دايما أحط احتمالية إنه وارد جدا يكون الشخص اللي قدامي مش عارف يحط الهلا الصح عن نفسه، هو مش فاهم نفسه صح وقريها صح، فممكن أكون بظلمه بالهالة اللي أنا بحطها على عليه، أو ممكن أكون بظلمه بقرايتي للهالة الغلط اللي حطيتها حوالين نفسها. فمش دايما أول انطباع أدق انطباع، وده أكتر جملة معروفة في علم النفس. ولو بنقع في المأزق ده لازم دايما أراجع انطباعاتي، هل هي طول الوقت صح ولا غلط؟ يعني مش أخدت انطباع أتأكد منه وأبقى مؤمنة بيه وأعمل كل أمور حياتي على النتيجة دي. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط، طبعا غلط. مفيش حاجة اسمها أنه أنا بحكم على شخص من صورته. مفيش حد واحدة بتقدم لها عريس عايزة تاخد رأي صاحبتها تقولها طب بصي على صورته كده وقولي لي إيه رأيك فيه، هو إيه اللي إيه رأيي فيه؟ انا اعرف من انا بتسال السؤال ده يا جماعه كتير جدا. يبقى في واحد متقدم لوحده وتجيب لي صورته تقول لي ايه رايك فيه، هو ايه اللي رايي فيه؟ انا اعرفه منين؟ شكله امور، ها وبعدين هو امور بقى فعلا ولا لا؟ ما يمكن وراه بلاوي، شكله مش حلو. طب وبعدين؟ ما يمكن هو شخصيه طيبه جدا وحنين جدا وكويس جدا. فكتير من الناس بتقع في الحته بتاعه الصوره دي. رابع سؤال، الابتسامه بتجعل الاخرين يرونك اكثر جداره بالثقه. بنسبة كبيرة في علم النفس ده حقيقي صح، لأنه معظم الناس اللي مبتسمة بتدينا إحساس بالسلام وبالهدوء، أو بتدينا إحساس أنه كله هيعدي، على عكس لما تشوف شخص مكشر أو على عكس لما تشوف شخص شديد. فالابتسامة بتخلي بنسبة كبيرة جدا الناس تثق فيك شوية، لان انت شخص مش هتمو يعني هتطلع فيك هتطلع فيهم بسرعه يعني. كمان ماجده بتقول الهاله هي القوالب اللي بنحطها الناس فيها، بس ده غلط جدا. القوالب اللي بنحط فيها الناس بس ده غلط جدا بالنسبه للام اللي بتعمل كده وتميز ما بين الابناء، بيخلي الاولاد يكرهوا بعض. شكرا يا ماجده. من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاولاد يكرهوا بعض هي الهالة اللي أنا بحطها على الأولاد. مريم بتقول يا فينا حكمت على مواقفهم معايا ومع غيري. شكرا. يعني ما بيبقاش الموضوع فكرة إنه هو انطباع أول وبصدقه، إنما هم بيعملوا موقف واثنين وثلاثة يثبتولي إن أنا الفكرة اللي خدتها من عنكم كانت صح. ماجدة بتقول نشكر ربنا لأنه لا يميز بيننا وبين غيرنا لأنه بينظر للقلب. شكرا. جملة جميلة قوي. ربنا ما بيميزش ما بيننا خالص. كتير قوي بيتخيلوا انه الله بيميز ما بين البني ادمين. كتير قوي بيتخيلوا انه الله عنده الحتة دي اللي هو
بيدي لده أحسن من ده وبياخد من ده. الموضوع ده صعب قوي يا جماعة، والموضوع ده فعليا بيدخلنا في إحباطات رهيبة قوي. هل الله بيميز بيننا؟ هل الله بيدي واحد أكتر من شخص تاني؟ أنا طول الوقت حياتي في مشاكل، أنا طول الوقت حياتي في نكد، فين عدل الله في ده؟ فين عدل الله؟ ما أنا شايفة فلان ده مبسوط طول الوقت وبيهيص طول الوقت، فهل الحتة بتاعت الله بيميز؟ طول الحلقة بنتكلم عن ازاي البشر بيتأثروا بالهالة، وازاي بنحكم على بعض غلط، بنشوف نجاح بننبهر، بنشوف فشل فبنرفض الشخص ده لانه هو شخص فاشل. لكن الله لا يتعامل مع الهالة اللي حوالين الانسان، اللي انسان حاططها حواليه، بل مع حقيقة الانسان. طب ايه الدليل يا بينا على الكلام ده؟ فين دليلك؟ لا، احنا بنشوف انه لا، الله بيتعامل مع كل واحد بالهالة اللي حاططها، بدليل انه الشخص الفرحان ده بياخد حاجات كتيرة قوي، والشخص اللي مش فرحان. وده كلام بيتقال فعليا، انه فين الله من الكلام ده؟ خلينا كده نقول، لما الله حب يختار ملك جديد على اسرائيل عمل ايه؟ الناس كانت بتبص للراجل القوي، الراجل اللي عنده عضلات، والشاول كان كده، اللي عنده طول، اللي عنده شكل. الله لما كلم صمويل قال له ايه؟ قال له لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فينظر الى القلب. ده دليل قاطع انه الله ما بيقيمش البني ادمين بناء على الهاله اللي بيحطوها حواليهم، بناء على نجاحاتهم، بناء على لا، ربنا بيبص لقلب كل واحد، بيدي كل واحد حسب قلبه، بيدي كل واحد حسب احتياجه، بيتعامل مع البني آدمين عن طريق القلب. وبالتالي هو اختار داود، الطفل اللي مش متشاف، اللي الناس شايفة ان هو من غير قيمة، ما عندهوش حاجة مميزة. ولما داود بقى ملك، الناس شافت فيه البطل العظيم، وشافت فيه الإنسان الرائع الناجح. لكن الله لم ينخدع بعظمته بعد ما بقى ملك، ولا انخدع بضعفه لما كان طفل مش متشاف. الله كان بينظر طول الوقت لقلبه في الحالتين، فما فرقش مع حكم الناس. فاوعى تكون متخيل ان حكم الناس هيكون صورة ربنا عنك، حكم الناس بيكون صورتك انت عن نفسك، اللي ربنا طول الوقت بيحاول يشيلها من جواك. انت شايف انك فاشل، انت شايف انك مش كفاية، انت شايف انك قليل، لان دي اتقالت من الناس اللي حواليك. فانت تكونت جواك هالة ناحية نفسك ان انا قليل، لكن الله عمره ما كان شايفك قليل ولا تستحق الاقل. يمكن الحاجات القليلة اللي بتجيلك بسبب ان انت شايف نفسك قليل، لكن الله طول الوقت عايزك تشوف نفسك بعينه، ان انت غالي قوي، انت مدفوع فيك كتير قوي، فانت غالي قوي. زكى العشار اللي كان ضرايب، اللي كان فلوس بس، اللي كانت حالته صعبة جدا، اللي كان عايز يشوف المسيح بأي شكل وقصير فطلع فوق الشجرة. الناس كلها كانت بتكرهه، الناس كلها كانت بتقول عليك كلام مش حلو. زكى كان حاطط نفسه في هالة ان انا راجل قاسي، وان انا راجل بتاع فلوس، وان انا راجل ظالم. لكن هل الله بص للهالة دي؟ بص لقلبه، انه عنده اشتياق للتغيير، انه مش راضي عن نفسه، انه نفسه يشوفه، نفسه يتغير. راح قال له انزل يا زكى من على الشجرة، اليوم حصل خلاص لبيتك ولقلبك ولحياتك كلها. اوعى تفتكر ان انا هنخدع زيهم بالهالة، اوعى تفتكر انه عشان الناس قالت عنك ان انت وحش فانت وحش. انت غالي، وانا عارف ان قلبك دايما عنده اشتياق ليا. فدي حتة جميلة قوي عند ربنا، انه الله لا يحكم بالهالات اللي الناس بتحطها حوالين نفسها. السامرية، الناس اختزلوها في الماضي بتاعها وطردوها وبهدلوها، لكن الله رأى فيها ايه؟ ست مجروحة، ست عايزة شفاء، ست جعانة وعايزة تشبع، ست عطشانة وعايزة تتروي. فراح واتكلم معاها وطبطب على خاطرها وقال لها اوعي تفتكري. قالت له ازاي انت يهودي وبتكلم سامرية؟ قال لها انا جاي عشانك انت، انا جاي عشان اخليك تشبعي، انا جاي. ما كانتش مصدقاه في الاول، وحطت هالة بمجرد ان هو يهودي، ان هو راجل مش كويس. لكن لما اديته فرصة
وشافته بجد حقيقي حياتها كلها اتغيرت. فاحنا بنحط هالات سودة كتير قوي حوالين نفسنا, بنحط هالات سودة كتير قوي حوالين الناس, بس الله لا يهتم بكل هذا. الله لا يختصر الإنسان في سقوطه أبدا, لكن بيرى دايما الصورة الكاملة, يرى الجرح, يرى الإمكانيات اللي عندك, يرى الضعف, يرى أن أنت نفسك تتغير, نفسك تبقى تفرح, فبيرى لكل ده. تعالوا ناخد التعليقات بسرعة ونتكلم ازاي نخرج من حتة الهالة. نانا بتقول سلام المسيح معاك يا وردة بي, اتمنى يكون يومك مليان راحة وابتسامة واخبار حلوة تفرح قلبك, وجودك في البرنامج بيضيف جمال ولأي مكان تكوني فيه. اتمنى لك نهاية اسبوع هادية ويوما يحقق لك كل تتمنين. لازم اروح. ربنا معاكم, مرسي يا نانا قوي. يعقوب لما حب يوسف ده كان سبب كراهية اخواته ليه ورغبوا في قتله. ميز يا مجد على كلامك, ميز قوي ما بينهم. ازاي اخرج من الهالة؟ ازاي انا مقيد بفكرة الهالة؟ اول حاجة ما تحكمش من اول مشهد, وده حاجة مهمة جدا. ما تحكمش على انسان من المشهد الاول, ما تحكمش على انسان او على مكان من الموقف الاول اللي حصل فيه. انا دخلت مكان لقيت خناقة, اول مرة في حياتي ادخل جيم لقيت واحد جايبين له عربية اسعاف, انا بصيت على الموقف قلبي انقبض, ده فال مش حلو, ده جايب له عربيه اسعاف, هدخل انا اعمل ايه جوه؟ كان اول مره في حياتي ادخل جيم, فتعقدت

ياما ناس قعدت اول قعده وما كانتش قبلاه، بس قعدت تاني قعده وتالت قعده اديته فرصه لقيته شخص تحفه غير توقعاتها. فانت بتروحي ترفضي عريس عشان قعدتي بتقولي القبول انا ما عنديش قبول، معلش القبول ده مش من اول قعده، اقعدي معاه مره تانية ومره ثالثه لو لقيتي، الا بقى لو هو ضد مبادئك، الا لو في اول قعده قالك حاجه قاتله تخرجك عن يعني الاتجاه اللي انت ماشيه فيه في حياتك، ففي في ريد فلاجز اقول ان انا مش هقعد معاه تاني. لكن لمجرد ان انا فكره مش قبلاه مش حاساه، ما هو ما هي دي بقى فكره الهاله. هو يمكن يا حبيبي محرج مش عارف يتكلم، حاطط هاله حوالين نفسه غلط وانت صدقتي الهاله دي، فما تديلوش انطباع من اول قعدة. اول انطباع هو بداية القصة وليس نهاية الحكم، اول انطباع هو بداية القصة وليست نهاية الحكم، فما ناخدش انطباع من البداية. اسأل نفسك لما تنبهر بشخص انا معجب بايه بالظبط، بشكله ولا بنجاحه ولا بثقته بنفسه. احيانا بندي الشخص درجات اضافية بسبب صفة واحدة فيه، ودي اكتر مشكلة بنقع فيها. ندي الوقت فرصة، ندي الوقت فرصة، يعني نستنى لما ندخل خلاف، نستنى وقت ضغط وقت مصلحة ونعرف الشخص اللي قدامنا ده ايه، علشان ما افضلش انا داخل جوه تأثير الهالة وناسي ان الشخص ده فيه حاجات تانية كتير. تعرف الشخص امتى؟ لما تدخل معاه في غضب، لما تدخل معاه في خناقة هتعرف الشخص ده، هتسقط الهالات وهيظهر الشخص على حقيقته. انا وصلت لنهاية الحلقة، كنت مبسوطة ان انا معاكم قوي. هابي ويك اند، ويا رب تقضوا في سلام وفي هدوء، انبسطوا على قد ما تقدروا. هشوفكم الحد والتلات والخميس معاكم في ثلاث مواضيع مختلفة. صباحكم زي الفل مليان بالبركة والنعمة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إذا حبلت امرأة وولدت ابنا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام العادة الشهرية، وفي اليوم 8 يختن الطفل، ثم تنتظر الأم 33 يوما آخر لتطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء طاهر ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام تطهيرها. وإن ولدت بنتا تكون نجسة 2 أسبوع كما في أيام العادة، ثم تنتظر 66 يوما لتطهر من نزيفها. ومتى تمت أيام تطهيرها لابن أو لبنت، تحضر للحبر عند مدخل خيمة الاجتماع خروفا ابن سنة لقربان يحرق، وكذلك حمامة صغيرة أو يمامة كضحية عن الخطيئة، فيقدمها الحبر أمام الله ويكفر عنها فتطهر من نزيفها. هذه هي شريعة المرأة التي تلد ولدا أو بنتا، وإن لم يكن في إمكانها أن تقدم حملا تحضر يمامتين أو حمامتين صغيرتين، إحداهما قربان يحرق والأخرى ضحية تكفير عن الخطيئة، فيكفر الحبر عنها فتطهر.

ودلوقتي جه إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما

يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف ويوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواها حكايات ومواقف تستاهل تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة وفيها فكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا النهاردة. معاكم أندرو أشرف في صباح سما.

0: متحمس قوي قوي ليكم، وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات، ومتحمس ان احنا النهارده مع بعض في حلقه جديده من صباح سما. وزي ما متعودين دايما ان احنا بنبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله نمشيها مع بعض نحكيها، رساله ليك وليكي بشكل شخصي، رساله لكل حد بيسمعنا دلوقتي وهو في المواصلات رايح الامتحان، لو انت في الجامعه او في المدرسه، لو انت رايح الشغل، او لو انت اجازه وفي البيت. طبعا هنقول لك يا بختك ان انت اجازه النهارده، بس خلونا نبتدي حلقتنا برساله ليك. رسالتنا ليك النهارده بتقول لك يا صباح الخير. خليني أسألك سؤال كده في بداية يومنا، إمتى آخر مرة عملت حاجة كويسة ومحدش لاحظها؟ مش لازم حاجة كبيرة، ممكن تكون صحيت بدري، قومت عادة وحشة، مسكت أعصابك في موقف كان ممكن تتعصب فيه، سامحت حد، صليت، قريت كام صفحة، كملت في حاجة كنت ناوي تسيبها، وحصل إيه؟ ولا حاجة، محدش شاف، محدش سقف، محدش قالك برافو عليك. اعتقد ان دي من اصعب الحاجات في الزمن اللي احنا عايشين فيه، اننا بقينا متعودين نشوف النتيجة مش الرحلة، نشوف الحصاد مش الزرع، نشوف الصورة النهائية مش التعب اللي قبلها. افتح اي منصة من منصات السوشيال ميديا هتلاقي واحد نجح، واحد سافر، واحد اشترى حاجة جديدة، واحد وصل لهدف، واحد بيحتفل بانجاز، وده جميل مفيش مشكلة. بس المشكلة اننا بنشوف اخر المشهد مش اوله، احنا بنشوف التسقيف لكن ما بنشوفش الأيام اللي ما كناش فيها حد بيسقف، ما بنشوفش محاولات الفشلة، ما بنشوفش لحظات الإحباط، ما بنشوفش الساعات الطويلة اللي محدش كان مهتم بيها. وعشان كده أوقات كتير بنحتقر الخطوات الصغيرة، بنحس إن ملهاش قيمة، نقول يعني إيه 5 دقايق قراية، يعني إيه مشيت شوية النهاردة، يعني إيه قدرت أتحكم في رد فعلي مرة، يعني إيه خطوة صغيرة. لكن الحقيقة كل حاجة كبيرة في الدنيا بدأت صغيرة، كلها من غير استثناء تقريبا. الشجرة الكبيرة كانت بذرة، البيت الكبير كان رسمة، الكتاب كان صفحة، الطريق الطويل كان خطوة. بس احنا عندنا مشكلة صغيرة كبشر، احنا بنحب الحاجات المبهرة، بنحب النتيجة السريعة، بنحب التغيير الكبير. لكن الحياة غالبا ما بتشتغلش كده، الحياة الحقيقية أهدى من كده بكتير. في ناس نفسها تخس وفي أول أسبوع تقف على الميزان وما تلاقيش فرق كبير فتزعل، وفي ناس نفسها تتعلم حاجة جديدة وبعد كام يوم تقولك أنا مش شاطر، وفي ناس بدأت تقرب من ربنا وبعدين تقول أنا لسه زي ما أنا، وفي ناس بدأت تصلح حياتها لكن لأنها ما شافتش نتيجة سريعة افتكرت إن مفيش فايدة. وممكن تكون المشكلة مش إنك ما بتتقدمش، ممكن تكون المشكلة إنك مش مدي قيمة للخطوة الصغيرة. تخيل كده لو مزارع أرض جديدة وبعد يومين تروح تبص عليها وما لقيتش حاجة طالعة، فتقوم شايل الزرع كله وماشي، هتقول ايه؟ اكيد هتقول انه مستعجل، لان في حاجات محتاجة وقت، في حاجات تانية محتاجة صبر، وفي حاجات تالتة محتاجة استمرارية. واحنا للأسف ساعات بنتعامل مع نفسنا عكس كده تماما، عايزين نتيجة كبيرة في أسرع وقت، مع ان اغلب التغيير الحقيقي بيحصل بهدوء. يمكن النهاردة في عادة صغيرة بنحاول نبنيها، كمل. يمكن في علاقة بتحاول تصلحها، كمل. يمكن في حلم بتحاول تقرب منه، كمل. يمكن في جانب في شخصيتك بتحاول تغيره، كمل. حتى لو محدش شايف، ودي أهم نقطة، يمكن أهم في الرسالة كلها، مش كل حاجة قيمتها جاية من الناس تشوفها، في حاجات قيمتها جاية بس من إنها صح. ممكن تعمل حاجة عظيمة جدا ومحدش يعرف عنها، وممكن تعمل خطوة صغيرة جدا لكن تغير حياتك بعد سنة كاملة. الناس عادة بتشوف النتيجة لكن نادرا ما بتشوف البناء، عشان كده اوعى تحتقر البداية، اوعى تستهين بخطوة صغيرة، اوعى تفتكر ان الحاجة اللي ما خدتش اعجاب وتصفيق والناس تسقف لك يبقى ملهاش قيمة. لان اوقات كتير اهم المعارك اللي بننتصر فيها بتكون جوانا، واهم القرارات ما بيبقاش ليها جمهور، واهم الخطوات النمو بتحصل في ايام عادية جدا، ايام محدش هيفتكرها ولا هيصورها ولا هيحتفل بيها. لكن بعد فترة لما تبص وراك هتكتشف ان الحاجات الصغيرة دي كلها كانت هي السبب. السبب انك بقيت اقوى، اهدى، انضج، اقرب لهدفك واقرب للشخص اللي نفسك تكونه. فلو حاسس انك بتعمل مجهود ومحدش شايفك، او انك بتتحرك ببطء، او ان خطواتك صغيرة، ما تستعجلش، كمل. لان الحياة مش مسابقة أجمل لقطة ولا أكبر إنجاز في أسرع وقت. الحياة غالبا عبارة عن خطوات صغيرة متكررة وصادقة. ويمكن الرسالة اللي حابب أسيبها ليك النهاردة هي أن مش كل خطوة لازم تبهر الناس، المهم أنها تقربك من الشخص اللي نفسك تبقى عليه. صباحك فل و يوم جميل بنبتدي فيه برسالة جميلة. مش كل خطوة لازم تبهر الناس، المهم انها تقربك من الشخص اللي انت عايز تكون عليه. دي كانت رسالتي ليك وليك النهاردة في يوم جديد، في بداية اسبوع بنبتدي بالنهاردة اسبوعنا، يوم مختلف ويوم جديد. متحمس قوي قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعض هنحكي ونتكلم في موضوع جديد، موضوع على ما أعتقد يهمنا كلنا. بس قبل ما نحكي فيه ونفتح موضوعنا النهاردة، تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: ياسمين قلبك على راديو سما.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني وهنكمل حلقتنا. وسؤالي ليك النهاردة, بس قبل ما نبتدي وأسألك أول سؤال لينا في حلقتنا, عايز شجعك إن تعالوا نتشارك وتعالوا نحكي مع بعض. وكمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب, تقدر تكون بتختار زرار من زراير الريموت وشوف يا ترى هيطلع لك ايه, سؤال ولا رسالة ولا ايه اللي الريموت هيكون بيقوله لك النهاردة. وخلينا اسألك سؤال كده في بداية حلقتنا, هل عمرك اخدت بالك انك مش نفس الشخص مع كل الناس؟ يعني مع اصحابك في الشغل, مع الناس في الشغل مختلف شوية عن مع أصحابك, عن مع أهلك في البيت غير الناس الجديدة. والفكرة كلها إن إحنا عندنا أكتر من نسخة كده بتظهر, أو مش عايز أقول أكتر من نسخة, بس يعني عندنا شوية حاجات كده إيه مختلفة بتظهر مع ناس وناس لأ, أماكن وأماكن لأ. ويمكن ده اللي إحنا هنحكي فيه النهاردة, هل ده طبيعي ولا لأ, وهل ده عادي ولا لأ. يعني ساعات حد يشوفك في مكان ويقول لك أنت مختلف خالص هنا, وساعات ويبقى عنده حق إن أوقات كتير قوي إحنا بنتصرف بشكل مختلف حسب المكان والناس اللي احنا بنبقى موجودين معاهم او في وسطهم. بس هل ده طبيعي؟ واول سؤال بيجي في دماغنا, هو انا كده بمثل ولا ده حاجة طبيعية؟ هل ده شيء طبيعي ولا انا بمثل على الناس وممثل على نفسي؟ والفكرة انه مش كل اختلاف نفاق او تمثيل, في حاجات بتبقى طبيعية وعادية جدا جدا جدا, وده اللي احنا هنكتشفه النهاردة سوا وهنفكر فيه مع بعض ونمشي في سكة مع بعض. وخلي بالك انه الحياة ادوار, يعني مرة انت تبقى ابن, تبقى اب, صاحب, موظف, قائد, زميل, كل دور بيظهر جانب مختلف من شخصيتنا. المشكلة مش ان عندك اكتر من نسخة, المشكلة لو نسيت مين النسخة الاصلية. وده اللي هنتكلم فيه ونحكي فيه النهاردة بشكل كبير مع بعض النهاردة. وخلي بالك ممكن نغير اسلوبنا حسب الناس وحسب المكان, بس ما ينفعش نضيع من نفسنا وسط الناس. طريقتنا واسلوبنا ممكن نتغيره, لكن انا نفسي ما اتغيرش وانا نفسي ما ضيعش. وخلي بالك كويس قوي قوي ان فرق كبير ما بين الاتنين, ان اسلوبي وطريقتي ممكن يتغيروا عشان يناسبوا المكان والناس اللي انا وسطهم, وما بين ان انا نفسي اكون بتغير وان انا نفسي اكون بتلون من مكان للتاني. خلي بالك, وده سؤالي ليك النهاردة, ليه بنغير نفسنا من مكان لمكان؟ وامتى ده يكون طبيعي؟ وامتى نحس اننا بقينا عايشين دور مش احنا؟ وده اللي هنحاول النهاردة نفهمه في حلقتنا. وعشان كده تعالوا نحكي مع بعض, وشجعكم قوي قوي قوي ان احنا نشارك بعض في الكومنتات والتعليقات على الفيسبوك. وكمان ما تنسوش ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت, تقدر تختار من 0 لـ 9. وكمان عندنا الزراير المختلفة زي زرار الاعادة, زرار التوقف المؤقت, زرار السرعة, زرار كتم الصوت. دي الزراير المختلفة اللي موجودة معانا في حلقتنا النهاردة. واشجعكم ان احنا نكون بنلعب مع بعضينا ونقضي وقت مختلف مع بعض. وتعالوا نتكلم في اول مرة كده وفي اول جزء في حلقتنا النهاردة, وهو انه كلنا عندنا اكتر من نسخة. فلو طلبت منك كده, وعايزك تتخيل معايا وحب ان انتوا تشاركوني في التعليقات, يعني لو طلبت منك انك توصف نفسك, غالبا هتقول انا هادي, انا اجتماعي, انا خجول, انا مرح. يعني انا ما حد بيقول لي وصف نفسك, بحس انه انا شخصية اجتماعية لذيذة, دمي مش خفيف قوي بس لذيذ, هتحب قعدتي, شخصية شوية بقول على نفسي انه شخصية شوية باردة, مش حامية, مش شخصيتي مش حامية قوي, شخصية شوية باردة. لكن في الحقيقة انه لما بقول كده بفتكر دايما على طول ان احنا اعقد من كده بشوية. ان احنا عندنا يعني تركيبتنا معقده عن كده بشويه. ففي اوقات مثلا لما تيجي تبص مثلا في الشغل هتلاقي مثلا في الشغل هتلاقي نفسك كده انه انت اكتر التزاما، هتلاقي ان انت رسمي اكتر فورمال كده اكتر وبتاعه، وعرفت تحس ان انت لابس طربوش في لسانك شويه، هتلاقي نفسك بتحسب الكلام وانت في الشغل، بتفكر قبل ما تتكلم، مش لانك بتتظاهر، انت مش بتعمل الحاجات دي كلها لانك بتتظاهر، لكن لان المكان محتاج منك كده، لان المكان محتاج منك تكون هادي، من ان المكان محتاج تكون رسمي، من ان المكان محتاج منك انك تكون بتفكر قبل ما تتكلم، احتياجات المكان كده. لانه لو ما عملتش كده غالبا هيبقى في حاجة غلط، الناس هتحس انه ايه ده، هو في ايه. وتعالى مثلا بص بقى للناحية التانية، لو انت في البيت هتلاقي ان انت مرتاح اكتر، البيت وضعه مختلف، هتلاقي نفسك انك مرتاح اكتر، هتلاقي نفسك انك تلقائي اكتر، مفيش بقى الرسمية والطربوش اللي انت بتبقى لابسه في الفلسانك ده اللي هو ايه الطربوش، انت عارف انتوا بعرف الطربوش اللي هي بالذات بقى لو انت شغال في حاجة حكومية، يعني لو سعاد اللي هو مدام سعاد في الدور الرابع دي والحاجات دي. واوقات بيظهر في البيت بيظهر كده جانب من جوانبنا محدش بيشوفه بره، ما بيظهرش غير في البيت. فدي طريقة تانية بتظهر، ما بتظهرش في الشغل، ما بتظهرش مع أصحابي في الشغل، بس بتظهر في البيت. تعالى مثلا الجانب التالت مثلا، وانت مع أصحابك بقى ده عالم تاني لوحده، وانت مع أصحابك ده قصة تانية، دي حياة تانية غير البيت والشغل وأي حاجة تانية بقى. فهتلاقي نفسك مرتاح اكتر، في هزار اكتر، ذكريات، في عفوية في الكلام، انت بتتكلم وانت ما بتحسبهاش، وانت مش بتفكر في الكلام، وانت مش واخد بالك انت رايح فين وبتقول ايه وبتعمل ايه وكل الكلام ده. فاهمني ليه؟ صحابك بقى بالذات لو انتم متربيين سوا او بقالكم سنين مع بعض، وفي كلام عمرنا ما نقوله ولا في البيت ولا في الشغل، بنقوله مع صحابنا. يا بقى لو انتوا قاعدين بقى ايه يعني شويه رجاله كده وصحاب ولاد مثلا قاعدين على القهوه ولا حاجه، ولا انتوا شويه بنات قاعدين في بيت حد فيكم اوضه مقفوله عليكم، تلاقي كلام مختلف خالص، وتلاقي جانب تاني من نفسك طلع، حته تانية مختلفه طلعت منك. وتعالى مثلا بقى لو انت مع البيت والشغل ومع اصحابك، تعالى بقى بص للحته التانية اللي هي السوشيال ميديا مثلا، انستجرام، تيك توك بقى كل الحاجات الجميلة دي، وتلاقي هنا دي بقى نسخة مثيرة للاهتمام قوي، يعني ومش شرط تكون بتجذب يعني، بس غالبا انت بتختار ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، بتختار احسن صورة، احسن لحظة، احسن زاوية، مش معناه انك بتجذب، بس انت بتختار انت عايز ايه اللي الناس تشوفه وايه اللي الناس ما تشوفوش، ايه اللي عايز الناس دي تشوفها، تشوف الحتة دي من انهي ناحية ومن انهي زاوية تانية. وده مهم قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك لانه في كل حتة من الحاجات دي انت مش بتحور، مش بتكذب، مش بتألف، انت جزء من شخصيتك بيظهر في جزء في مكان معين مع ناس معينة. مش هينفع يبقى مثلا في الشغل مقضينها طول الوقت هزار، قاعد بضحك وبهزر وبقول اي كلام وانا مش مركز، انا مش عارف انا بقول ايه، ما بفكرش في اللي انا بقوله، هيعمل لك مشاكل كتير. مش عارف كم حد جرب الموضوع ده انه يبقى في الشغل وبيهزر كتير، على ما اعتقد الموضوع هتلاقيه عمل مشاكل كتير قوي قوي. وعايز اقولك تخيل كده صحابك شافوك في الشغل اول مرة، تخيل كده هيقولوا ايه، يعني عايزك تخيل كده لو صحابك شافوك في اول مره في الشغل. يعني انا في مره كنت قاعد مع صحابي كده على القهوه وبتاع وقاعدين بنحكي واتفرجوا على حلقه يعني ليا، فايه ده، مين ده، ده حد تاني، ده جزء تاني مختلف منك. فغالبا صحابك هيقولوا غير اللي احنا عارفينه، هيقولوا مين ده يعني احنا مش عارفينك، والاتنين حقيقيين. الاتنين مش بيحوروا، بس لكل مكان وكل ما تبقى في وسط ناس مختلفة، كل ما انت طريقتك طبيعي جدا تبقى مختلفة لتناسب المكان وتناسب الناس اللي انت موجود في وسطهم. وخلي بالك انه في ناس مننا كتير، في ناس كتير مننا بتفتكر انه لازم ابقى نفس الاسلوب مع كل الناس. فتخيل كده انت بتلبس نفس اللبس في كل مكان، يعني عايزك تتخيل كده انت رايح فرح لابس بدله، رايح الشغل لابس بدله، نازل الجيم نازل ببدله، رايح البحر رايح ببدله، نازل تقعد مع اصحابك مع القهوه مثلا ببدله، رايح تقعدي مع اصحابك في البيت قعده بنات كده جميله راحة بالفستان. فتخيل كده انت بتلبس كل، يعني في كل مكان بتروح بتلبس نفس اللبس. ده مش منطقي، ده مش طبيعي خالص. لكل مكان لبسه، فلو نازل جيم هلبس اللبس الرياضي، لو انا رايح البحر هلبس المايو، لو انا نازل شغل هلبس لبس الشغل، لو انا فرح هلبس بدله، لو انا مش عارف رايح فين هعمل ايه، لو انا في البيت هبقى لابس البيجامه. فكل مكان ليه لبسه. وفي نفس الوقت ده نفس الفكره، انه في كل مكان وفي كل ما بقى وسط ناس مختلفه او ناس يعني مختلفين عن كل مكان، انا طبيعي جدا هبقى اسلوبي بيتغير، طريقتي بتتغير. وخلي بالك انه ده مش غريب، دي مش حاجة غريبة، مش غريب انك تتصرف بشكل مختلف. بس الغريب، وخلي بالك من ده كويس، او الغريب انك تقع او تتوقع من نفسك انك تبقى نفس الشخص في كل مكان، دي صعبة يعني. خلي بالك انه انت كده نفس الشخص، بس جانب مختلف من حياتك بيظهر. فما تتوقعش انه وانا في الشغل هيظهر الجانب وانا قاعد مع صحابي على القهوة، او وانا موجود مثلا في اجتماع مهم. خلي بالك كويس جدا جدا. والسؤال الحقيقي مش ليه عندنا اكتر من نسخة، لكن السؤال هل النسخ دي كلها طالعة من نفس الشخص ولا انا بتغير. وخلي بالك كويس قوي، ليه اصلا نغير من نفسنا من مكان لمكان؟ وده سؤال مهم نسأله، وسؤال مهم ان احنا نفكر فيه. مش عارف كم حد فكر في السؤال ده. لو انت وقفت قدام نفسك في الموقف ده وفكرت كده، انه في الشغل في القهوة مع صحابك، وانت خارج، وانت في الشارع، وانت سايق بقى، يعني برضو دي حاجة من الحاجات الصعبة، وانت سايق وشخصية تانية خالص الناس اللي بتسوق، وانت في البيت، وانت في الكنيسة، وانت في الجامع، وانت في اماكن مختلفة، هل انت بتبقى نفس الشخص؟ السؤال مش ليه عندنا اكتر من شخص، بس هل النسخ كلها اللي بتطلع دي وانا في الشغل، في البيت، في العربية، في المواصلات، في مع ناس غريبة، مع ناس اول مرة تعرفني، هل كل النسخ دي طالعة من نفس الشخص ولا انا بتغير؟ وشجعكم قوي قوي قوي تعالوا نتشارك، واحب اسمع رأيكم في الكومنتات وفي التعليقات. ليه النسخ دي كلها بتطلع، وليه اصلا عندنا اكتر من نسخة بتظهر، وليه عندنا اكتر من شكل واكتر من نسخة لينا؟ وده احب قوي قوي اسمعكم، وده اللي هنحكي فيه لما نرجع. ليه اصلا بنتغير، وهل ده طبيعي ولا ده نفوق؟ وهشجعكم قوي قوي ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار زرار من زراير الريموت من 0 لـ 9، وعندنا زرار الإعادة، زرار التوقف المؤقت، عندنا زرار السرعة، وزرار كتم الصوت. اختار زرار من الزراير وشوف الزرار هيطلع ويقول لك ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نحكي مع بعض هل ده طبيعي ولا نفاق، وليه اصلا ده بيحصل. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ونرجع مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض, وموضوعنا موضوع شيق وغالبا ناس كتير مننا وقفت قدامه كتير تفكر فيه. هو أنا لما بظهر بنسخة مختلفة في كل مكان مختلف ومع ناس مختلفة, مع أصحابي في الشغل غير مع أصحابي في البيت, غير مع أهلي في البيت, غير مع أصحابي على القهوة أو وسط أصحابي في كنيسة أو في الشارع, غير مع ناس جديدة أول مرة تشوفني, يا ترى يا هل ترى هل دي حاجة بتقلل مني أو بتخليني أنا متغير, أنا شخص الناس تشوفني منافق أو بمثل, ولا ده شيء طبيعي وفي كل مكان بيظهر مني جزء مختلف من شخصيتي. وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة ومع بعض, وعايز اشجعكم قوي ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, وكمان تشاركوني رأيكم في الموضوع ده, ويا ترى يا هل ترى كم حد عدى بده, وهل كل النسخ اللي بتطلع مني دي هل دي طالعة من نفس الشخص ولا انا ببقى شخص مختلف, انا ببقى دي حد تاني, ده حد تاني غيري انا اصلا وغير شخصيتي وغير ما انا اكون اساسا. فده اللي هنكون بنحكي فيه النهاردة مع بعض بشكل كبير, وهنتكلم فيه اكتر واكتر مع بعض. وتعالوا نسأل سؤال, لو انا مختلف مع كل مجموعة ناس يبقى انا كده حقيقي ولا بمثل؟ وده سؤال للأمانة احب قوي قوي قوي اسمع رأيكم فيه, يعني احب اسمع رأيكم في اجابة السؤال ده. لما انا كل مع كل مجموعة ناس, مع زي ما كنا بقول كده, مع اهلي في البيت, مع اصحابي في الشغل او مع الناس في الشغل, مع اصحابي مختلف وسط ناس جديدة مختلف, وانا سايق مثلا ببقى مختلف, هل ده انا كده حقيقي ولا انا بمثل؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة. بس محتاجين نفرق ما بين حاجة مهمة قوي قوي, محتاجين نفرق ما بين التكيف والتمثيل, فرق كبير ما بين الاتنين. التكيف انك تفهم المكان وتتصرف بشكل يناسب المكان ويناسب الناس اللي انت وسطهم, فده التكيف. انا بتكيف وبشوف اللي مناسب المكان وايه اللي يناسب المجموعة الناس اللي انا وسطهم وبتصرف على اساسه. بس طبعا حاجة مهمة محتاجين نخلي بالنا منها قوي قوي قوي وانا بتكيف, وهي ايه؟ وهي انه وانا بتكيف انا مش باجي على مبادئي, مش باجي على اسلوب حياتي. يعني ايه؟ يعني ما بقاش بعمل حاجة بتلغي فيها مبدأ من مبادئ حياتي. يعني مثلا انا امين, فانا هنا هتكيف انه هبقى وسط الناس بس انا هكذب, او ان انا هنافق, او ان انا هقول حاجات مش حقيقيه. هنا انا مش بتكيف, هنا انا بتغير خالص, مبادئي نفسها اتغيرت. التكيف مش معناه انه مبادئي بتتغير, التكيف معناه ان انا اسلوبي, طريقتي, الشكل اللي انا بتكلم بيه مختلف, يناسب الناس, ومش بس يناسب الناس كمان يناسب المكان اللي انا فيه. عامله زي كده اللبس, زي ما كنا بنقول, عامله زي اللبس. رايح الجيم هتلبس ايه؟ هتلبس لبس رياضي. نازل البحر هتلبس مايو. مش هتروح الجيم ببدله, مش تنزل البحر ببدله, هيبقى الموضوع ايه؟ شكله مش يعني مش طبيعي. التمثيل بقى انك تدعي انك شخص مش انت, انك تقول يعني ايه, تبقى شخص تاني مختلف, مبادئك متغيرة وكل حاجة فيك متغيرة, وي وي وي. فمثلا تبقى ماشي بمبدأ مثلا انا التالت, وتيجي في حتة لا لا لا عم انا عايز انا بنا الاول, يا عم انا مش عارف ايه. فالتمثيل مختلف والاتنين مش نفس الحاجة خالص, الاتنين مختلفين خالص. التكيف مش معناه ان انا بكسر مبادئي, بالعكس انا بتكيف, لكن مبادئي واحده, المبادئ اللي انا ماشي بيها والفاليوز بتاعت حياتي هي واحده مش بتتغير, لكن طريقتي واسلوبي هي اللي كنت بتغير. التمثيل انه انا ببقى شخص تاني مختلف, بشخصيه مختلفه, بكل حاجه فيا مختلفه خالص خالص خالص. فالتمثيل والتكيف الاتنين مختلفين عن بعض بشكل كبير قوي قوي قوي. طيب كل مكان وله لغته. تعالى نبص للحياة, ماشي؟ أكيد أكيد أكيد, يعني تعالوا كده نتخيل, أكيد أنك مش هتتكلم مع مديرك بنفس الكلام وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي بتتكلم فيه مع صاحبك القريب. فتخيل كده، انت متخيل مثلا انت صاحبك بتهزر معاه فبتقول له ايه لا مش عارف ايه تعالى كده، وتكلم بقى معاه براحتك يعني، واخد راحتك مع صاحبك. هل هتتكلم مع مديرك بنفس الاسلوب بنفس الطريقة؟ اكيد لا. اكيد طريقة كلامك مع صاحبك اللي انت مرتاح له واللي انت حاسس معاه براحة واللي انت حاسس معاه بامان، فواخد راحتك من بين انت بتتكلم مع مديرك، وده مش خوف لكن احترام لطبيعة العلاقة. احترام انه مثلا ممكن يبقى فرق السن، ممكن يبقى احترام لانه هنا في شغل وانا علاقتي بالشخص ده هي علاقة محدودة على اطار العمل، اطار المكان اللي احنا فيه ده، على اطار الحاجة اللي احنا شغالين فيها والحاجة اللي احنا موجودين فيها. فده مش معناه انه انا بتغير، لكن طبيعة العلاقة طبيعة المكان اللي انا عايش فيه تخليني أبقى طريقتي مختلفة، تخليني أبقى طريقتي مش هي هي، مش زي ما أنا قاعد مع صحابي مثلا على القهوة أو قاعدة مع صحابي البنات في بيت حد فينا وفي أوضة مقفولة علينا مع مديري أو مديرتي. طبيعي جدا الشكل العلاقة وشكل الطريقة والأسلوب هيكون مختلف خالص. وخلي بالك لأنه كل علاقة ليها مساحة مختلفة، مش العلاقات مش كلها زي بعضها، العلاقات مش شبه بعضها كلها. فمثلا في ناس تعرف عنك 10%، في ناس تعرف 50%، في ناس تعرف 100%، في ناس تعرف 60%. فمش كل العلاقات زي بعضها، ومساحة كل علاقة تخليك يبقى اسلوبك متغير، تخليك يبقى في طريقة مختلفة، يخليك يبقى فيه شكل مختلف للعلاقة، ما يبقاش هي هي، ما تبقاش هي. فالشخص اللي هو يعرف عني 10% أكيد أكيد أكيد أنا هو ما يعرفش بقيت شخصيتي. مثلا هو شايف مني الجانب اللي في الشغل اللي فيه حاجة جد، اللي فيه بنتعامل بشكل فورمال بشكل رسمي، لكن مثلا ما يعرفش بقيت شخصيتي ان انا شخصية مثلا بحب الهزار وبحب الضحك وبحب الخروج بحب السفر مثلا والفرهضة ويبي. وفي ناس تعرف 50% فده شخص يعرف عني اكتر، فطبيعي جدا هيبقى طريقتي لانه هبقى مختلفة لانه انا حاسس براحة اكتر. ففي ناس تعرف حاجات محدش يعرفها غيرها، وده طبيعي جدا، مش كل الناس ليها نفس درجة القرب. فمش كل الناس يعني العلاقات دوائر، ففي حد في الدائرة القريبة خالص، في حد في الدائرة الأكبر، في حد في الدائرة الأكبر، في حد الأكبر، في حد في، فكل ما الدائرة بعدت كل ما هو بيعرف عني أقل، وكل ما الدنيا الدائرة صغرت كل ما بيعرف عني أكتر، كل ما بيكتشفني أكتر، كل ما بيعرف عن شخصيتي أكتر، بيعرف عني اكتر واكتر واكتر. فالناس مش كلها عارفة بعضها بنفس المقدار. فانا طبيعي جدا اللي عرفني 10% هيبقى شايف جزء صغير من شخصيتي، اللي عرفني 50% هيبقى شايف جزء اكبر، اللي عرفني 60% هيبقى عارف شكل اكبر، اللي عارف 100% عرفني كويس قوي. فطبعا العلاقات بتقول احنا نتعامل ازاي، بتقول اسلوبنا يبقى عامل ازاي، بتقول طريقتنا مع بعض تبقى عاملة ازاي، لان شكل علاقتنا يترتب عليه احنا هنتعامل ازاي. فعلاقتي بالناس في الشغل غير بعلاقتي بصحابي القريبين، غير بعلاقتي باهلي، غير بعلاقتي لو حد قريب مني، لو حد يعرف يعني تفاصيل حياتي او بنحكي مع بعض اكتر، شكل علاقتنا هتبقى مختلفة كتير قوي قوي قوي. وتخيل كده لو حد قال لك انت انا بتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقة او بنفس الاسلوب او بنفس طريقة الكلام، هل ده هيبقى منطقي؟ هل دي حاجة تبقى واقعية؟ غالبا لا، لانه الحياة نفسها مش كده، دي مش حاجة هتبقى طبيعية خالص خالص خالص، لانه لو انت بتعامل مع نفس الناس بكل طريقة غالبا هتبقى في جزء من حياتك في مشاكل. يعني تخيل كده لو بتتعامل وبتتكلم مع مديرك بنفس الطريقة اللي بتتكلم بيها مع صحابك او بنفس الاسلوب اللي بتتعامل بيه مع صحابك، ده هيبقى في مشكلة كبيرة. فدي مش حاجة طبيعية خالص خالص ولا واقعية كمان. وخلي بالك انه النضج بيظهر هنا، مع مواقف الإنسان بيتعلم إمتى يتكلم، إمتى يسمع، إمتى يهزر، إمتى يكون جد، إمتى يكون واخد راحته، إمتى لأ هنا أنا محتاج أخلي بالي ومحتاج أتكلم وأحسب كلامي وأبقى حاسب أنا بقول إيه وبعمل إيه كل الحاجات دي. فخلي بالك إنه المواقف اللي زي دي النضج بيظهر فيها، إنه لو أنا بتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة بنفس الأسلوب مبدئياً الناس مش زي بعضها، ففي حد هيقبل الأسلوب اللي أنت تتعامل مثلاً بيه مع حد معين أنا مثلاً مش هقبله، غيري مش هقبله، وفي ناس تانية مهم قوي إن أكون عارف أنا بقول إيه إمتى، فإمتى أتكلم إمتى، لأنه مش فقد نفسه لكن لأنه فهم الموقف. أنا مش بتغير بس أنا وفهمت الموقف، أنا أدركت السيتويشن اللي أنا فيه، المكان اللي أنا فيه، الناس اللي أنا فيها، فبقى الموضوع يتحتم عليا أنه لا أنا محتاج في حاجات تتغير، محتاج أخلي بالي، محتاج أبقى مركز أنا بقول إيه أو بعمل إيه. وخلي بالك أنه في ناس كتير فاكرة أنه الصدق معناه أن أقول كل حاجة لكل الناس، يعني ده مش صدق، ده أوقات كتير بتبقى قلة حجم، قلة حكمة. فخلي بالك انه ان انا اقول كل حاجة لكل الناس دي مش حاجة صح، لانه انا اسف يعني في ناس كتير هنقابلها في حياتنا غير امينة ان انا احكي له كل حاجة عني او ان اقول كل حاجة، واوقات كتير بتبقى قلة حكمة لانه اوقات اللي بحكيه بيعمل مشكلة، بيعمل يعني كارثة، لانه ما ينفعش في حاجات ما ينفعش احكيها، في حاجات ما ينفعش اقولها، فالحكمة مطلوبة. والصدق الحقيقي ان اللي بتظهره يكون جزء حقيقي منك، يعني اللي بيظهر للناس مثلا في الشغل ده جزء حقيقي منك، انه اللي بيظهر على القهوة ده جزء حقيقي منك، فانه اللي بيظهر في البيت ده جزء حقيقي منك. خلي بالك تاني التكيف او انه اللي بيظهر للناس هو جزء حقيقي مني وما بيتعارضش مع مبادئي اللي انا بعيش بيها واللي انا بمشي بيها في حياتي. خلي بالك انه انك تعمل ده مش شخصية مخترعة، اللي بيظهر للناس مش شخصية مخترعة أو قناع كامل، مش نسخة مصنوعة مخصوص علشان تعجب الناس. فرق كبير أو ما بين إن أنا أبقى بعمل حاجة عشان أعجب الناس وبعمل شخصية عشان أعجب الناس، وما بين إنه أنا بطلع جزء حقيقي عني، بس مش كل حاجة تبقى بينفع ترى، مش كل اختلاف تمثيل. ركز في دي قوي قوي، الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، مش كل اختلاف تمثيل، اوقات بيكون نضج الاختلاف، اوقات كتير بيكون نضج دليل على نضجك، دليل على نضجك، فمش كل اختلاف تمثيل. المشكلة مش انك بتغير اسلوبك، مش دي مشكلة خالص، مش مشكلة انك بتغير اسلوبك، لانه طبيعي جدا في كل مكان اسلوبك هيتغير، في كل موقف اسلوبك هيتغير. المشكلة لو بقيت بتغير نفسك كلها، بتغير شخصيتك كلها عشان ترضي اللي قدامك، عشان الناس تعجب بيك، عشان الناس واو وتسقف لك، عشان الناس تقول لك انت جامد. وهنا خلينا نروح لسؤال، ليه اصلا نلبس شخصيات مختلفة؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي، ليه اصلا تفتكروا ليه؟ وتعالوا نتشارك مع بعض، يعني احب قوي قوي قوي اسمع رأيكم، وتعالوا نفكر مع بعض، هو انا ليه اصلا البس شخصية مختلفة؟ ليه أصلا يبقى الموضوع مختلف، وليه ألبس شخصية تانية مختلفة، مش بس أسلوبي يكون بيتغير؟ وده اللي هنحكي فيه مع بعض. عايز أشجعكم قوي تعالوا نتشارك مع بعض ونحكي، لأنه كل ما هنحكي وكل ما هنتشارك كل ما نكتشف الحقيقة وكل ما نوصل لأرض يعني كلنا واقفين عليها، أرض ثابتة. وعايز أشجعك أنه نلعب مع بعض الريموت العجيب، واختار زرار من الزراير وتعالوا نشوف الزرار ده هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا ونحكي ليه أصلا نلبس شخصيات مختلفة.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح صباح.

0: يسوع على راديو سما. غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعض حلقتنا, وأشجعكم قوي قوي قوي إن احنا نتشارك. وكان سؤال حلقتنا قبل ما نطلع الفاصل اللي فات ده ونسمع الترنيمة اللي فاتت, هو إن احنا ليه بنلبس شخصيات مختلفة؟ ليه يا ترى كل مرة ممكن يبقى شخصيتنا مختلفة, مش بس اسلوبنا لكن شخصيتنا نفسنا تبقى بتتغير بالطريقة دي؟ وده اللي احنا هنكون بنحكي فيه النهاردة. وعايز اشجعكم مرة تاني ان احنا نكون بنلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت ونلعب مع بعضينا. طيب تفتكروا ليه ممكن نبقى بنلبس شخصيات مختلفة؟ وعلى ما اعتقد انه محدش فينا بيصحى الصبح يقرر انه يمثل, فما محدش فينا كده بيصحى الصبح يقولك ايه من النهاردة هبقى شخصية تانية. إلا بقى عارف الجملة دي بسمعها في الأفلام عامة, اللي هو أنا من بكرة هبقى شخصية تانية مختلفة. لكن في الطبيعي ما حدش بيعمل كده. غالبا الموضوع بيحصل بالتدريج, من موقف, من تجربة, من ردود أفعال الناس. وسبب من الأسباب اللي بأوقات كتير بتخلينا نبقى شخصية مختلفة غير شخصيتنا, عراي الفنان أحمد ميكي اللي هو خليك أنت ما تبقاش حد تاني وفي المتير أنت ده. فجزء من الحاجات على فكرة الفيلم ده بيتكلم في الموضوع ده بشكل كبير قوي قوي, ان احنا بنتغير. وسبب من الاسباب اللي بتخلينا ان احنا نتغير بالشكل ده او نبقى بشخصياتنا بتختلف, ان كل انسان مننا عنده احتياجات طبيعية. احتياج من الاحتياجات دي هو ان اتحب, احتياج من الاحتياجات دي اني اكون مقبول, واني اكون جزء من مجموعة اللي هو احتياج الانتماء. فانا عندي ثلاث احتياجات مهمين قوي قوي قوي, ان اكون محبوب, ان اكون بتحب, وان اكون مقبول, واني اكون منتمي. يبقى عندي جزء مجموعة انا بنتمي ليها, جزء كده انا عايش معاه. وفي اوقات بنلاقي نفسنا بنتغير حاجات صغيرة كده فينا عشان ايه نندمج, فنهزر اكتر, نتكلم بطريقة معينة, نهتم بحاجات معينة, مش لأننا بنكذب لكن لأننا عايزين نحس إن احنا مقبولين, عايزين نحس إن احنا وسط الجماعة دي, وسط المجموعة دي, وسط الناس دي, عايز أحس إن أنا جزء من الناس دي. ففي أوقات كتير احنا بنتغير علشان بس أحس إنه مقبول, عشان بس أحس إنه أنا محبوب, عشان بس أحس إنه انا بوسط الناس دي, انا منتمي للناس دي عشان الناس دي تقبلني, عشان الناس دي تحبني. ففي اوقات كتير بنعمل ده علشان نتقبل.

انما ان الحقيقة غير كده، الحقيقة مختلفة بالعكس، ده هو شخصية تانية خالص، هو في الحقيقة مش كده خالص غير اللي ظاهر للناس. ودي حاجة مهمة ليه؟ لأنه العقل هنا بنى سور عشان يحمي، بنى سور يحمي نفسه من عدم القبول، يحمي نفسه من عدم أنه إحساس عدم أنه أنا مش محبوب، أنه العقل يحمي نفسه من أنه أنا مش قادر أنتمي للجماعة دي، فبيحمي نفسه. وحتة الانتماء دي مهمة قوي، انه فكرة ان انتمي لجماعة او مجموعة دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا جدا، وسبب من الاسباب الكبيرة اللي بيخلينا اوقات كتير نغير من نفسنا ونغير من شخصياتنا. وكل مجموعة، كل مجموعة لها طريقتها، فالمجموعة دي مش عارف بتمشي ازاي، المجموعة دي ماشية ازاي، واحنا بطبيعتنا بنحب الانتماء، يعني إحساس الانتماء ده جزء لا يتجزأ من طبيعتنا البشرية، إن أنا منتمي، إن أنا وسط جماعة، إن أنا وسط ناس، إن أنا عايش وسط جماعة مهمة قوي. ففوقات كتير قوي نتأثر بالناس اللي حوالينا، وفوقات كتير نتغير عشان ننتمي، مش بس نتأثر بالمجموعة اللي أنا فيها، لا ده ده ده ليها جزئين، جزء إنه أنا بتغير علشان أعرف أنتمي، وجزء انه انا بتأثر بالناس اللي انا منتمي ليها او المجموعة اللي انا منتمي ليها. والحاجتين من رأيي انه مش صح ان اتغير علشان الناس تقبلني او عشان انتمي للمجموعة، ولا ان انا اتأثر لدرجة انه اتغير، اني ابقى مثلا في وسط مجموعة فاتأثر لدرجة انه ابقى شخصيتي بتتغير، تبقى حياتي بتتغير، تبقى كل حاجة، اهتماماتي كمان بتتغير. فدي مش صح، ففي الكلام، في الاسلوب، في الاهتمامات. وعايز اقولك ان ده حاجة بتحصل لنا كلنا، يعني لو انت واقف في الحتة دي مش عايزك تتخض، لو حد واقف في الحتة دي دلوقتي ما تتخضش، لانه يعني ايه، كلنا واقفين في نفس الحتة، يعني كلنا بيحصل معنا نفس الحاجة، كلنا عدنا بالحاجات دي، فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. كمان اوقات بنتغير عشان نتجنب الرفض، زي ما كنا بنقول فوق، احساس ان انا اترفضت، اتجرحت، ودي حتة حساسة شوية، لان الرفض بيوجع، وانا لانه شخص جربت احساس الرفض ده، فمدرك قد انه دي حاجة موجعة، حاجة مؤلمة. فاوقات كتير الانسان يفكر لو وريتهم حقيقتي يمكن ما يحبونيش، فيبدأ يقدم نسخة أكثر قبولا، وبيعمل ده يعني على أساس إيه؟ إنه أتقبل، بعمل ده على أساس إنه الناس تقبلني، إنه ما حسش الرفض، إن أتجنب أصلا قصة إن أنا أترفض ده. ويخلي بالك إنه مع الوقت لو فضلت أغير نفسي مع كل شخص أقابله ده هيوصلني لفين؟ وده سؤال مهم قوي قوي محتاجين نحطه قدامنا. وانا لو انا كل شوية بتغير، لو انا مع كل مجموعة بتغير، لو انا مع كل شخص بتغير، لو انا مع كل موقف انا بغير نفسي، بغير شخصيتي مش طريقتي او اسلوبي، بغير شخصيتي، مش ان انا جزء من شخصيتي بيبان، لا لا لا لا لا، فرق كبير، فرق كبير ما بين انه انا جزء مني بيبان وما بين ان انا بتغير. مع كل مرة بتغير هيوصلني لفين؟ مع كل مرة بتغير هروح لفين؟ ده سؤال مهم محتاجين نحطه قدامنا، وحب جدا جدا ان انا اسمع رأيكم في السؤال ده. لو انا في كل مرة بتغير يا ترى انا هكون بوصل لفين؟ هكون بوصل لايه؟ ايه الحاجة اللي انا هكون بوصل لها لو انا كل مرة عمال بتغير، مع كل شخص بقابله بتغير، مع كل مجموعة وكل شوية ناس بقابلهم بتغير؟ ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. طيب اوقات الشخصية تبدأ صح، فكتير من الحاجات اللي بنعملها النهاردة بدأت لانها كانت بتحمينا في وقت من الاوقات، كانت مفيدة، كانت بتساعدنا ان احنا نكمل، كانت بتساعدنا نتجاوز موقف صعب. لكن وخلي بالك كويس قوي، الحاجة اللي انا كانت بعملها علشان تحميني، او الحاجة اللي انا كنت بعملها علشان تكون يعني بتساعدني ان اكمل وبتساعدني ان اتجاوز الموقف الصعب ده،
المشكلة انها كانت

0: وسيلة حماية لمبارح. خلي بالك من ده كويس قوي. وسيلة حماية لإيه؟ لمبارح. وسيلة حماية للموقف اللي فات، للموقف اللي عدى. بس خلي بالك لأنها ممكن تتحول لسجن النهاردة. خلي بالك سجن جميل دافي أنا مرتاح فيه، ما حسش إنه سجن أصلا، بس هي إيه؟ سجن. خلي بالك كويس قوي قوي إن الحاجة اللي أنا كنت بعملها مبارح ممكن النهاردة تكون سجن أنا بسجن نفسي فيه لو فضلت مستخبي وراه. فركز كويس قوي قوي قوي في ده، لأنه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، وحتة تريكي قوي، تريكي قوي. لو مركزتش يعني أنا هتبهدل، فاهمني؟ لو مركزتش أنا هتبقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. وخلي بالك إنه كتير من الشخصيات اللي بنلبسها بدأت كوسيلة حماية. خلي بالك ده من ده قوي قوي قوي، إنه الشخصيات اللي احنا كنا بنلبسها في بدايتها كانت وسيلة حماية ليا، بس النهاردة ممكن تكون سجن أنا بعيش جواه. وعشان كده أنا عايزك بدل ما تلوم نفسك وبدل ما نلوم نفسنا، يمكن محتاجين نفهم نفسنا، يمكن محتاجين نقف قدام نفسنا ونفهمها مش نلومها. واللي احنا النهاردة واللي انا النهاردة بتكلم فيه واللي انا بدعوك اليه مش انك تلوم نفسك، لكن تعالى نفهم نفسنا. تعالى ايه اللي يكون بيخليني اكون بتغير، تعالى ان اكون شوف ايه الحاجة اللي تخليني اكون مركز مع نفسي ومخلي بالي كويس قوي قوي قوي قوي من اللي انا اكون بعمله. وسؤالنا الجاي مهم جدا جدا جدا، امتى يبقى الموضوع طبيعي؟ امتى نحس اننا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ وده سؤالي ليك، عايز اسألك سؤالين واشجعكم تعالوا نتشارك بيهم قوي قوي قوي قوي. السؤال، لو انا فضلت كل مرة حد قبله شخصيتي تتغير، مع كل مجموعة شخصيتي تتغير، يا ترى ده هيوصلني لفين؟ السؤال التاني، امتى يبقى الموضوع طبيعي؟ وامتى نحس اننا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ يا ترى امتى؟ وايه العلامات؟ وامتى يبقى الموضوع مشكلة؟ وامتى يبقى طبيعي؟ تعالوا نتشارك ونسمع بعض، وحب قوي قوي قوي كون بسمع رأيكم في الأسئلة دي وفي الحلقة، واشجعكم قوي قوي ان احنا نلعب مع بعض. اختار زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضينا ونقضي وقت لذيذ. فعشجعك قوي قوي، تعالوا نحكي مع بعض، وحب جدا جدا اسمع رأيكم. وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا ونشوف يا ترى الموضوع مشكلة بيبقى امتى وايه المشاكل بتاعته.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

0: أفضل أغنية لك على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعضينا، وعايز أفكركم بالسؤالين اللي كنا بنسألهم قبل ما نطلع. لو أنا كل ما بقابل شخص بتغير، يا ترى ده هيوصلني لفين؟ وإمتى يبقى الموضوع طبيعي؟ وإمتى نحس إن إحنا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ وتعالوا نفكر مع بعض ونتكلم ونحكي مع بعض، إمتى الموضوع يبقى مشكلة؟ واتفقنا إنه عندنا نسخ مختلفة بنتكيف مع المواقف، كل علاقة ليها مساحتها المختلفة، وقلنا ان كل الحاجات دي حاجات طبيعية، لكن في نقطة معينة الموضوع ممكن يبقى يتعبنا، يبدأ يبهدلنا، يبقى الموضوع بقى هنا مشكلة. فتاني، فاحنا اتفقنا انه عندنا نسخ مختلفة بنتكيف مع المواقف، كل علاقة ليها مساحة مختلفة، ودي كلها امور طبيعية قلنا عليها واتكلمنا فيها. طيب امتى بقى الموضوع يبدأ يتعبنا؟ امتى الموضوع يبقى مشكلة بقى حقيقية؟ لما تبقى مرهق طول الوقت، اول علامة غالبا، ودي مهمة جدا، انك تحس انك مجهد، مش جسديا لكن نفسيا، انك طول الوقت مركز اقول ايه، اتصرف ازاي، ابان بشكلي عامل ازاي، الناس تفهمني ازاي. كل الحاجات دي مرهقة على فكرة جدا، وفي الاخر ترجع البيت تعبان من كتر ما كنت بتحاول تحافظ على صورتك، تحاول تحافظ على شكلك، تحاول تحافظ على الشخصية اللي انت مبينها للناس. طيب امتى تاني الموضوع يبقى مشكلة؟ الموضوع يبقى مشكلة لما تبقى شخص مختلف مع كل حد، يعني مع كل حد انت شخصية مختلفة، لدرجة انك تبقى اوقات كتير بتقف قدام نفسك وتستغرب، انا مين، انا فين بقى من ده كله، انا مين بقى، انا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا الشخص اللي بيتعامل مع مديره بالشخصية الفلانية، ولا انا الشخصية الفلانية اللي بتعامل مع البيت، انا مين في ده كله، انا مين في ده كله. ده متعب جدا جدا جدا، وهتلاقي انه مع مثلا مجموعة انسان ومع مجموعة تانية انسان تاني خالص، فمثلا في الشغل بني ادم تاني، في الشارع بني ادم تاني، في الكنيسة بني ادم تاني، في مع اصحابك اللي انت متربي معاهم بني ادم تاني، في البيت بني ادم تالت رابع خالص. يعني حاجة صعبة، يعني متخيل لما تبقى عايش في مع التلات اربع شخصيات، مرهقة جدا جدا جدا، وده متعب، وهنا يبقى الموضوع مشكلة. ولحد ما تسأل نفسك السؤال بقى الشهير، هو أنا الحقيقي فين وسط ده كله بقى؟ فين بقى الشخصية الحقيقية؟ فين أندرو الحقيقي؟ فين فلانة الحقيقية؟ فين أنا؟ فين؟ فين أمير الحقيقي؟ فين أميرة الحقيقية؟ ودي حتة صعبة محتاجين نركز فيها كويس قوي، لأنه التوهان فيها متعب، التوهان فيها مرهق، التوهان فيها صعب جدا جدا جدا. وخلي بالك انه من اوضح العلامات للحتة دي انك تبقى خايف تتكشف، لما تبقى دايما خايف ان الناس تعرف الحقيقة دي، يعني من اوضح العلامات انه انا مش عايش بشخصية الحقيقة، انا مش عايش بحقيقة، انا ماشي بمثل، انا ماشي كل شوية بشخصية مختلفة. انك تبقى قلقان باستمرار انه لو عرفوا حقيقتي، ولو شافوا ضعفي، لو اختلفوا معايا، يا ترى ايه اللي هيحصل. انك تفضل محافظ على الصورة مش لانك مرتاح فيها، لكن لانك خايف تسيبها، انت خايف انه تطلع بره ده، الناس تشوف الحقيقة فتحس انه ايه ده، لا الناس شافت الحقيقة فاكيد اكيد اكيد الناس هتسيبني وتمشي، مع انه ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. اللي بيحبك صح، واللي بيقدم محبة حقيقية، واللي يعرفك عمره ما هيبقى بيسيبك. فدي مهمة جدا جدا جدا جدا. وعندنا جزء تاني، لما يبقى رضا الناس يبقى اهم من راحتك، انك شايف انك ترضي الناس دي حاجة اهم بكتير قوي من اني اكون مرتاح، ودي برضو حاجة من الحاجات الصعبة قوي قوي قوي، انه اوقات كتير الانسان يتعود على رضا الناس، فانا مش ارضي الناس عشان لما ارضيهم هيفضلوا جنبي، لما ارضيهم هيفضلوا حواليا، لما ارضيهم هيفضلوا قبلني. اوقات الانسان يتعود يرضي كل درجة انه ينسى نفسه. يبقى السؤال قبل اي قرار، الناس هتحب ده وده يبقى الشكل بقى الطبيعي، ان قبل ما اعمل اي حاجه هو الناس هتحب ده، الناس هتقول عليا ايه، الناس هتشوفني كويس، الناس هتقبلني ولا لا، بدل ما يسال هل ده مناسب ليا، يعني هل دي حاجه مناسبه ليا ولا لا. وفي وسط ده كله اوقات كتير بننسى بقى رايك الحقيقي، اوقات بننسى راينا الحقيقي، بننسى انا مين، بننسى انا فين في ده كله. ودي نقطه قويه جدا جدا جدا جدا، من كتر ما بتسمع وبتوافق وبتمشي الدنيا وتمام، بتيجي لحظه كده بتشوف انا اصلا رايي ايه بقى. لما تخيل كده واحد بيقول لك إيه تمام هنا، فانت تقول له تمام، طب مش عارف اروح هنا إيه تمام، هناكل ايه تمام، إيه طب تقف بقى كده لحظه، إيه بقى انا رايي ايه يا ترى، انا ايه بقى، انا بحب دول اصلا وانا بحب الحاجات دي اساسا، ولا انا ماشي مع الناس واللي بتقوله لي وخلاص. ومن العلامات الاخطر والاخطر والاخطر انك تبقى مرتاح مع كل الناس الا نفسك، من أصعب الحاجات ومن أكتر العلامات الخطر، مش الأكتر العلامات الواضحة، الخطر إنك تبقى مرتاح مع كل الناس وتيجي عند نفسك أنت مش مرتاح خالص خالص خالص مع نفسك. ودي كارثة من الكوارث. لو أنت مش مرتاح مع نفسك غالبا أنت هتبقى مع الناس بتكذب أو بتحور أو بتبقى الموضوع مش تمام. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه لو انت مرتاح مع كل الناس لكن مش مرتاح مع نفسك هتبقى كارثة، وهيأدي الموضوع لحاجات كتير متعبة قدام. والمشكلة مش ان عندك ادوار كتير، المشكلة لما بتنسى مين صاحب الادوار دي، لما بتنسى انت مين نفسه، لما بتنسى نفسك اللي جوه، شخصيتك الحقيقيه تبتوه. خلي بالك لانه في النهايه احنا محتاجين نعرف نتعامل مع الناس ونتكيف مع المواقف، لكن برضو محتاجين مكان نرجع فيه لنفسنا، محتاجين نكون انا، مش محتاج اكون بمثل، مش محتاج اكون بحور، مش محتاج اكون يعني ايه عايش شخصيه مش شخصيتي، ولا نثبت حاجه، ولا نلبس اي دور. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. محتاجة تكيف مع المواقف، محتاجة تكيف مع الناس، محتاج تبقى طريقتي مناسبة مع الناس والمكان اللي انا فيه، بس مش معناه ان انا اغير من نفسي، مش معناه ان انا اغير من شخصيتي، مش معناه ان انا اتغير واكسر مبادئي وابقى ماليش رأي وابقى ماليش قرار انا اللي باخده، مش محتاج اعمل ده. واللي احنا بنحكي فيه ده خلينا نروح لسؤال جميل بقى، امتى بتحس انك على طبيعتك، امتى بتحس انك على طبيعتك؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا. يا ترى امتى بحس ابقى طبيعتي امتى؟ وخليني اسالك سؤال، امتى اخر مره حسيت انك انت بجد، من غير حسابات ومن غير تفكير زياده كده ومن غير ما تراجع كلامك، يعني امتى حسيت كده؟ اوقات كتير بنحس ان احنا على طبيعتنا مع شخص امن، حد احنا بنرتاح له، فغالبا مع الشخص القريب منك ده تلاقيه براحتك، اللي مش بيحكم عليك بسرعة، اللي بيسمعك لآخر الكلام، مش بيستخدم ضعفك ضدك، وبيخليك مرتاح وانت ساكت. الناس دي في حياتنا عايزين نمسك فيهم، نمسك فيهم قوي قوي قوي، لانه الناس دي مهمة، الناس دي هي اللي بتخلينا نبقى على راحتنا، والناس دي اللي نكتشف فيها احنا مين، يعني واحنا معاهم نكتشف احنا مين فعلا. وفي ناس تانية مش محتاج تثبت لهم حاجة، في ناس بقى يعني برضو دي من الناس الجميلة اللي محتاجين يعني نبقى موجودين معاهم كتير، في ناس وجودهم بيخليك في حالة غريبة كده جميلة، مش محتاج تبهرهم، مش محتاج تشرح نفسك، مش محتاج تبقى نسخة محسنة، بتكون مرتاح. وده احساس نادر بصراحة، بس احساس جميل قوي قوي. ولو انت فيه امسك في الناس دي ما تسيبهاش. وفي اماكن طبيعية جدا نبقى بنرتاحين فيها، زي بيتك، مكان معين، وقت معين في اليوم، ممكن يبقى لحظة هدوء مثلا لوحدك، انك بتحس مش مراقب، ان مفيش حد بيراقبك، وده مطلوب لانه حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك لانه لحظة الصدق مع النفس احيانا مش لازم تبقى شخص تاني خالص، ممكن تكون مع نفسك بس، مش لازم يبقى حد تاني قاعد معاك. فجأة تحس ايوه ده انا، من غير تمثيل، من غير ادوار. الراحة الحقيقية انك ما تبقاش محتاج تمثل علشان تتحب، الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل عشان تتحب. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، انه الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل علشان تتعب. خلي بالك كويس قوي، لانه التعب الحقيقي مش انك بتتغير حسب الناس، التعب الحقيقي انك تفضل طول الوقت حاسس انك محتاج تثبت نفسك، انك محتاج تبقى حد تاني عشان الناس تبقى حواليك. وده سؤالي ليك، ايه اللي بيحصل مع العالم حوالينا بيخلينا نعمل كده؟ وركز كويس قوي قوي قوي قوي في الحتة دي، لانه حتة مهمة قوي قوي قوي قوي قوي. مين انت وانت مع مين؟ مين انت وانت مع مين؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الأخيرة ونرجع نبقى بنختم حلقتنا.

0: يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا مين أنت وإنت مع مين. عايز أفكرك بشوية حاجات مهمة جدا قبل ما ننهي حلقتنا. مش لازم تبقى ثابت طول الوقت ولا مطلوب منك أنك تبقى شكل واحد في كل مكان. إحنا بشر مش صورة ثابتة. أنك تكون ابن أو بنت، صاحب، زميل، موظف، حد مسؤول، ده مش تناقض، دي حياة طبيعية. مش مطلوب منك تبقى نفس الأسلوب مع كل الناس، لأن كل علاقة وليها شكلها وليها مساحتها زي ما حكينا وزي ما قلنا. مش كلنا نفس الشخص، مش كلنا نفس المساحة، الناس ما تعرفناش بنفس المقدار، وكل موقف وليه طرقته. المهم مش عدد الأدوار، المهم هل لسه فاكر نفسك الأساسية وسطهم ولا تهت. اوعى تتوه، اوعى تتلخبط وسط التوهان والحالة اللي بتبقى حاصلة. غير طريقتك عادي، غير اسلوبك برضو عادي، لكن اوعى تضيع نفسك وانت بتحاول تناسب كل الناس. مش مطلوب منك انك تقلل من ادوارك، المطلوب انك تفضل عارف مين انت حتى وانت بتغير طريقتك واسلوبك. تاني عايز افكركم بانه التكيف مش هو التمثيل. التكيف انه انا اسلوبي وطريقتي بيتغيروا على حسب الموقف وعلى حسب المكان وعلى حسب الثقافة اللي انا فيها، لكن مبادئي ثابتة، شخصيتي ثابتة. افتكر دايما انه العلاقات مش زي بعضها، ومش كل الناس تعرفنا بنفس المقدار ولا بنفس الطريقة. الناس تعرفنا بأشكال مختلفة وبنسب مختلفة. ففي البيت مش زي في الشغل، مديري مش زي صاحبي، الناس اللي لسه عارفها النهاردة مش زي الناس اللي أنا متربي معاها بقالنا سنين. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي، لأنه مهمة جدا جدا جدا. و أحب أقولك أنه أنك تتغير أو أن أسلوبك يتغير شيء أمر طبيعي، لكن اوعى شخصيتك نفسها، أساس شخصيتك نفسها يكون بيتغير، لأنه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وفي النهاية يمكن كل اللي قلناه النهاردة مش عشان نغير نفسنا، لكن عشان نفهمها أكتر، نفهم أننا مش نسخة واحدة ثابتة، ولا مطلوب مننا نبقى كده أصلا. احنا بنكبر وبنتعلم وبنتغير حسب الموقف وبنتأثر بالناس، وده جزء طبيعي جدا من الحياة. بس وسط ده كله في حاجة صغيرة مهمة لازم تفضل ثابتة، انك ما تضعش نفسك وسط الأدوار ولا وسط الناس ولا وسط الزحمة. لو في يوم حسيت انك مش عارف انت مين، مش لازم تخاف، ممكن بس تهدى شوية وترجع تبص جواك تاني بهدوء، لانك مش محتاج تبدأ من الصفر. انت محتاج تفكر وتفتكر نفسك، محتاج تقف تفتكر نفسك، مش تبقى خايف أو تبقى بتجري أو بيبقى في نوع من أنواع الهلع والخوف. ركز كويس قوي قوي قوي. عادي جدا لو حسيت في وقت إنك تايه، عادي جدا لو حسيت في وقت إنه مش ده أنا اللي أنا متعود عليه، عادي جدا عادي جدا، ما تحسش إنه دي آخر الدنيا، لكن أقف، خد نفس طويل، اقف وركز، اهدأ، اقعد مع نفسك، راجع نفسك. وشجعك قوي قوي انك تكتب، هتلاقي نفسك بكل سهولة. وروح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بتحس معاهم بالراحة والامان. الناس دي اكتر ناس هتقدر تساعدك وتقولك انت مين، اكتر ناس هتعرف تشاور لك وتقولك ده انت، لانك بتبقى على طبيعتك وسطهم، لانك بتبقى واخد راحتك وسطهم. انت وسط الناس اللي انت بتبقى مرتاح لهم، الناس اللي بتبقى حاسس بالامان، الناس اللي انت بتبقى بكل عفوية وسطهم، دي اكتر ناس تقدر تساعدك. وغالبا الناس دي هتلاقيها بتحبك قوي قوي قوي، وهتعرف تساعدك قوي قوي قوي. شجعك جدا لو حسيت انك تايه، ما تخافش. لو حسيت انه انا مش عارف انا مين، ما تخافش، مش اخر الدنيا، تقدر تقف مع نفسك وقفة. روح للناس اللي بتحبك، روح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بترتاح وسطهم، هيقدروا يساعدوك. مش مهم تكون نفس الشخص مع كل الناس، مهم تكون عارف انت مين وانت بتبقى مع مين. شكرا جدا جدا ليكم النهاردة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من صباح السما.
2: بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في سفر ملوك الثاني أصح 7 بنشوف إنه إليشع النبي رجل الله. إليشع بيتكلم ويقول إنه الرب عاوز ينهي المجاعة اللي كانت على مدينة السامرة. ولو أنت قريت الأصحاح 6 من ملوك الثاني هتعرف إنه الأحوال كانت قاسية جدا، والشعب اضطر إنه يأكل يعني حتى الحيوانات غير مقدسة. كلوا راس الحمار وكانت ب80 شاقل فضة، يعني حوالي كيلو جرام. كانوا بيأكلوا زبل الحمام، يعني كانوا بيأكلوا حاجات صعبة جدا. وكان في أم كلت ابنها في زمن المجاعة، كانت فترة صعبة جدا. لكن في ملوك الثاني 7:1 إليشع بيتكلم ويقول اسمعوا كلام الرب، إنه غدا هتكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السمير. لكن في 2 بيقول الكتاب وأن جنديا للملك كان يستند على يده، أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وهنا بنشوف شخصية بيوصفها الكتاب إنها جندي للملك كان بيستند على يده. وهنا التعبير يمكن مش واضح قوي، ده مش مجرد جندي بسيط، ده حد كبير في المقام. كان الملك بيستند على يد هذا الشخص، يعني هذا الجندي، هذا الرجل ذو المنصب الرفيع، كان الملك بيستند عليه، يعني كان قريب جدا من الملك. فهذا الشخص اللي قريب من الملك أكيد أكيد أكيد أكيد وهو قريب جدا من الملك، وكان بيسمع عن الواقع، وكان بيسمع عن المعاناة، وكان بيسمع عن الحصار. غالبا كان عنده أخبار، والأخبار دي كانت مأثرة عليه جدا، زي ما ناس كتيرة فينا ممكن يبقى عندها مصادرها اللي بتسمع منها، عنده قنوات، عنده مواقع إخبارية، عنده هو بيحب يتابع يعني ويطمن وكده. ولكن مع كثرة متابعة الأحداث ممكن الإنسان يصاب بالإحباط بشكل أو آخر، يعني لأنه الأوضاع صعبة على مستوى العالم والظروف قاسية. لكن سؤالي ليك وسؤالي ليكي النهاردة، أنت بتسمع مين؟ هل أنت بتسمع الواقع؟ هل أنت بتسمع صوت الواقع؟ هل أنت بتسمع المنظور؟ هل أنت بتصدق اللي الناس بتقوله؟ الناس بتقول مفيش خير، الناس بتقول الدنيا يمكن غالية علينا، الناس بتقول هنعمل إيه في المستقبل. ده لسان حال الناس، مش بس صدقني في الزمن ده، لكن في كل زمن وفي كل أوان الإنسان بيعاني، والناس بتبقى متألمة وبتقول هنجيب منين وهنعمل إيه وهنروح فين. لكن عند الرب يجي الرب ويقول لك كلمة مختلفة، وقال إليشع. إليشع بيتكلم، إليشع معنى إليشع إلهي يخلص. إليشع بدأ يتكلم كلمات مختلفة، إليشع بدأ يقول إنه الرب عايز ينهي زمن المجاعة. لكن هذا الجندي اللي كان قريب من الملك كان بيسمع من مصادر أرضية. هل بتسمع مصادر من الأرض ولا بتدي ودنك وتسمع مصادر من السماء؟ هي الاتنين قدامي والاتنين متاحين. رب عاوز يتكلم ليك بكلمة مختلفة. ربنا جاي يقولك إنه رغم الواقع أنا عندي خير، رغم قلة إمكانياتك أنا عندي بركة. لكن العالم يقولك هتموت من الجوع، العالم يقولك مفيش خير، لكن يقول الكتاب هذه الكلمات قولوا للصديق خير. ربنا النهاردة جاي يقولك خير بنعمة الله، خير ورحمة في العملية اللي انت داخل عليها، خير في التحاليل اللي انت منتظر نتائجها والأشعاعات اللي انت منتظر نتائجها، خير في الاحتياج المادي، في الأقساط اللي عليك خير، في الكمبيالات والشيكات والديون خير، في نجاح الأولاد ومستقبلهم خير، في صلاتك لأولادك خير. الرب جاي علشان يقول إنه عنده رسالة مختلفة وسط عالم مظلم. الرب عنده بصيص نور، عنده شعاع نور. رب النهاردة جاي ياخد كل حد فينا في أحضانه ويطمنك، جاي النهاردة علشان يقولك حبيبي ما تخافش، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري.
صوت الواقع عالي، أنا معك. صوت العالم بيصرخ في ودننا، صوت العالم مسموع جدا لأنه السوشيال ميديا بتقدمه لنا، لأنه الناس بتقدمه لنا، لأنه المجتمع بيزيعه. لكن صوت الرب الهادي، صوت الرب الوديع جاي النهاردة يقولك: هل تثق أنه عند السماء كلمة مختلفة؟ هل تثقي أنه السماء سلطان؟ هل تؤمن النهاردة وتصدق في صوت مختلف، في كلمة مختلفة؟ أنت بتسمع مين؟ يا رب بشكرك من كل القلب لأنك بتتكلم لينا، بشكرك لأنك قريب جدا مننا. يا رب بصلي النهاردة أنك تدينا أذان تسمع صوتك. يا رب كفايانا سمعنا أصوات مضادة، كفايانا سمعنا أصوات من العالم، لكن تعال النهاردة وتكلم بكلمة مختلفة ودينا قلب يصدق. يا رب ادينا قلب يثق فيك ويطمن عليك. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات. دي كانت أول طلبة فيهم، كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك. دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان ان ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن محدش طلبها قبل كده، انه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب إنه يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز أنه يكتفي أنه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي أنه يشوف آيات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده أنا عايز أشوفك أنت، أنا طلبك أنت. وده كان شوق قلبه، ولأن الرب كان عارف أنه مش هينفع أنه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وأنا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي. لأنه ما كانش برضو عايز أنه هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لوقا 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا إنه وقت ما استعلن مجد الإبن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين إنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فمن لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. يعني مش بس إنه شاف مجده، لأ، ده كان واقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضه لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: أنا داخل يا موسى أورشليم، أنا داخل على الصلب، أنا داخل أتمم الفداء. لسه في قلبه موسى، لأنه عارف قلب موسى عامل إزاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أريني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

يا رب شوقي وطلبتي يا رب إني أشوفك والمسك. شوقي وطلبتي يا رب إني أشوفك في مجدك. يا رب افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعية وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر دهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب. مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب. عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحطه وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك، يا رب انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب. حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك، دين يا رب أنه النهاردة أدخل يا رب خطوة وخطوتين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك. أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل، في رحلة الإنسان نحو الكمال تبقى المحبة هي الحجر الأثمن الذي يبنى عليه كل شيء. ليست المحبة مجرد مشاعر عابرة أو حتى كلمات تقال، بل هي حياة تعاش يوما بعد يوم، تترجم إلى أفعال واقعية وتنبع من قلب متجدد بالكلمة الإلهية الحية والفعالة. ومن خلال يسوع المسيح نرى النموذج الأمثل والكامل لهذه المحبة، محبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. لقد أظهر لنا يسوع المسيح أن المحبة الحقيقية ليست سهلة، بل طريقها يحمل الصليب ويتطلب غفرانا كاملا عظيما وصبرا وتواضعا. إنها محبة تختار أن تحب حتى في أصعب الظروف، وأن تعطي دون إنذار المقابل، وأن ترى في الآخر صورة الله مهما كان ضعفه أو خطاياه. هذه المحبة ليست من قدرة الإنسان وحده، بل هي نعمة تسكب في القلب عندما يثبت الإنسان في يسوع المسيح من خلال تعليمه السامية. لذلك إن حياة المحبة الفعلية ليست هدفا بعيدا الملال، بعيدة المنال، بل دعوة يومية لكل مؤمن حقيقي بأن يسلك فيها خطوة بخطوة.

متشبها بالمسيح يسوع، وكلما عشنا هذه المحبة نكتشف أننا نقترب أكثر من الكمال الذي قصده الله لنا، كأننا نضع حجرا ثمينا جديدا في بناء حياتنا الروحية حتى يكتمل فينا عمل النعمة ونصير شهودا حيين لمحبة الله في هذا العالم.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس على إذاعة صوت الأمل. نبدأ وياكم مع المرنم صموئيل فاروق مع هذه الكلمات الرائعة، اعلنها: أحبك معنى كل وجود. ابقوا معنا لا تذهب.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أحبك الأساوى الدوب، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلى قلبي يدوب حبيبي يا يسوع البار. فعلا نصلي في هذا الوقت وفي هذا اليوم أن بحب السيد الرب يسوع المسيح كل قساوة الدوب في محضر ومحبة السيد الرب يسوع المسيح. عودة لكم من جديد أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الكلمات الرائعة عن معنى الحب، أحبك معنى كل وجود مع المرنم صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية ورسالة روميا، وذلك من خلال سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وكيفية تطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي الوصية التي كانت من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح وخاصة للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة المنال أو التنفيذ على أرض الواقع إلا من خلال قوة الروح القدس. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا في ختام أيضا هذه السلسلة من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير أحباء المستمعين وخاصة لمن انضم الآن إلينا، قد تحدثنا معا في الجزء الأول حول هذه السلسلة حول موضوع كونوا أنتم كاملين كما أن آباكم الذي في السماوات هو كامل. تحدثنا معا في الجزء الأول حول ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها ونطبق هذه الوصية على أرض الواقع. أيضا أكملنا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. وفي الجزء الثالث تطرقنا حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وأيضا في الجزء الرابع أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. كما وتطرقنا أيضا في الجزء الخامس من هذه السلسلة حول بعض أيضا الأحجار الثمينة لبناء حياة المؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، وتحدثنا حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. أما اليوم وختاما بالجزء السادس من هذه السلسلة سنتطرق إلى الحجر السابع والأخير في بناء الكمال، وهو الأساس أي المحبة. نتحدث أكثر حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هذه هي رسالة وكلام السيد الرب لكل واحد فينا يريد أن يتمتع بهذه الرحلة نحو الكمال. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، أخيرا نصل اليوم إلى الحجر الأخير في بناء الكمال. فتقول هذه الآية وفي المودة الأخوية محبة، هذا ما جاء في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد السابع. وطيلة هذه الرحلة فعلا قد استمتعنا بهذه الآيات من رسالة بطرس الرسول. هل تعرف عزيزي المستمع معنى كلمة محبة في اللغة اليونانية؟ وكما ذكرنا سابقا أنها أجابي، إن المحبة هي أعلى قمة في البناء أي الرأس، وهي على قمة البناء، إنها ليست ما نبدأ به لكنها ما سننتهي إليه. هل يمكنك عزيزي المستمع أن تتنفس الصعداء معي الآن؟ إنها ليست ما تطلب تحقيقه لكنها هي الطريق للوصول إلى أهدافك نحو بناء الكمال في حياتك الروحية لتكون ابنا حقيقيا وتابعا مباركا للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك خطوات يجب أن تأخذها عزيزي المستمع الآن. لتعرف أيضا ما هي محبة أجابي، إنها محبة الله المعلنة لكل واحد فينا، لكل من آمن بكلمات الرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب مخلصا إيانا ومعطي لنا الحياة الأبدية. أيضا هذه المحبة العملية هي موصوفة لنا بوضوح تام، وخاصة في مقطع كتابي في رسالة روميا الإصحاح الخامس وأيضا العدد السادس حتى العدد العاشر. يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء إذ مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه أي يسوع المسيح، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، أي من خلال عمل وفداء يسوع المسيح، له كل المجد. لاحظ عزيزي المستمع، لاحظ حالتنا في الوقت الذي مات المسيح لأجلنا فيه. لقد كنا بدون قوة ولا حتى تقوى ولا مغفرة ولا أي محبة، كنا خطاة وأعداء لله، لكن هو الذي أحبنا، هو المبادر دائما، هذا الذي يخبرنا بمدى حب الله لأناس مثلنا من خلال تجسد ابنه على أرضنا، ومن خلال أيضا الصلب والموت والقيامة بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، معطيا إيانا الحياة، معطيا لنا المحبة المغفرة الكاملة لخطايانا من خلال يسوع المسيح. لذلك دعونا أيضا نرى ما كان يسوع يتحدث عنه من خلال الموعظة على الجبل قائلا في متى الإصحاح الخامس والعدد السادس والأربعين والسابع والأربعين: لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فبأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ وهذه فعلا رسالة في هذا اليوم هامة جدا. إذ أحببنا الذين يحبوننا، فما هذا الأجر الذي سنتلقاه؟ أو ما هذه هي المحبة؟ لذلك يحثنا أيضا على أن نحب أحباءنا، وأيضا أن نحب الذين يبغضوننا أو يكرهوننا، أن نحبهم وأن نصلي لهم، أن نحب أعداءنا ونصلي لأجلهم. إن علامة الإيمان المسيحي الفارقة جدا هنا هي محبة الأعداء، فعل الخير لأولئك الذين يفعلون الشر معنا، محبة أولئك الناس الذين أيضا يكرهوننا، بل ومباركتهم ومباركة الذين يلعنوننا. لماذا؟ لأننا إذ نريد الكمال وأن نتمتع برحلة الكمال، علينا أن نغفر لهؤلاء الناس كما غفر لنا يسوع المسيح خطايانا وهو على الصليب، الذي قال: قد أكمل. لذلك إذ تريد أن تدخل تحت دائرة هذا الغطاء، تحت المظلة الإلهية، عليك إذن قبل الدخول أن تغفر لكل من أساء إليك، حتى لو كان فعلا الحق معك أنت، ولكن عليك أن تغفر عزيزي المستمع، أن تبارك ولا أن تلعن، أن تقابل الشر بالمحبة الإلهية الفعلية. هذا فعلا عزيزي المستمع أن تكون أيضا هنا مثاليا في علاقتك مع كل شخص، وأن تعكس صورة المحبة الحقيقية لكي فعلا يعرفوا أنك أنت منتمي لهذا الإله الحي المحب، وليس لأي إله آخر يكره. إلهنا هو إله محبة، هو إله ضابط الكل، هو إله المحبة والغفران والسلام، هو أيضا لا يصر بموت الشرير كما قلنا، بل يريد الجميع يقبلون إلى التوبة، يقبلون إلى المغفرة، يقبلون إلى المحبة، إلى معرفة السلام والخير من خلال يسوع المسيح. أن تتمثل بيسوع المسيح نفسه فعلا الذي يرسل شمسه وأمطاره على الأبرار والأشرار. لذلك كما أن هنالك طرقا عملية لهذه المحبة، كما يقول لنا في روميا الإصحاح الثاني عشر بولس، هنا يسرد لنا المبادئ المختلفة التي تحكم لنا السلوك المسيحي، ويبدأ أيضا بالدافع الوحيد والمهم من خلال المحبة فلتكن بلا رياء، أي المحبة تكون بلا كذب، أن تحب أخاك، أن تحب أيضا كل مؤمن أن تحب كل من تقابله وتصلي لأجله، وحتى تحب الذين أساءوا ويسيئون إليك. كل الاتجاهات الأخرى التي تتبع ذلك هي ببساطة طرق مختلفة للتعبير عن المحبة المسيحية النقية. من خلال يسوع المسيح تستطيع أن تغفر، أن تحب، وأيضا أن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وسلطان. لذلك يقول لنا: المحبة فلتكن بلا رياء. هذا ما جاء في رسالة روميا الإصحاح 12: كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا إذن حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذه هي تعليم يسوع، هذه هي تعليم الإله المحب. وفعلا بهذه الكلمات أن نتمعن جيدا بها من رسالة روميا، وكل واحد فينا عليه أن يعيش هذه الكلمات ويطبقها على أرض الواقع، إذ يريد أن يتمتع برحلة الكمال. لذلك إن المحبة هي حجر الأساس لكل الحياة المسيحية المعاشة على هذه الأرض. لذلك أيضا أن هنا بدأ الرسول بولس حديثه في الآيات التي قرأناها الآن عن هذا الحب المخلص والذي منه ينبع كل شيء مبارك لحياتنا. إنها ليست قواعد يجب أن تسير بموجبها عزيزي المستمع، لكنها علامات إرشادية كي نوجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلوب كل واحد فينا. وكل من سمع لهذه الكلمات عليه أن يعيش هذه الكلمات، يطبقها في أرضه وفي حياته. تخيل أنك تحاول أن تسقي حديقة كبيرة من صنبور ماء. يمكنك أن تحمل الماء في وعاء وتذهب وتجيء إلى الصنبور مرارا وتكرارا حتى تتعب. هذا ليس أمرا معقولا عز المستمع، لكن يأتي أحدهم ويقول لك: هنالك حل، لماذا لا تأتي بخرطوم كبير وتوصله بفوهة الصنبور وتمسك بالطرف الآخر من الخرطوم ليحمل المياه إلى الحديقة؟ وقتها يمكنك توجيه المياه إلى حيث ما تريد دون أن تتعب ودون أن تتعب أبدا. هذا ما يشرحه هنا لنا بولس الرسول في هذه الفقرة. وفعلا هذه الآية العظيمة وهذه الآيات المباركة، كيف يمكن أن توجه الحب إلى حيث ما تريد؟ كي توجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلبك، لا تضع له أي قواعد أو قوانين ليسير فيها، بل ببساطة قلب حددها توجيها لكي يتدفق هذا الحب الإلهي الذي أعطاك إياه رب المجد يسوع المسيح، كي يصل إلى الآخرين دون أي حدود. أعطي هذه المساحة في المحبة، وأعطي هذه الفرصة كي تحب الآخرين عز المستمع. كيف يمكن أن تحب بطريقة عملية؟ لقد وضعت أمامكم أحباء المستمعين والمتابعين قائمة من 12 فعلا وطريقة من رسالة روميا التي قرأناها قبل قليل، من شأنها فعلا أن تساعدني وتساعدك بطريقة عملية. سوف نتحدث أكثر عن كل بند من هذه الآيات باختصار، لنصل أيضا إلى هذا الجوهر الثمين في حياتنا في الكمال نحو المحبة، وأن نتعلم أن نحب أعداءنا كما أحبنا أيضا رب المجد يسوع المسيح. هذا سوف يساعدنا في حياتنا اليومية على جميع المستويات. ولكن بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق الخبر الصار اتكلم بالحياة، تعال اليوم واتكلم على حياتك بالحياة، تكلم أيضا على بيتك على ظروفك بالحياة وليس بالموت، تكلم بالخير وليس بالشر، تعال واعلن سلطان الكلمة ومفعول الكلمة بسلطانها على حياتك. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أيضا أنا أضم صوتي وصلاتي مع المرنمين وخاصة فريق الخبر الصار بهذه الكلمات الرائعة جدا، اتكلم بالحياة، من صلة مد إيدك توقف كل خراب وموت حوالينا، اتكلم بالحياة يا ضابط الكل. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا اتكلم بالحياة مع فريق الخبر الصار، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. والآن سنكون مع بعض الخطوات الكتابية في المحبة العملية نحو الكمال، وهم 12 خطوة. نبدأ الآن بأول 6 خطوات ومن بعدها نكمل معا باقي هذه الخطوات المباركة. وهذه الخطوات فعلا التي قرأناها من رسالة روميا الإصحاح 12. أولا يقول لنا: كن كارها للشر محبا للخير. فعلا كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. لا توجد حيادية في الكلام، هنا الكلام واضح جدا، إما شر أو خير. وأيضا هذا يذكرنا في سفر المزامير وخاصة المزمور 45 عندما أتت النبوة عن المسيح يسوع المسيح قائلا: أحببت البر وبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. وأيضا هنا يقول: لماذا بارك الله الآب ابنه يسوع المسيح؟ لأنه أحب البر وأبغض الإثم. لا يمكن أن تكون محايدا مع الشر إذا كنت تحب الله عز المستمع وتحب البر في ذات الوقت. يقول أيضا كاتب المزمور: يا محبي الرب أبغضوا الشر. أحبائي، وهذه أيضا دعوة لكل واحد فينا، يا محبي الرب أبغضوا الشر. وصلاتي فعلا لمجتمعاتنا وخاصة في الأراضي المقدسة بعد الأخبار التي نسمع إليها في كل يوم، تعال يا رب وأقف ووقف شلال الدم في هذا الوقت، تعال واعلن حياة بدل الموت. ولنقول بصوت عال ومعا: يا محبي الرب أبغضوا الشر. وهذا فعلا يبدأ كله من خلال الشر، من خلال إبليس. لذلك أن نعلن حياة، أن نعلن بركة على أراضينا، أن نعلن حياة وبركة ورفعة في بيوتنا في كنائسنا، وحماية خاصة وكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، لا توجد أي مساومة مع الشر لأولئك الذين يحبون الرب بكل حق. الطريقة العملية الثانية: كرس نفسك وقدم أيضا البركة للآخرين. هذا أيضا ما جاء لنا: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. عليك عزيزي المستمع أن تكرس نفسك لتقديم المحبة للآخرين كما تقدم الآخرين في الكرامة. أعطي الكرامة للآخرين بدلا من أن تطلبها فقط لنفسك، ولا تستطيع أن تعطي دون أيضا أن يكون لك. لا تستطيع أن تحب ما دمت أنت خارج دائرة يسوع المسيح، إذ أنك داخل هذه الدائرة فبالطبع تستطيع أن تحب وتتعلم المحبة من الإله الحي يسوع المسيح، ومن خلال ذلك تستطيع أن تعكس هذه المحبة إلى الآخرين. أيضا اعتاد عز المستمع البعض والذي يواجه الكثير من المتاعب مع هذا المبدأ: كيف يمكنني تكريم شخص ما حينما لا أعتقد أنه صالح؟ لا يكون عز المستمع لديك أي مشكلة مع هذا. ثم رأى لنا هنا الحديث في رسالة الرسول بولس هنا في كولوسي عن قوم يمدحون أنفسهم ويقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. أدرك جيدا عزيزي المستمع أن هنالك مقياسا واحدا لنقيس أنفسنا عليه، وهو الابن الحبيب يسوع المسيح. إذ تريد أن تتشبه بشخص عليك أن تتشبه بصورة الحبيب يسوع المسيح في التواضع، في المحبة، في السلام، في المغفرة. تعال اليوم واعلن المحبة الأخوية والكرامة والمحبة لكل من تقابله في هذا اليوم. تعال واعلن معي هذه الكلمات كي تكون أيضا تتمتع بالطريقة الثالثة، أن تكون مجتهدا. يقول لنا غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. كما ذكرنا سابقا عزيزي المستمع، يمكنك البحث في الكتاب المقدس، لن تجد كلمة في الكتاب المقدس تمدح الكسل، بل تمدح الاجتهاد في عمل وحقل السيد الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن نجتهد في توصيل رسالة الخلاص، رسالة المسيح لكل العالم. ليس فقط أننا نحن قد تبررنا أو تحررنا أو حتى قد نلنا الخلاص فقط لأنفسنا، أن لا نكون طماعين، فعليا أن نوصل رسالة الخلاص للجميع بدون أي كسل في خدمة الرب يسوع المسيح، يصاحبها روح مشتعلة بقوة الروح القدس، أن نكون حارين في الروح وأن لا نكون متكاسلين. رابعا يقول لنا أن نخدم الرب بكل شغف وحماس. يتحدث الجزء الثاني من هذه الآية عن عبادة الرب وخدمته بكل حماس وتكريس كامل، حارين في الروح، عابدين الرب. أحب فعلا أن هذه الكلمات وأن نطبقها في عباداتنا، أيضا في صلواتنا، في حياتنا. لقد فعلا أحببنا هذه الكلمات، ولكن علينا أن نعيش ونطبق هذه الكلمات. في إحدى المرات قالت واعظة شهيرة: أحببنا يسوع المسيح بحماس، وهو يريد أن نبادله الحب هذا أيضا بحماس. أرجو عزيزي المستمع أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل تحب فعلا الرب يسوع المسيح بكل شغف وحماس؟ تعال اليوم واعلن أن هنالك محبة عظيمة وكاملة للسيد الرب يسوع المسيح كما هو أحبنا أولا. وهل فعلا عزيزي المستمع لدينا هذا الحماس والشغف في المحبة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال المسيح؟ تعال اليوم واعلنها لكي تعكس صورة المسيح في كل شيء على هذه الأرض. الطريقة الخامسة يقول: أعطي بسخاء وكن مضيافا. يقول: مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. سأترجم لك هذه الآية عزيزي المستمع التي تدعو للمشاركة في احتياجات القديسين وأيضا إضافة الغرباء. هل تعرف أن إضافة الغرباء هي خدمة وإرسالية مهمة مسيحية عظيمة جدا؟ أصلي أن يباركك الرب هذه الموهبة، ابدأها وعشها كخدمة روحية أيضا تقدمها لمجد الله، وكن كريما بل سخيا في العطاء، في مالك، في محبتك، في غفرانك، وتقدم أيضا كل المساعدات للآخرين حتى الغرباء عنك عز المستمع. سادسا يقول لنا: بارك أعداءك بدلا من أن تلعنهم. وهنا يحثنا في روميا: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. كيف تجد هذا الأمر سهلا عزيزي المستمع؟ بأن تبارك من يضطهدك. لذلك هنا فعلا يقول لك في هذه الرسالة، وهي المحبة من خلال يسوع المسيح. فعلا كيف يمكن أن أغفر باستمرار بل وأبارك أناس من قاموا بمقاومتي والعمل ضدي؟ وكيف يمكن أن أشهد أن هذا الأمر في تطبيقه ينقلنا إلى مستوى روحي أفضل؟ وبالنسبة للذين أيضا تصرفوا معي بكل كبرياء واضطهاد، سأقول للرب: مهما حدث فأنا قد غفرت لهم، فاغفر لهم أنت أيضا، أنا أباركهم في اسمك القدوس. بالطبع عز المستمع ستجد أمامك بعض النقاد وبعضا ممن يقاومونك ويعملون ضدك، لكن أحد أعظم امتيازاتك كمسيحي وابن حقيقي للرب يسوع المسيح هو أن تبارك ولا تلعن، أن تحب ولا تكره. إنه عمل إلهي بقوة الله أن تبارك من هم ضدك. عندما أفكر فعلا في موضوع البركة دائما أتذكر المرأة التي تملك قارورة طيب غالي الثمن. لقد مسحت هذه المرأة رأس يسوع بطيب غالي الثمن، فهي تساوي راتب سنة لعامل آنذاك. هل تعلم عزيزي المستمع ماذا حدث؟ لقد انتقدها الناس والذين كانوا متواجدين معها، مع أنهم كانوا ما زالوا يشتمون رائحة الطيب الرائع والجميل في هذا البيت. قد تكون أنت واحدا ممن يجلب رائحة الطيب لحياة الناس، أن تجلب رائحة البركة وأن تجلب رائحة المحبة لهؤلاء الناس، ولكن في ذات الوقت ينتقدونك، لكنهم سيبقون أيضا مستمتعين برائحة الطيب. هل تعلم ما قاله الرب يسوع المسيح عن هذه المرأة؟ اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. هذا ما جاء فعلا في إنجيل مرقس الإصحاح 14 والعدد 6-9. هذا هو موقف رب المجد يسوع المسيح تجاه من يتدفق منهم عطر البركة. وأصلي أن يتدفق منك اليوم عطر البركة، الطيب، عطر المحبة، السلام والمغفرة للآخرين، عطر الخير بدل الشر. فالبركة تعلن عن العطر الجميل، وعندما تبارك الناس فحينئذ ستنتشر رائحة هذا العطر من حولك وتفرح قلبك وقلب من هم حولك. لذلك أحبائي، قبل أن نكمل معا في باقي الطرق العملية للمحبة الفعلية، تذكرنا هذه أيضا الكلمات بترنيمة جدا رائعة ومباركة، هآتي بطيبي، نستمع إليها مع فريق الحياة الأفضل. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، نستمع لهذه الكلمات ونعلنها لحياتنا، وأن فعلا الجميع يشتم رائحة الطيب من خلال يسوع المسيح، أن يشتموا رائحة المحبة والمغفرة والسلام من خلال إعكاس وعكس صورة المسيح من حياتنا للآخرين.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا بكلمات هذه الترنيمة هاتي بطيبي مع فريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نختتم معكم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وقبل هذه الترنيمة أحباء المستمعين، قد تحدثنا وتعرفنا معكم على أول 6 طرق عملية للمحبة، والآن أيضا نكمل معا حول باقي هذه الخطوات المباركة لكي فعلا نتمتع برحلة الكمال بيسوع المسيح. يقول لنا في هنا العدد 15 من هذه الرسالة الرائعة روميا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أي هنا انضم للآخرين في أفراحهم وأحزانهم. إن المشكلة الحقيقية عزيزي المستمع تكمن في التمركز حول الذات. لا يمكنك الفرح مع من يفرحون أو البكاء مع من يبكون حتى تترك تمركزك حول ذاتك أولا. واسمحوا لي أيضا أن أقدم تحذيرا: إذا كنت تريد وصفة مؤكدة للتعاسة فعش متمحورا ومتمركزا حول ذاتك. عندما تتمركز حول ذاتك يكون هنالك غير بركة لك عز المستمع. لذلك أن تتمركز حول ذاتك هذا أيضا لا يفيدك في رحلتك نحو الكمال. هذا السعي يضمن لك عدم السعادة والتعاسة المستمرة إذ بقيت متمركزا حول ذاتك. ثامنا، يقول لنا: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بالمنقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يقول هنا لنا الطريقة الثامنة: أن تتخلص من كبريائك وأن تتخلص أيضا من الأنا. هذا الفكر متوافق تماما مع النصيحة التي أيضا قلتها الآن والمتعلقة بمن يفرحون ويبكون. سأعطي لك عزيزي المستمع ترجمة أخرى لهذه الكلمات: عش في وئام دون أن تكون مغرورا. فوق كل هذا تجنب الكبرياء. يحدثنا أيضا سفر الأمثال عن الكبرياء الإصحاح 13 والعدد 10: الخصام إنما يصير بالكبرياء. كل خصام، كل شر هو من خلال الكبرياء. فإن السبب الأساسي والوحيد للمشاجرة وللخصام هو الكبرياء وثم الكبرياء. لذلك يسوع المسيح يحثنا على أن نتواضع، لأنه هو المتواضع، هو المحب، هو يسوع المسيح، أن نتعلم منه في صفاته المباركة. تاسعا، يقول لنا أن نتعامل بعدل مع الآخرين، وهذا ما جاء في روميا الإصحاح 12 والعدد 17: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لذلك عزيزي المستمع، إن الحب الحقيقي هنا يعني أن تتعامل بإنصاف مع الناس ولا تأخذ خطوة الانتقام عندما يخطئون في حقك، بل المسامحة، المغفرة، إذ تريد فعلا أن تعكس صورة المسيح من خلالك، ليس بالكلام بل بالعمل والحق. أن تتعامل بعدل وبكل محبة مع الآخرين بأمور حسنة قدام جميع الناس. عاشرا، يقول لنا: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أي تكون هنا صانعا للسلام. واقعيا لا يمكنك أن تعيش بالسلام مع الجميع، لأن بعض الناس لا يريدون بل يرفضون صنع هذا السلام. ولكن بقدر استطاعتك وفي كل يوم أن تحاول أن تعيش السلام وأن تسالم الجميع بهذا السلام وما لديك بكل طاقة. اصنع السلام وحافظ على سلامك مع جميع الناس. هذا أيضا سيجعل نفسيتك سليمة وجهازك العصبي صالحا. هل تدرك عدد المرات التي تعبت أنت أيضا منها من الآلام في المعدة ومن سوء الهضم بسبب أنك صرت تعيش الاستياء والمرارة وعدم الغفران للآخرين؟ لذلك تعال اليوم وعش السلام وحياة السلام. والسلام هنا تعني الكمال، إنها كلمة مباركة. عندما تعطي السلام حقها وفي تطبيقها فإنك أيضا أنت ستحصل على هذا السلام، ليس أي سلام بل سلام الرب الذي قال سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الحادي عشر يقول لنا لا تنتقم لنفسك، أي لا تنتقموا لأنفسكم أيها الإخوة الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هذا أيضا ما جاء في هذه الرسالة، أي تتضمن هنا الرسول بولس بعض الكلمات المخيفة في هذه الآية. لماذا أتحدث هكذا؟ لأنه يقول أترك مكانا لغضب الله، إذ لم تنتقم لنفسك فسوف ينتقم الله لك. ما هو الأفضل لك؟ أن تتعامل مع أشخاص أو مع الله؟ أن تترك لصاحب السلطان والسيادة كامل الحرية في التصرف، أم أنك تتصرف تلقائيا وعشوائيا في حياتك؟ لذلك إذا حاول شخص ما الانتقام لنفسه فهذا لا يخيفني بالمرة، لكن إذا امتلك الله حياة هؤلاء الأشخاص وهو تولى أمرهم فهذا احتمال مفزع جدا عز المستمع. في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الحادي والثلاثين يقول لنا كلمة الرب تقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. لذلك لا يمكن فعل أي شيء مرعب أكثر من التراجع عن الانتقام، وتقول لن أنتقم لنفسي بل أترك الله ليأخذ لي هذا الحق، لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. أترك كل هذه الأمور للسيد الرب وحده، هو الذي يأتي لك بالإنصاف وبالعدل، وهو الذي وعد وقال لي النقمة وأنا أجازي. الطريقة العملية والأخيرة وهي اغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هنا كيف يمكنك فعل ذلك بطريقة عملية؟ نتعمق بهذه الآية بعناية ونختتم بها في هذا الجزء الأخير. ولكن عزيزي المستمع، كما سترى أن فعلا جزءا كبيرا من هذه النصيحة هو ببساطة الاستجابة بروح مضادة لمن هو أمامك، أي لا تشترك مع شخص ما على نفس مستواه الشخصي في الشر، لكن واجه الكراهية بالحب، واجه المرارة بالحلاوة، واجه الغضب باللطف، واجه الشر بالخير. هل تعرف لمن تعد السماء؟ للغالبين، للمنتصرين الذين مثلك آمنوا بالرب يسوع المسيح وأعلنوا الخير والبركة والرحمة لهم وللآخرين، وأيضا للمنتصرين الذي غلبوا الشر بالخير. لذلك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. في هذا اليوم وفي نهاية هذا الجزء أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة، أريد أن أخبرك بشيء جدا هام، وهو ما يجب أن تتذكره دائما، أن الشر الذي نواجهه في هذا العالم هو قوي جدا، حتى أنه لا توجد إلا قوة واحدة التي تمكننا من التغلب عليه، وهي كافية للنصر عليه، وهو إعلان اسم يسوع بقوة الروح القدس. ما لم نحقق ما نتعلمه من هذه الرسالة وخاصة في روميا سيغلبنا الشر ويهزمنا. وأيا كان شكل الشر الذي تواجهه، يجب عليك دائما أن تواجهه بما يقابله بكل محبة وخير وغفران للآخرين. لذلك عزيزي المستمع، أختتم وإياكم بهذه الكلمات وأقول في هذا اليوم اعلن المحبة للآخرين والغفران. واليوم أنهي معكم هذه السلسلة المكونة من 6 أجزاء متتالية. نطلب من الرب معونة جديدة، وما نصلي هنا اليوم والآن يضعك على نقطة البداية للتغيير الحقيقي في حياتك نحو المحبة والغفران. أصلي أن يباركك الرب كي تتقدم للأمام بخطوات ثابتة في حياتك الروحية العائلية الاجتماعية وأيضا الكنسية. وأختتم معكم بهذه الكلمات وأصلي: أيها الرب الإله، لقد تعلمت هذه الأمور الروحية وخاصة من رسالة روميا، تعلمت عن كل هذه الأحجار الثمينة المهمة التي أحتاجها في بناء الكمال والنضج الروحي فيك أنت. لذلك ألجأ إليك وأضع باقي أيام حياتي بين يديك، وأؤمن وأثق في النتائج المضمونة بك وفيك. ساعدني سيدي الحبيب، قوني الآن كي أوجه وجهي نحو مشيئتك الصالحة لحياتي في المحبة، في السلام، في الغفران، في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.

0: up.
1: نعم، آمن بتخطيط الرب يسوع المسيح لحياتك، آمن بكلماته وثق بوعوده الأمينة لتصل إلى الكمال المعهود في المسيح يسوع. والأساس في المحبة، لأن المحبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، نختتم مع هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أيمن كفروني، تخطيطك رائع لحياتنا. هذا هو تخطيط الرب يسوع لك، أن تعيش حياة البركة، النعمة، الرفعة، وأن تغفر لمن أساء إليك، أن تعلن المحبة للآخرين. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
3: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
4: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزب بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
5: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك

0: وأولادشنا.
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
2: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
3: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
4: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
5: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
4: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
6: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالة، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكو على راديو سما، وكالعادة مبسوط جدا ومتحمس لحلقة النهاردة وموضوع جديد هنتكلم فيه. وللتذكرة النهاردة احنا هنتكلم عن أو قبل ما نتكلم عن، عايز كده أكون بفكرنا بإيه هو البرنامج و وأدي بريف سريع عن إحنا بنعمل إيه وعايزين نقدم إيه وعلى قلبنا إيه. البرنامج اسمه جوه الشبكة، وإحنا بنهتم بكل ما يخص الشباب من تحديات. فترة الشباب فترة إحنا لسه فيها بنتعلم، فترة إحنا لسه فيها بنكبر، لسه بنكتشف حاجات في نفسنا، بنتحط في مواقف كتير ممكن في منها مش عارفين نكون بنتصرف ازاي. يمكن في مواضيع كتيرة قوي بيننا وبين صحابنا لما بنقعد بنفتحها وبنتكلم وبنتناقش، ولكن في مواضيع تانية يمكن ما تفتحتش، يمكن ما تاخدش منها وقت للتفكير. وده الغرض اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله، ان احنا نفتح المواضيع دي ونفتح التحديات دي اللي يمكن في منها اتكلمنا فيه مع صحابنا لوحدنا بنفكر، وفي مواضيع تانية يمكن ما اتكلمناش فيها، وده اللي احنا برضو عايزين نكون بنعمله. فده الهدف الاساسي، ان احنا نكون بنفتح التحديات دي، ويمكن مش الهدف برضو الاساسي ان احنا نكون بندي نصائح او حلول ازاي نكون بنعدي الحاجات دي لما بنقع فيها، على قد ما بنتكلم وبنتناقش. ومبسوط جدا بالاخبار اللي يمكن وقت اللايف يعني الكومنتس مش اللي هو لسه فيه نوع من ان احنا بنخش وبنشارك، ولكن بعرف بعدها ان احنا بنخش وبنبعت وفي الدايركت مسجز وبتوصل لي الحاجات دي. فانا مبسوط جدا ان يبقى فيه متابعه وفيه مشاركات حتى لو مش وقت اللايف، اتس اوكي مفيش مشكله عندي خالص، ودي حاجه انا بقدرها، ولكن ببقى مبسوط جدا لما بعرف انه في فيدباك بيجي وفي ناس بتشارك حتى بره اللايف لما بيسمعوا او بيتفرجوا على الحلقه دي بعدين. فبنبسط جدا جدا جدا، وده الهدف ان احنا نكون بنتشارك، نكون انا بقول انا عديت بده، فممكن غيري يسمع ويعرف انه انا كمان عديت بده، ففي نوع من الألفة، في نوع من ان احنا بحسين ببعض بانه اللي انت وقعت فيه ده مش غريب عن اللي بيحصل، بالعكس كلنا بنحصل معانا كده، كلنا بنقع في الحاجات دي، كلنا لسه بنتعلم. فده الهدف الاساسي اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله، نكون بنحكي التجارب بتاعتنا الحياتية، ومن وسط التجارب دي بنطلع بفايدة تقدر تكون بتكبر معانا وتنمو الوقت اللي جاي، علشان لما تحط في التحديات دي مرة كمان نعرف نكون قدها. فتعالوا النهاردة بعد ما اتكلمت في البريف ايه هو البرنامج والحلقات، احنا في موسم تاني. مبسوط جدا احنا عدينا موسم اول 13 حلقة اتكلمنا فيهم في مواضيع كتير قوي، وانبسطت وكانت رحلة طويلة وشيقة يعني، واتمنى الموسم التاني يبقى برضو كده. فاحنا برضو اتكلمنا في الوقت اللي فات، دي الحلقة التالتة، اتكلمنا في الوقت اللي فات عن بعض المواضيع. ابتدينا من انا مين، والحلقة اللي فاتت الحلقة التانية اتكلمنا في انا عايز ايه. اول حاجة اتكلمنا في هويتي، انا مين، امتي الحقيقيه ايه، وفي ايه بالظبط، واهدافي انا عايز ايه، وشغفي لانه بتبقى في فتره في حياتنا كده احنا مش بنبقى عارفين احنا عايزين ايه وماشيين وعلى الله

0: كده بنحاول زي ما تيجي تيجي. فلقد ما قدرنا حاولنا نكون بنفتح الموضوع ونفكر مع بعض في انه ازاي اعرف انا هدفي ايه وعايز اعمل ايه وحابب اعمل ايه. وقبلها اتكلمنا في امتي الاصليه، هويتي ايه. لما اعرف انا مين هعرف انا مناسبني ايه، فانا عايز ايه. وواحده من التحديات اللي بتيجي وبتكمل المواضيع دي، ودي الحلقه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، وهي المقارنه. المقارنه هي امتداد للموضوعين اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا فيهم. ويمكن المقارنه واحده من الحاجات اللي بتخليني ممكن من كتر ما انا ببص على الناس وحياتهم وقصصهم وعايز قصتي تبقى زيهم، وبسعى طول الوقت ان ابقى زي الناس دي، وكأن انا ماليش قصة معينة، انا عايز اخد كوبي بيست انسخ والزق من غير ما اعمل انا قصتي. المقارنة بتيجي وبتشوش على كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، بتشوش على انا مين، لان مش بتخليني اعرف او مش بتخلي العدسة بتاعت عيني تبص على انا مين وامتي في ايه، ومفروض ابص على مين علشان يعكس لي صورتي الحقيقيه اللي هو الله. لكن بالعكس، انا بدل ما ابص على الله اللي بيعكس فعلا صورتي الحقيقيه فاعرف انا مين، وبالتالي اعرف اهدافي ايه او انا عايز ايه ومناسبني ايه، ببص على قصص الناس، ببص على نجاحاتهم، الحاجات اللي هم عملوها. وبالتالي اللي بعمله انه مش بعيش قصتي، مش بعيش بأنا، ولكن أنا بحاول جاهدا أن أنا أعيش علشان أنجح زي الناس دي. وطبعا بغفل حاجات كتير قوي في النص، فبالتالي أنا مش مركز مع نفسي، فأنا مش عارف أنا مين. وفي نفس الوقت أنا ماليش هدف معين غير أن أبقى زي الشخص ده، ده الهدف اللي عندي. فأنا عندي أهداف، ولكن للأسف هو هدف مش في الصميم، يعني بالعكس ده بيجي علي أنا بعدين كأنه هدف ولكن في مرمان. فلو ما عرفتش أنا مين هقارن نفسي بالناس، ولو ما عرفتش أنا رايح فين هيس نجاحي على نجاح غيري. عشان كده المقارنة غالبا بتعمل أزمة هوية أو الهدف بتاعي بيضيع. فده الفرشة الأولى. أنا بحب الفرشات، أحب قوي أدي كده إيه الانترو اللي بيها بنتعرف على الموضوع وواحدة واحدة بنخش كده. طيب تعالوا نتكلم في أول جزء من الحلقة. المقارنة بتبدأ لما بفقد رؤيتي لنفسي. وغالبا المقارنة دي واحدة من الحاجات اللي يمكن احنا جبنا في سيرتها في كل المواضيع اللي فاتت، كانت هي نقطة جزء معين من الموضوع ده. لأن المقارنة واحدة من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا مع نفسي، وبتخليني أحس أو إن أنا أكون بقيم نفسي بطريقة مختلفة عن الصح. وكأن أنا في دماغي لما بقارن بيبقى عندي في دماغي كده نوع من الطبقيات، وأنا فين في الطبقة دي. وغالبا من كتر ما أنا ببص على حياة الناس، لأنه أنا لو أنا باصص على نفسي ومكتفي بنفسي وعندي نوع من الرضا، فانا مش محتاج ان انا ابص على حد، فحته الطبقيه اللي في دماغي دي هتزول، مش هتبقى موجوده. لكن كل ما كان في مقارنه في دماغي، كل ما هيبقى فيه دايما طبقيه بفكر بيها وبقيم نفسي تقييمات غالبا ممكن تبقى سلبيه، لانه الحلو فيه الاحلى منه، وانا لسه في الحلو، ولما بوصل له طول ما انا عندي فكره ان انا ببص على غيري اكيد هبص على الاحلى، فانا طول الوقت بجري ومش بوصل، ومعنديش هذه السمة يعني التي تسمى الرضا، ان انا مبسوط بالرحلة اللي انا عايشها، مبسوط بحياتي اللي ممكن تكون بسيطة، ولكن بسبب ان انا ببص على غيري انا مش مبسوط بحياتي البسيطة دي، وبسعى ان انا اعيش حياة حد تاني ونجاح حد تاني، فبكتشف انه انا حتى لما وصلت انا مش مبسوط، لان انا عيني برضو على حاجة تانية، رغم ان انا ممكن فعلا احقق نجاح واحقق حاجة كبيرة انا نفسي اكون بحققها بقالي وقت، ولكن ده بيخليني افقد نوع من الانبساط ان انا قاعد ومرتاح نفسيا. دايما المقارنة هتدخلني في ساقية انا طول الوقت فيها بجري، عارفين كده، واسف على التشبيه ولكن دي حاجه جت في دماغي يعني، اسف تاني على التشبيه. عارفين لما يبقى في كده نوع من اللعب المفضله عند الهامستر اللي بيخش جوه كده عجله وهو عمال بيجري بيجري بيجري جوه العجله دي والموضوع ما بيخلصش، هو تلاقيه دايما بيجري. ده بيبقى بالظبط اللي احنا بنعمله، فمفيش وقت فيه انا عارف اكون ريلاكس، انا عارف ابص على اللي حواليا واخد نفس واقول انا عملت واحد اتنين تلاتة. بالعكس انا طول الوقت حاسس بان انا ناقص، في حاجه ناقصه، لان انا طول الوقت عينيا مش على حياتي ولكن على حياه غيري، فمش ببقى عارف نقط ضعفي ولا نقط قوتي، لان انا مش مركز مع نفسي، مش مقتنع بالشخصيه اللي ربنا خلقني عليها. لانه انا كتير قوي لما ما بنجحش ممكن يبقى عندي نوع، عارفين كده لما بتخش الاوضه بيبقى في شماعه، الشماعه دي بعلق عليها حاجات كتير قوي، لبسي يعني كل حاجه كل حاجه. فده اللي بيحصل لما بنجحش النجاح غيري، ببتدي اجيب الشماعه دي وعلق عليها بعض الحاجات، والحاجات دي بتبقى بعض الافكار اللي باخدها عن نفسي بانه انا مش ناجح كفايه بان انا احقق النجاح بتاع الشخص الاخر، او ربنا خلقني مش بهذا القدر من الذكاء اللي بيه اوصل للنجاح اللي الشخص التاني وصل له. فبتبقى الشماعه دي عليها بعض الأفكار والحمل التقيل اللي أنا بمشي طول الطريق شايله وأنا مش محتاج إن أنا أكون شايله. وللأسف كل ما كان الوقت بيمر أسرع والأفكار دي موجودة بتلبت أكتر. كنت قلت قبل كده اكزامبل جه في دماغي وموقف حصل قدامي، كان في البيت ميرا أختي بتتجوز فوقت الحنة، فكنا بنعلق حاجات على الحيطة والحاجات دي احنا علقناها بدبل فيس، وما كنتش أعرف انه دبل فيس ده لما بيلزق اما بطلعه بيبقى موضوع صعب قوي، فكانت تجربة انا مش هكررها تاني. ولكن ده اللي حصل، واكتشفت ان الدبل فيس ده عشان يطلع من الحيطة الموضوع كان صعب جدا، ولما طلع ساب وراء أثر. الأفكار لما بتقعد كتير في دماغنا وبسرعة مش بنفلترها بتبقى عاملة زي اللزق اللي فعلا بيلزق في الحيطة، ولما بطلعه بطلعه بصعوبة هو بيطلع بصعوبة وممكن يسيب أثر. هل الأثر ده بيبقى شيء سلبي؟ لا خالص، بالعكس دي الحاجة اللي ربنا ممكن يستخدمها علشان أفيد غيري على حسب أنا هبص لده إزاي. دايما بيبقى عندي الاختيار أنا هبص كده ولا هبص كده، ولكن ده موضوع تاني ممكن اتكلم فيه. ولكن اقصد انه الافكار دي لما بتفضل قاعدة جوايا بسبب الشماعة اللي انا حاططها وبعلق عليها بعض الافكار الكتيرة اللي باخدها عن نفسي بانه انا مش ذكي كفاية، مش ناجح كفاية، ربنا خلقني في حاجة مش مظبوطة، غالبا انا هفضل طول الوقت كده. كل الافكار دي بعلقها على الشماعة اللي عندي، فلما الوقت بيكتر وبيزيد عليها ومش بفلترها ببقى محتاج رحلة علشان أطلع الأفكار دي براية، أخدها وأواجهها وأطلعها براية. دي سكة مش مستحيلة خالص خالص، وأشجع أي شخص ولد أو بنت بيتفرجوا علينا يكونوا بياخدوا السكة دي. الموضوع فعلا جدير بأنك أنت تاخديها وأنك أنت تكون بتاخدها علشان تبقى متقبل نفسك. اكتر كلمة في دماغي دلوقتي متقبل نفسك، لان المقارنة بتخليني اشك في خلقة ربنا ليا ان انا في حاجة غلط، شايف ان نسخة غيري احسن من نسختي، فان حياته احسن من حياتي، قصته احسن من قصتي، عيشته والحاجات اللي عنده وسفره والاماكن اللي بيروحها واللي بياكلها واللي بيشربها احسن بكتير جدا جدا، المكان اللي ساكن فيه احسن بكتير جدا جدا، او اللبس اللي هو لابسه احسن بكتير جدا جدا من الحاجات اللي عندي، فنسخة الشخص التاني مختلفة جدا عني واحسن مني. فببتدي احس انه مش بس في مشكلة فيها، ولكن في مشكلة بانه انا مش حاسس بعدل. وساعتها انا ببتدي اوجه عيني على الله وبقول له انت مش عادل، انت خالق شخص تاني حياته مستريحة عندي، ولو انت شايف انه انا مخلوق في احسن صورة فانا ليه مش قادر انجح، ليه مش قادر اكون بوصل للحاجة للشخص التاني وصلها، في حاجة غلط. يا إما أنا مش ذكي كفاية وأنت خلقني كده فلازم أعرف حدودي بقى، أو أنت مش عادل كفاية بأنك تخلق شخص حياته أحسن مني. معضلة شوية. وإحنا كنا في المقارنة أدي كده، مقارنة كلمة أدي كده، بس الأفكار اللي تيجي وراها أفكار كتيرة وعميقة. فببتدي علشان أواكب النسخ التانية بعد ما بسأل السؤالين دول ومش بلاقي إجابة، ببتدي بقى أنا أخد الأكشنز وكأنه أنا بعمل، ربنا موجود، أنا بقول بص يا رب يعني بص معلش بما أنك ما جاوبتنيش فأنا هحاول ألعبها بطريقتي، فأنا هاخد معلش الراية وأنا هحاول بقى أسترد الحاجات اللي أنت ما خلقتنيش بيها بدراعي بطريقتي أنا. فابتدي أقلد وأشوف الشخص ده مثلا لو بيرسم رسمة معينة بيقول لي اطلع سنة قدام، حرك القلم كده شوية، بعدها أعمل كده هتطلع لك الرسمة زي ما أنا رسمتها بالظبط. أنا ببتدي أعمل كده بالظبط. هل دي حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ هنتكلم فيها. ولكن أكتر حاجة بعملها بالطريقة دي بأنه أنا بقلد، مش بعمل حاجة أصلية، مش بعمل حاجة بتاعتي، مش قصتي. أنا بلعب دور في مسرحية وناسي شخصيتي الحقيقة من كتر ما أنا بلعب الدور ده. فمع الوقت بحس بإزدواجية بأنه أنا بعمل حاجة وانا حاسس ان في حاجة غلط. فبرجع تاني للنقطة الاولى بانه يا فادي انت بتقلد، انت مش بتعمل الحاجة اللي انت ممكن تكون بتحبها اللي انت عايزها، او ده مش انت اصلا اللي يعمل حاجة زي كده. لان الموضوع ممكن ياخدني علشان انجح ان انا اعمل حاجات غلط، وممكن ابرر الغلط ده لنفسي لانه زي ما قلت انا عايز العبها بالدراعي، انا عايز اجيب الحاجات دي اللي انا شايفها من حقي، انا من حقي ان انا انجح، انا من حقي ان انا اعيش حياة مرتاح. فلو يا رب انت مش تعرف تكون بتعمل ده انا هعمله بدراعي. فبعد كده ده ممكن ياخدني من كتر ما انا مملي جدا بالفكرة دي ان يبقى متهور شويتين، فاعمل حاجات مش المفروض اكون بعملها عكس مبادئي بس علشان انجح، بس علشان اوصل للحاجة دي هعملها بدراعي، هاخدها مفيش مشكلة وهبررها لنفسي لأن ده حقي، أنا أصلا مضحوك عليا. كل الأفكار دي بتتقال. بنسى أنا الموهبة اللي عندي إيه. دي واحدة من الحاجات اللي بيها أنا طالما بقول ربنا أنت مش عادل، فأنا الموهبة اللي عندي دي مش جايبالي نجاح الكافي، مش قادر أعيش الحياة اللي أنا بشوفها، فبالتالي في حاجة غلط. وده بياخدني بأنه أنا بحسد غيري على الحاجات، ببتدي أبقى ما عنديش إحساس بالرضا بأي حاجة، لا شخصيتي ولا حياتي ولا أهلي ولا مكان سكني ولا لبسي ولا الفلوس او قبضي اللي باخده، اللي انا كنت مثلا في يوم من الايام بحلم ان انا اكون بقبض القبض ده، لكن دلوقتي لما قارنت انا بالنسبة لي ده لا، ده لا يكفي. وببقى ناقم على كل الحاجات اللي انا بملكها، فدي بتبقى حاجات صعبة صعبة، واحساس بيبقى صعب جدا ان انا اكون متعايش معاه. ودي المشكلة الاساسية اللي بتعملها المقارنة كل الحاجات اللي فاتت دي. فقدي الموضوع بيبقى حمل، وقدي الموضوع بيبقى صعب ورخم. ولو انا كملت فيه بالذات وانا في سن الشباب، السن اللي اساسا بيبقى فيه نوع من الارهاق، سن بيقال عليه المراهقة، والمراهقة عامه ملهاش سن معين، ولكن اكتر وقت ذروة للوقت اللي فعلا بيبقى فيه ارهاق هو الوقت اللي احنا فيه شباب في العشرينات ويمكن في الثلاثينات، بعيدا بقى بعد كده عن السن، ولكن ده بيبقى اكتر وقت بيبقى صعب. بلس ان يكون عندي انه انا مش راضي عن نفسي وعن شخصيتي, فمش عارف اكون شخص علاقاتي, مش عارف اكون بستغل المواهب اللي الله مديها لي, عندي ضباب في رؤيتي لله وشخصيته وعدله, حاجات كتير قوي. فالموضوع بيبقى فعلا صعب وحمل تقيل. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع الصعب اللي مش سهل نكون بنتكلم فيه أو نكون بنتكلم في كل الجوانب بتاعته، ولكن على قد ما بقدر هكون بتكلم فيه، وبنفتح على قد ما نقدر مواضيع أو بنحاول نبص للموضوع من كذا جهة. واحدة من الحاجات اللي بتعملها وكنت قلت عليها في البداية أن المقارنة بما أنها بتخليني أنسى أنا مين، بتخليني برضو أنسى أنا هدفي إيه. وده يمكن الحاجة اللي أكون بتكلم فيها دلوقتي، أن المقارنة بتخليني أنسى ومش عارف هدف إيه، لأن أنا ببساطة جدا ببص على هدف غيري وحياة غيري. واحدة من الحاجات اللي بتعطلني وبتخليني دايما أخد وقت في حياتي وفي طريقي، لأنه أنا من كتر ما أنا بقارن وببقى ماشي مثلا في لاين معين في اتجاه معين، فببص على حياة شخص تاني فلاقيه بيحقق حاجات لأنه ماشي في لاين تاني مختلف. فالمقارنة بتعمل إيه؟ بتخليني أشوف أول يوترن واخده وارجع وأمشي السكة بتاعت الشخص التاني، علشان أنا شايف الكونكلوجن، أنا شايف الريزلت، النتيجة اللي هو محققها. وبصرف النظر بقى عن هل الطريق ده مناسب ليا ولا لأ، هل عندي الـ الـ الـ المؤهلات اللي تخليني أمشي في ده ولا لأ، بنسى أن أنا أكون بستشير الله بأنه يا رب أنا أدخل اللاين ده ولا لأ، ارشدني اشركني نور لي طريقي وذهني بأنه أنا أبص على هل الطريق ده مناسب ليا ولا لأ. بنسى كل الكلام ده وببص بس على الشخص ونجاحه اللي هو وصله، لأن الصورة اللي برة بتقول أنه الشخص ده لما مشي وصل ده، بص الدنيا كويسة. فبسبب نظرتي للشخص الآخر بمشي في حاجات وبسيب حاجات كتيرة جدا المفروض أكون بفكر فيها قبل ما أدخل السكة الطويلة دي، فبنسى هدفي الأساسي اللي أنا كنت ماشي عليه وبفقده لأن أنا بعدت عنه. طبعا سهل أن أنا أكون سوري مش سهل ينفع أن أنا أكون بسترده تاني وأخد برضو أول يوترن وأرجع وأصحح المسار بتاعي. طول الوقت أنا ممكن كإنسان أكون بعمل كده، حتى لو أنا شخص عندي 60 سنة ينفع أكون بصحح المسار، والله مدينا الفرصة أن احنا نكون بنرجع تاني، سواء عشان نعرف احنا مين، هويتنا ايه، طريقنا وهدفنا، الدعوة اللي هو عايزني عليها أو عايزني فيها. كل الكلام ده ربنا بي بي بي بيقول لنا انتوا ليكوا اختيار، أو سوري انتوا ليكوا second chance، ليكوا فرصة تاني تكونوا بتصححوا الأمور. فينفع أكون بسترد الهدف بتاعي تاني بأن أنا أرجع، بتبقى سكة أيوة ولكن ينفع، فده كويس. الحاجات اللي أنا واحدة من الحاجات اللي أنا بنساها، بنسى دعوتي، بنسى فكرة أن كل شخص ليه دعوة مختلفة، كل شخص ليه شخصية مختلفة ومواهب مختلفة، توقيتات مختلفة، كل شيء تحت السماوات له وقت، فكل حاجة تحت الأرض ليها وقت. بنسى كل الأفكار دي، بنسى كل الحاجات اللي بتقول إنه خلي بالك أنت ناسي واحد اتنين تلاتة، أنت ناسي إن أنت شخصيتك مختلفة عن الشخص ده، ناسي إنه ما هل دي دعوتك ولا لأ، لازم تفكر، لازم تكون بتصلي، لازم تكون بتشرك ربنا في الموضوع، ناسي انه يمكن لسه ما جاش وقتك، انت محتاج شويه حاجات، يمكن لسه ما تشكلتش الله، يمكن قبل النجاح اكتر حاجه ممكن يكون بيفكر فيها انه يشكلني، يشكل شخصيتي، لانه الله حاسب وعارف انه ضربت النجاح انه لازم تكون شخصيتك قد المسؤوليه، لازم لما تتحط تحت الضغط ده تعرف تتعامل، لكن لو اتسرعت وتحطيت تحت الضغط ده مره واحده ممكن ما تعرفش تواكب، ممكن بدل ما تبقى شايف نفسك انك انت هتنجح الموضوع يخليك ترجع 7 خطوات ورا بسبب انك انت لسه مش مؤهل، لسه شخصيتي ما تشكلتش بالطريقه وبالشكل الصح. ودي محتاجه حكمه من ربنا كبيره، أو سوري محتاجة حكمة ربنا بشكل كبير, وحكمة مني إن أنا أكون بشركه ومش بتسرع ومش بتهور ومش بصربع الأمور, فبنسى كل الكلام ده. وبنسى فكرة برضو أنه نجاح غيري مش معناه أنه أنا فاشل, مش معنى أنه شخص دلوقتي ممكن يكون في سني, ودي بتبقى واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة, أن مثلا نكون اتنين متخرجين من نفس الدفعة وصحاب, وهو جاله شركة كويسة جدا جدا جدا, وأنا ممكن يكون جالي شركة عادية وقبضي مش شبه قبضه, مع أني ممكن أكون أنا أحسن منه دراسيا بس هو جاله أوفر أعلى. هل ده معناه أنا شخص فاشل؟ بالعكس, مفيش حاجة تدل على كده, تدل أنه أنت ليك وقت معين, وأنا عندي ثقة في الله كلية الصلاح, فحتى لو أنا جالي شركة عادية وشخص تاني جاله شركة كبيرة قوي, أنا عارف إن أنا في إيدين ربنا, وأيا كان اللي باخده دي نعمة كبيرة هشكره عليها, وأنا عارف إن ربنا هيديني اللي أنا مش متوقعه واللي مش شايفه, لأنه دي أسهل حاجة عند ربنا, هو عنده كتير. كل الأفكار دي أنا بنساها لمجرد إنه أنا دخلت في حتة ودخلت في دايرة المقارنة, فبنسى أشكر, بنسى إنه الله in control, هو لا يعرف يدبر, بنسى, فببقى ناقم وأرجع أتكلم في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. فنجاحه مش معناه إنه أنا فاشل, بالعكس أنا ممكن أكون متفوق جدا بس أنا لسه الله رسم لي خطة معينة, وأنا ليا دعوة. ومن أكتر الحاجات اللي بحاول ألتزم فيها في وقت إحباطي إنه أرجع له وإنه أصلي ويا رب أتمسك بيك للآخر, ده اللي فعلا نجاح. ممكن أبقى ماشي صح لكن سرعتي مختلفة عن الشخص التاني, لأنه شخصيات مختلفة, صوابعنا مش شبه بعض ومش زي بعض, ولكن كل صباع لي حاجة معينة بيعملها, كذلك شخصياتنا وشخصياتنا غير بعض, وسرعتي ومواهبي وقدراتي مختلفة عن قدرات الشخص التاني. هل ده معناه ربنا مش عادل؟ لا, ولكن أنا في إيده, دي الفكرة اللي أنا دايما بلجأ لها في أي وقت أنا محبط فيه, برجع أنا بأحبط أنا كتير قوي, ببقى فعلا شايف ومش راضي عن الحاجات اللي عندي أنا كفادي, ولكن من أكتر الحاجات اللي فعلا لما بحس أنه أنا خلاص أنا جبت آخري, أنه أنا هرجع لله وهقف قدامه وهصلي واتمسك بأنه أنا في إيده وهو الضابط الكل مش نسيني, فأنا بطمن. وده على فكرة بيجيب معايا أنا نتيجة كبيرة, ويمكن أحب أسمع منكم لما عملتوا كده إيه اللي حصل, حتى لو كنت لسه حاسس بأنه أنت مش كويس It's okay, بس تعالوا نكون بنشارك مع بعض في الحتة دي. وطبعا اللي أنا بقوله ده بيخليني أكون من كتر ما أنا بركز على حياتي بفقد سوري من كتر ما أنا بركز على حياة الآخرين أو الناس التانية, أنا بفقد تركيزي في حياتي, جودة حياتي بتقل, شخصيتي وأنا بشتغل عليها بتقل, لأن أنا عايز أنجح بس, لكن مش ببص للتشكيل, مش ببص لشخصيتي قد المسؤولية دلوقتي ولا لأ, مش ببص إنه أنا هتحمل المسؤولية دي ولا لأ, ولما اتحط في الضغط ده هعرف أكون بأدي ولا لأ. كل الحاجات دي أنا يمكن مش بفكر فيها, ومحتاجة حكمة كبيرة بتيجي من فوق. كل ده بيعطلني عن حياتي أنا, لأنه أنا مركز في حياة الآخرين, فده بيعطلني بشكل كبير جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت إنه أنت بتاخد أول يوترن وبترجع, حتى لو أنت بتنفست أو بتستثمر في حاجة بقالك وقت, بتخليك تغير اتجاهك كل شوية, انت كل شوية عندك هدف معين. ليه؟ لأنه انت شايف انه غيرك حقق بالهدف ده حاجة كبيرة فبتنجلكت كل حاجة، فبتخليني اغير اتجاهي كل شوية. وساعات بنجري ورا حاجات مش المفروض نكون بنجري وراها دلوقتي اصلا، هتيجي هتيجي بس مش ده ومش وقته. وده كان تاني جزء في الحلقة. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فتحينه وهو المقارنة. تعالوا نكون بنفتح الموضوع شوية وندي بعض الأفكار اللي تحل محل أفكار تانية ممكن تكون جوانا ونكسرها واحدة واحدة. أكيد مش بكلامي دلوقتي هتتكسر كلها أو هتتكسر فعلا، ولكن بتبقى نوع من أنه بنديها مساحة للتفكير فنعرف ندخلها وسط الأفكار التانية وتاخد مساحة أكبر لحد ما نشيل كل الأفكار مغلوطة جوانا. احنا بنبص على ايه اصلا لما بنقارن وبنبص في حياه تانية، حياه ناس تانية، بنبص على ايه اصلا؟ الفكره ان احنا بنقارن والصوره اللي انا شايفها هي صوره ناقصه. وتعالوا نكون بنتكلم اكتر في حته ان الصوره دي ناقصه. والحاجه اللي هقولها تقريبا قلتها في كل الحلقات اللي فاتت، ونقطه اساسيه موجودة. وعامة المقارنة كموضوع لازم يبقى نقطة السيف أغلب موضوعنا، لأنه أكيد ليها عامل معين عاملنا مشكلة في حاجة معينة، لأن المقارنة عيننا طول الوقت بتشوف وعايزة وتعمل وبتقارن. العين دي لو مش ما فيهاش معيار معين الموضوع يعني بيبوظ خالص. فأنا بقارن بناء على صورة ناقصة، والصورة الناقصة دي بتيجي من خلال واحدة من الحاجات اللي مؤثرة جدا جدا جدا، وهي فكرة اللي ايه او السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي فيها الناس بتعرض حياتها هي حلوة قد ايه، بتعرض هي معاها فلوس قد ايه، حتى لو ما كانش الموضوع ده جاي بشكل دايركت بس بيحصل. ايوة الناس بتبوست وبتوري وبيبقى في فلترز كتير عشان اكون في احسن صوره ممكنه، لان انا اكيد مش هصور نفسي وانا شكلي وحش، او مش هصور حياتي وهي مش متزبطه مش مترتبه، هحرج يعني. بالعكس انا عايز اطلع احسن حاجه عندي. زي بالظبط كده ما في ناس ضيوف جايين لك البيت، هتحب تكون بتستقبلهم والبيت بتاعك مش نظيف؟ لا خالص، بالعكس انا هقوم هنضفه واخليه على زنجد 10 عشان الناس لما تيجي تلاقي مكان نظيف. ده بالظبط اللي بنعمله. فلو انا هعرض حاجه لازم اعرضها وهي بيرفكت، احسن حاجه ممكنه. فهل الصوره دي بناء على الكلام اللي انا قلته دي صوره كامله؟ خالص، دي صوره ناقصه حاجات كتير قوي، ولكن هي شكلها من بره كامل بيرفكت لقطة، كأني بالظبط بتفرج على فيلم وببص بقول ازاي قال ال ال ال ال الحتة دي بالطريقة اللي هي المعينة دي بيرفكت، ازاي المشهد ده كان رائع كده. طب انا ليه مش كده؟ لانه مترتب له، المخرج عايز يجيب المشهد ده في احسن صورة ممكنة. هل ده واقعي؟ لا. طب هل المشهد ده عشان يطلع اتاخد من اول تيك؟ بالعكس، ده اتصور كذا مرة عشان يطلع بشكل كويس يتعرض لك. فهل ينفع ان انا اخد كل المعطيات دي وقارنها بحياتي واخد منها نتيجة انه حياتي مش كويسة؟ لا، صورة ناقصة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس هي شكلها حلو، الوانها حلوة، مترتبة، وكأن عندي فريم واسع جدا، والصورة اللي اتخذت اللقطة دي بس اللي اتخذت دي انا عايزها تبقى هي كل الفريم ده. ده مش واقعي ومش حقيقي، ودي مش الحياة. الحياة مش سهلة ومش وردي، والله نفسه قايل كده في العالم سيكون لكم ضيق ففي ضيق. الحياة مش سهلة، فكل حاجة حلوة بنشوفها على السوشيال ميديا بنشوفها في الأفلام في زيها في الواقع، بس هي مش الواقع. دي لقطات الناس قصدا انها تاخدها علشان تعرضها لك وتقولك ان بص حلو قوي، بس مش دي الحياة. بالعكس في ناس كتير قوي، واحدة من الحاجات اللي بتكمل بقى الفكرة اللي بتكلم فيها، الناس من اللي حياتها حلوة جدا جدا جدا دي وبتبقى حياتها على السوشيال ميديا بنسمع أخبار عنها بعدين بأن هم في مشاكل كبيرة. فده بيقول لي جوه دماغي أنه في حاجة غلط، مش الحياة مش زي ما احنا شايفين. في ترنيمة بحبها قوي بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. حقيقي مش كل اللي بتشوفه عنينا مش الحقيقي، مش ده الحقيقي، مش ده الواقعي. بس أنا بربط اللقطة اللي بتاخدها عنيا دي وبقيمها في حياتي كلها، وبدي عليها نتيجة بأنه حياتي مش بنفس جودة الصورة أو اللقطة المعينة دي. فأدي الأحساس بيبقى صعب وقاسي. فالسوشيال ميديا أكتر حاجات بتعرض اللقطات الصح والبرفكت، لأنه مفيش حد هيعرض أحسن من كده، أو مفيش حد هيعرض غير كده. محدش هينزل فشله أو خوفه أو أنه عنده صراع في حاجة معينة، ولو أن في ناس بتعمل كده، ولكن الشائع بأنه محدش بيعرض فشله أو صراعاته الشخصية أو خوفه. ودايما إحنا مش بنشوف الكواليس بتاعة القصص، ولكن بنشوف نتائج القصص نفسها. عارفين أنا في وقت كنت يعني في المسرح جدا جدا جدا، وبحب جدا ان انا اشارك في الاكتيفيتي دي يعني، ولازلت، بس يمكن انا مش انكلودد قوي دلوقتي، ولكن حبي موجود يعني بشكل كبير جدا جدا، وبحب قوي ده. فانا اكتر الناس اللي اختبرت جدا العرض قدام الناس ايه، ولما بخلص الدور بتاعي وادخل الكواليس بيبقى فيه ايه ورا. حقيقي بيبقى بمطبخ وحاجات كتير قوي بتحصل، وناس بتجري، وناس بتعمل ميك اب، وناس بتحاول تلبس، والمايك يا جماعه ومش عارف ايه، وقطعه اكسسوار، ولازم نلحق عشان المشهد اللي جاي. في كم الحاجات اللي بتحصل ورا، وطبعا اللي قاعد بيتفرج مش ايه مفروض يعني انه ما يحسش بكل ده، هو شايف بس قد ايه المشهد والناس والاضاءات والسيناريو والممثلين شاطرين ازاي، والمشهد تحفة. انا ببقى قاعد متفرج على المسرح وشايف قد ايه الدنيا جميلة جدا جدا جدا، لكن جوه بقى معلم الدنيا خربانة، الدنيا فيها حاجات كتيرة عشان تطلع المسرحية بالشكل اللي انت بتقول عليه. لما تطلع تقول المسرحية يا جماعة كانت روعة، الدنيا كانت حلوة، الدنيا كانت منظمة جدا، الممثلين تحفة، حافظين الاكسسوارات، كل حاجة مظبوطة، الإضاءات تمام، الغنى كويس، كل الانكونكلوجنز اللي بتطلع والتفاعل الإيجابي اللي بيحصل بيطلع، وفي كواليس ورا بتقول إنه يا لهوي احنا متأخرين جدا، عايزين ننجز، يلا بينا بسرعة، لبست ما لبستش، حطيتي ميك اب ما حطيتيش ميك، كل الكلام ده. فأنا بشوف الصورة بس اللي بره، لكن في كواليس بقى تانية أنا مش بشوفها. ده بالظبط اللي بيحصل لما ببص على حياة حد وبشوف قد إيه اللقطة دي أو حياته فيها نجاح، وكأن أنا ببص على عرض مسرحي والدنيا فيها كويسة، بس أنا مش عارف الشخص ده علشان يوصل للحتة دي هو عمل إيه. وبسبب ان انا بص على حياته بجهل شخصيتي وقيمتي، وسوري بجهل هويتي ايه، واللي مناسبني ايه واللي مش مناسبني ايه، فبدخل السكة دي، وفي الاخر بحس انه انا مش بوصل، لانه انا اساسا الموضوع مش مناسبني. فبكتشف ان الكواليس بتاعته اللي هو عاشها انا ما اقدرش اعيشها، انا ممكن اعيش كواليس تانية صعبة برضو. هو الشخص نفس الشخص الناجح ده لو جه عاشها ممكن ما يعرفش، انا مش شخصيته، مش فت في الحتة دي. فكل اللي بيحصل بانه انا ببتدي اقيم حياتي بالصورة اللي برة، بس مش ببقى عارف الخبايا اللي جوه ايه ولا اللي بيحصل ايه جوه. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. فلما اشوف الانجاز بس مش بشوف قد ايه الشخص ده ضحى عشان يوصل للحاجة دي، وهل انا اعرف اكون بضحي زيه ده بالطريقة دي ولا لا، او بالحاجات اللي هو ضحى بيها. واحدة من الحاجات ناس ممكن تكون بتسافر برة عشان تنجح وتنجح فعلا، فانا اعمل كده وانا اكتشف في الاخر ان انا مش مناسبني حياة السفر، انا مش مفكر كم التحديات اللي انا هتحط فيها اكبر بكتير جدا جدا من التحديات اللي انا بعيشها في بلدي دلوقتي. هو كان مرتب، هو نجح علشان فكر، وبعد ما فكر حكم بانه ده مناسب لشخصيتي. انا ممكن بعد ما فكر احكم بانه ده مش مناسب لشخصيتي، لا خليني هنا احسن، وهضع ثقتي في الله كلية الصلاح بان اجتهد جدا واستثمر جدا واكمل في طريقي قطر وما برجعش وانجح برضو. فماذا لو انا كملت وسافرت وانا مش مناسب ليا السفر؟ حقيقي زي ما بنسمع ناس كتير قوي بتتغرب من الغربة وحشة، عايشين حياة صعبة عشان ما فكروش وما لعبوهاش صح، بسبب ان هم قارنوا وشايفوا النجاح بره بس، وكل بقى الافكار التانية اللي ممكن تبقى مختلفة او غريبة. فده بيوصلني بان الصورة ان انا شايفها غالبا مش كاملة، وهنا تبتدي الدنيا وكأن انا بعمل ان انا بلعب في دماغك شوية. وحتى الكلام انا بوجهه لنفسي، لان انا كتير قوي بتحط في المواقف دي والموضوع بيبقى صعب ومش سهل. بقول الكلام ده لنفسي برضو يعني. فبسبب الحاجات اللي بشوفها على السوشيال ميديا، ممكن بشوفها في حياة الناس التانية، بحس انه انا متأخر. ويمكن ده السؤال اللي ممكن اسيبه معاكم في الفقرة دي، انه كم مرة حسيت ان انت متأخر بسبب حاجات انت شفتها، بمقارنة انت قارنتها بحاجات شفتها على السوشيال ميديا اونلاين اوفلاين اصحابك، حاجات كتير قوي. وتعالوا نطلع فاصل اخير ونطلع ونرجع تاني سريعا في الحاجات اللي انا عايز اكون بسيبها في الاخر. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالى نكون في آخر جزء في حلقتنا. وطالما المقارنة بيجي من وراها الهم، وراها الزعل، وراها حاجات كتير قوي مش صح، ماذا لو ان احنا نكون بنفكر بطريقة مختلفة؟ ومن المحور اللي فات او من الجزء اللي فات اكتشفنا انه اللي احنا شايفينه مش الحقيقة، مش الصورة الكاملة الواضحة. وده بيخليني او بيلعب في دماغي كده بان انا اجرب حاجة جديدة، انه ايه المشكلة ان انا اكون بجرب حاجة تانية؟ فكتير قوي لما ببص للناس بحدد امتي، فماذا لو انا مش بعمل كده؟ بالعكس، انا ببص للشخص اللي ينفع لما ببص لها يبقى مراية لصورتي الحقيقية اللي بيها بعرف امتي، بعرف هويتي، بعرف انا مين، بعرف انا اتخلقت ليه، ايه دعوتي، ايه المواهب اللي بيها احقق دعوتي، ايه قدراتي، ايه نقط ضعفي، نقط قوتي. حتى نقط ضعفي دي ممكن تبقى بالنسبة لشخص تاني قوة على فكرة. فكل حاجة موجودة الغرض. فلما بسعى للغرض ده، لما بسعى انه اعرف من هو الخالق اللي خلقني في احسن صورة ممكنة زي ما بيقول، من هو هذا الاله، يعني ببتدي اعرف انا مين، ببتدي اصدق في نفسي، اثق في نفسي، اثق لان انا واثق في الخالق، فانا واثق في خلقته انا. في حاجات كتير قوي بتبتدي تزول، بتبتدي تتمحي، بتروح وبتتبدل بافكار تانية مختلفة. النظرة دي نظرة جميلة، هل طول الوقت هفضل بهذه النظرة؟ لا، ممكن اوقات كتير قوي احس بانه انا محبط، حاسس باحساس الفشل، حاجات كتير، لان انا انسان وعندي شعور ومخلوق بيه، مفيش مشكلة. لكن كل اللي برجوه انه، ودي رسالة برضو ليا، انه ارجع له حتى بعد وقت احباطي، بعد وقت احساسي بالفشل، بعد ما حاولت ومعرفتش كتير، ارجع له. الخوف واحدة من الحاجات اللي بتحركنا ممكن في اتجاهين، يا اما اكون ناقم، يا اما اكون متمسك اكتر، وانا عايز اتمسك بربنا اكتر. فنرجع لمرجعنا، المقارنة بتولد غيرة واحباط واحساسي بانه انا فاشل ومش قادر انجح لانه ماشي سكة مش سكتي. هل ممكن اشوف شخص واقتدي بيه، شخص ان انا اكون بتعلم منه؟ ايوه، بس مش لازم امشي سكته، ممكن اخد بنصيحته واطبقها في حياتي. زي انك انت لو دخلت حاجة خليك قطر والشخص ده ناجح، بس مش معنى ان هو ناجح فان نجاحه ده سكته مناسباني، بس اقدر اكون بقتدي بيه، اخد كلامه ونصايحه، اعمل بيها، ده بيخليني افضل وبيشكلني، وربنا بيستخدمه بشكل كبير لانه الله خلقنا البعض. فالاقتداء مش حاجة وحشة خالص، بالعكس بتعلم بيها وبكبر، فدي حاجة كويسة. اتعلم من الناس بس ما استمدش قيمتي منهم، او اقيس قصتي بقصتهم. ممكن يكونوا مصدر الهام ليا، ماشي مفيش مشكلة، وده اللي بيحصل كتير قوي. الناس بتطلع بتقول ان الشخص ده كان مصدر الهام ليا في الحاجة الفلانية، مفيش مشكلة ان يكون مصدر الهام، ولكن ما قسش قيمتي الحقيقية من الناس، او ما استمدهش من الناس، عشان ده بيخش على ده. بالعكس اكون بفرح بكل خطوة صغيرة انا باخدها، وده بياخدني لفكرة ان انا كل ما ببص على نفسي اكتر، كل ما انا بفرح وبتقبل ذاتي وبفرح لغيري لنجاحه، مش بحسده يعني. ودي واحدة من الحاجات اللي انا ضروري انا اختبرتها، ان انا اكون بفرح لغيري. ده على فكرة شعور جميل جدا وحلو جدا وبيدعو للفخر، لانه ده ممكن يكون واحد صاحبي، فانا فعلا مبسوط انه وصل للحاجة دي من كل قلبي، وبشوفه وانا قاعد ومبسوط حتى لو انا ما وصلتش لده, بس انا قاعد وببصله وانا فعلا مبسوط وبسقف له وبقول كمل ويا رب يديك اكتر واكتر وتنجح اكتر واكتر حتى لو انا ما وصلتش ده, انا مبسوط له. مش عشان في مشكلة فيا, مش عشان انا مش ناجح كفاية زي ما بشوف, بس انا عيني بقيتش دايما عليا. انا عارف انا مين وهو معرفني انا مين, فانا قادر ابص لنجاح غيري واقول برافو يعني تحفة كمل. واحد من الحاجات بشكر ربنا على عندي, انا بشكره على ايا كان السيتويشن, بشكره على ايا كان شكل حياتي ايه, والحاجات البسيطة اللي عندي دلوقتي اللي ممكن يطلع من خلالها حاجة كبيرة قوي. اعتقد الملك داود واحدة من القصص اللي موجودة في الكتاب, محدش كان مصدق ان داود ده ممكن يكون هو اللي بيقود شعب الله, ولكن الله هو اللي شايف. وساعتها الله قال ان الناس شايفة ببص بالعينين, لكن الله شايف القلب. ربنا شايف حاجة مختلفة من الحاجات البسيطة اللي عندي دي, ممكن يطلع منها حاجات كتير قوي انا مش شايفة. فبصلي طول الوقت انه انا ابص لده واعرف ده واطمن حتى لو انا مش شايف. ده الايمان على فكرة, ان انا مؤمن بحاجة ممكن ما تكونش متشافة, بس انا مؤمن بالله اللي شايف الحاجات دي طريقة عكسية شوية. فببتدي ان انا المقارنة واحدة واحدة تقل, انا مش محتاج ان انا اكون بعمل كده, انا مبسوط بحياتي دلوقتي, وانبساطي ده مش مخليني اكون بسترخي وقاعد ومش بكمل ومش باخد اي خطوات لقدام, بالعكس انا باخد خطوات لقدام. بس ده بيخليني ان انا اشكر ربنا على اللي عندي وكل خطوة انا باخدها, وقطر ماشي في طريق ومركز في ورقتي ومش ببص في ورقة غيري, وده بيخليني انسى اللي انا كنت اساسا بحاول اذاكره واعمله. فبيبقى المقياس بتاعي مختلف تماما عن المقياس اللي انا بحطه. فالمقياس الحقيقي مش الناس, ولكن المقياس الحقيقي هو الشخص اللي ربنا عايزني ابقى عليه او اكونه. فده اللي بيبقى المقياس الحقيقي. يعني آية في عبرانيين 12:2 بتقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. انا طول الوقت بص عليه وباصص على قد ايه

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الأصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: الأصحاح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد، فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
0: راديو سما معك طول السنة.
6: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: لويش قاعدة معنا؟ قومي يلا على المطبخ وشوفي شو بدك تسوي لأختك وولادها، بدنا نغديها عنا اليوم.
1: ليش ما تساعدوني انتو؟ هم ولادي ولا ولادكو؟
0: يلا قومي بلا كترة حكي، أختك تعبانة بالولاد طول النهار، بدك كمان نشغلها عنا؟
1: أنا مش تعبانة فيكو كل النهار كمان، برجع من شغلي وببدأ بشغل البيت، وحتى إجازات بتحرموني منها وبتحضروا لي شغل من أول الأسبوع.
2: طيب يا جميلة هلا باجي وبساعدك، معك حق، أنت مش مجبورة تخدمينا كلنا.
0: صدقي ما بتقومي يما، اقعدي بدي أشبع منك شوي بهالزيارة. خبريني كيف جوزك هالأيام؟ الله يرضى عليه، صدقي أنا بحبه زي ولادي وأكثر.
2: هو يما بيستاهل حبكو، ما في أحسن من هيك. يعني اليوم بس قلت له حاب أشوف أهلي وصلني بالسيارة وراح على شغله، هو يوصيني عليكو وقال لي خليكي عندهم زي ما بدك.
0: تعرفي يما أنا قلبي مش محروق غير على أختك هاي اللي قاعدة بوجهي، ولا حدا دق بابنا عشانها، أنا خايف عليها تعنس.
2: لا يما ليش هيك بتحكي، جميلة مش ناقصها إشي ما شاء الله عليها. أنا بوعدك أحكي مع أم سامر بنت عمه لجوزي، هاي شاطرة بتدبير العرسان وإن شاء الله بتدبر لها عريس. ولا يهمك، بس أنتي لا تزعلي ولا تشدي على أعصابك.
0: الله يرضى عليك يما، هاي أحسن إشي بتعمليه لأختك، لأنه لازم نشد حيلنا شوية، هي مش فارقة عندها مال، هي بشغلها وبصحباتها.

0: أهلاً يا حنان، أنا آسفة، كانوا عنا دار أختي وما قدرت أجهز حالي قبل ما تيجي. ارتاحي شوي، خليني ألبس.
1: ولا يهمك، لسه عنا وقت، ما رح تبدأ خطبة سناء قبل الساعة 6.
0: هلأ أمي بتسمع أنه في خطبة لوحدة من صحباتي بتنكد علي عيشتي لأسبوعين.
1: ليش يا جميلة؟ إن شاء الله ما في شي مزعلها.
0: اللي مزعلها يا ستي إني لسه ما انخطبت، وكأني أنا مسؤولة أجيب عرسان على البيت، شو في بإيدي أعمله؟
1: لا يا جميلة، أنتي فاهمة غلط، هي كل أم بتحب إنه بنتها تتجوز، بس أنتي حساسة شوي.
0: أنا حساسة؟ لو تسمعيها كيف طول نهارها بتعايرني بجيزة بنت خالتي وبجيزة بنت الجيران، وميت مرة حكت لي ليش ما بتتزيني، ليش ما بتعملي رجيم، وبتهياني أروح معها زيارات عند صحباتها عشان يشوفوني، يعني شغلة عرض.
1: يا ستي، ما في أم ما بتحب بنتها تكون أحلى وأحسن وحدة.
0: أنا يا حنان مشاعري ما بتخوني أبداً، وحاسة إنه أمي صار لها سنة كأنها كارهيتني وكأنه هالبيت مش واسعني وضايق فيه.
1: طولي بالك وما تكبري الموضوع، يلا خلصي لبس وخلينا نروح، وبعدين بتفتحي لي جروحك وأكيد رح نلاقي حل.
0: صدقي ما إلي نفس أتزين ولا أعمل إشي، نفسيتي صايرة زي الزفت، وبتعرفي تعقدت من اللي بتجوزوا ومن اللي بخطبوا.
2: شو هالأخبار على التلفزيون؟ ما في خبر يسر القلب،
3: وبرا التلفزيون كمان ليش؟ شو في خبر بفرح هالأيام؟
2: خير، شو اللي مزعلك انت كمان؟
3: تعرف سناء بنت أبو سالم؟ قال اليوم خطبتها عم هندس بيشتغل بالخليج، وبنتك حضرتها راحت على الخطبة مع صاحبتها. أنا مش عارف كيف أخدها وهي لا شكل ولا منظر.
2: له يا أم سليم، مش هيك الحكي، بنات الناس مش سيرة تحكي فيها، الله يوفقها ويستر على كل الصبايا.
3: أنا مش مقهورة لأنها خطبت، أنا مقهورة لأنه بنتك أحلى منها وأفهم منها وحظها واقف زي هالحيط لقبالك.
2: كل شو بوقته يا محلا يا أم سليم.
3: شو وقته؟ البنت قربت على 30 ولسه قاعدة بوجهي، والجارات كل أسبوع بيسألوني ما إجا نصيب لجميلة يا أم سليم.
2: أيوة، أنت بدك جواب للجارات ولا بدك توكلي أمرك لربنا وهو بتولانا؟ وبعدين بنتك قاعدة بالشارع، ما هي معزز مكرم ببيت أبوها، ولما بيجي النصيب بيجي، وإذا ما إجا الله والغنى عنه.
3: فال الله ولا فالك، أنا ما عندي بناتي عنسوا يا أبو سليم، كل بنات عيلتنا تجوزوا أحسن جيزة وهي لازم تتجوز مثلهم.
2: يعني اللي بسمعك بيقول هاي الحرمة بدها تطلع وتنادي بالشارع عريس عريس.
3: أيوة يلا قلبها مزحة وأنا بتقلب على النار.
2: ولا نار ولا إشي، بس أنت خف شوي على البنت، ما أنا شايفك لما بتلمحي طول النهار وطول الليل، إذا شفتي مسلسل على التلفزيون بتسمعيها كلام، وإذا خطبت واحدة من صاحباتها بجن جنونك. خلص لا تزيديها يا أم سليم، حرام عليكي، عقدت البنت.
3: أنا بدي إياها تنسى وتتجوز وترتاح زي أختها، الحق علي اللي بدي مصلحتها.
2: مصلحتها وراحتها؟ الله يعينها عليكي، أنت مخليتها تفضل حالها وتشوف نفسها، ما هي يالله ملحق عليكي وعلى شغل البيت.
3: ما بعرف شو بصير معي يا أبو سليم، يا ريت قلبي يهدى مثلك.
2: هذا كيف بتسوي لو إنها ما بتشتغل وبتجيب راتب ومش متقلة علينا بإشي، ولا بس بدك قدام الجارات والقرايب؟ هي شغلة عرض مفاخرة يا أم سليم.
3: صبرك علي شوي، اللي بسمعك بقول إني عدوتها، أنا بس ما بدي إياها تصير مخلل ببيت أهلها.
2: لا مخلل ولا إشي، بس البنت اللي ما بيجيها نصيب كويس ومحترم خليها بدار أبوها استرلها، واللي ما بوسعوا دار أهله ما بوسعوا دار الناس. خلص فكينا من هالسيرة، هسا بتيجي البنت ولا تنقص عليها هالليلة.
4: عزيزتي المستمعة، إن حبنا وقلقنا على أولادنا وبناتنا هو بدافع المحبة السماوية التي وضعها الله في قلوبنا، وبالتالي يجب أن تتناسب محبتنا وتترجم عمليا بأقوالنا وأفعالنا بعيدا عن الإغاظة والإحباط. لذا فإن تأخر سن زواج الفتاة لا يبرر لنا أن نصعد نارا لا تخمد في بيوتنا، ولا يمنحنا الحق بأن نوجه النقد المتكرر للفتاة التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤدي لإنقاص شعور الفتاة بأنوثتها ومزاياها ويشعرها بالرفض من أسرتها، وبالتالي تظهر آثار مشاعر الإحباط بوضوح على نفسية الفتاة، خاصة أنها ترغب بالزواج كغيرها من الفتيات، وقد تكون سحب اليأس قد ارتفعت فوقها وأصبح الموضوع مؤرقا لها. أما أنت عزيزتي الفتاة والتي طال عليك الانتظار لإيجاد شريك الحياة، فأقول لك أن السعادة الحقيقية لا تترادف حتما مع الزواج، وقد يمر قطار الزواج دون أن تلحقي به، فهل ستتوقفين عند هذه المحطة لتندبي حظك؟ كلا عزيزتي، ابتعدي عن الرثاء للنفس وجنبي أذنيك كلام الناقدين، فأمامك حياة متسعة تستطيعين أن تملئيها مرحا وإنتاجا. لذلك أنصحك أن تكوني حيوية وتكتسبي حياة متكاملة. أظهر ابتسامتك وازرعي الصداقات، فالآخرون ينجذبون إلى الأشخاص السعداء. وعيشي بالقرب من الله واثقة بأنه إن كان الله معنا فمن علينا، كما هو مكتوب في رسالة روميا الأصحاح 8:21. عزيزتي، إن الله ليس بغافل عن احتياجاتك، وهو مدرك تماما لمشاعر الوحدة والقلق والخسارة التي قد تعتريك. ثقي بأن أهم مكون للسعادة هو السير بعمق مع الله. لذلك أدعوك أن تكتشفي احتياجاتك الروحية وتدعي الله أن يقوم بتسديدها، فإنه سيفعل ذلك مانحا إياك بركات لا يعبر عنها. وهذه البركات تؤثر إيجابيا على صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية، وحتما ستتكيف أوضاعك لتتبع إرادة الله لحياتك، وحينئذ ستدركين حالة الاكتفاء التي عبر عنها الرسول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح 4:11، عندما قال: لقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وأخيرا عزيزتي، أنت لا تعرفين ما يحمله الغد ولا تستطيعين رؤية نهاية الطريق، لكن بإمكانك أن تضعي طريقك بين يدي الله، فهو ينتظر منك هذا النوع من الإيمان والتسليم. تعالي إليه اليوم واثقة أنه يعتني بك، وأنه قادر أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. نتركك الآن واثقين أن كلمة الله لا تعود فارغة، بل تسند وتعزي وتشجع. نعمة الله ترافقك، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن السقوط. السقوط هو حدث تاريخي حقيقي حصل بالجنة، وكان بسببه عصيان آدم بكسر وصية الله، ونتج عن هالشي تغيير بالطبيعة البشرية وخسائر وامتيازات إلهية أعطاها الله.

خلقه على صورته وخلقه بمحبة فائق وبقصد إلهي إنه يقيم علاقة وشركة مع الإنسان. أما الموت كان مرتبط بحالة وحدة بس، وهي كسر وصية الله يلي أوصى فيها آدم. وإذا بدنا نتخيل كيف كان وضع الإنسان بالجنة، رح يتبادر لذهننا إنه كان بيملك كل شيء وسيد كل شيء، لأنه الله أعطاه سلطان على كل الكائنات، بالإضافة لأنه على تواصل بشكل مباشر مع الله، يعني ما كان في حاجز بين الله والإنسان. لكن حصل شيء أفسد خطة الله وغير مجرى التاريخ. خلونا نقرأ بسفر التكوين ونعرف قصة السقوط وانفصال الإنسان عن الله. مكتوب: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: حقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلا منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل. مثل ما دون الوحي، إجا الشيطان بهيئة حي ودخل بحوار مع المرأة وبدأ كلامه بتكذيب كلام الله، وضلل الحق الإلهي بكلامه مع المرأة وأقنعها إنهم رح يصيروا مثل الله وإنهم مش رح يموتوا، وأغواها بالأكل من الثمرة. وحواء كمان بحوارها مع الشيطان أضافت على كلام الله وقالت إنه وصاهم ما يلمسوا الشجرة، مع أنه الله قال لا تأكله، ما قال لا تمسه. وبالنتيجة المرأة أكلت وأعطت آدم فأكل أيضا. الاثنين سقطوا بالخطية بكامل إرادتهم الحر وبتمرد واضح ضد الله، رغم أنه كان في تحذير من الله بالموت. وبعد السقوط يلي هو حدث تاريخي جوهري وحقيقي، تغيرت طبيعة الإنسان من طبيعة القداسي لطبيعة فاسدة مليانة بالشر. مكتوب: فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. آدم وحواء ما كانوا عميان، والدليل أنه المرأة رأت الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون، بس معنى أنه انفتحت أعينهما يعني نظرهم كان مقدس وكانوا عريانين بشكل طبيعي مثل ما هو مكتوب، ولم يخجلا. ولكن بعد أن فسدت طبيعتهم أصبح الأمر مخجل بالنسبة إلهم، لأنه الفكر فسد وفكروا يخيطوا ورق تين ليسترهم. والسؤال المهم هون: هل ورق التين سترهم؟ الكتاب بيقول أنهم لما سمعوا صوت الله بالجنة اتخبوا وخافوا، ولما دار حوار بينهم وبين الله آدم ألقى اللوم على الله وقال بسبب المرأة يلي أعطيتني أنا أكلت، وحواء ألقت اللوم على الحية يلي أغوتها وأكلت من غير أي اعتراف بالخطية من قبله. وهون السؤال المهم: كيف تصرف الله بالموضوع؟ وهلق رح نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.

كيف تصرف الله بالموضوع؟ فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك.

0: وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. من بعد قراءتنا الآيات السابقة منشوف إنه الخليقة كلها انعكست عليها نتائج سقوط الإنسان، بس الله ما ترك الإنسان بحالة السقوط هاي. بالأول كان في وعد من الله بالخلاص، وهالشي بيأكد إنه خطة الخلاص بفكر الله منذ البداية. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة بالآية المذكورة بدل على ولادة المسيح من العذراء مريم، يلي انتصر على الشيطان بموته على الصليب وقيامته من الموت، وهذا الوعد تم فعلا بالمسيح. من بعد ما الله ألقى أحكامه على الحي والمرأة وآدم، صنع لهم أقمصة من جلد وألبسه. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. ومن وجود كلمة جلد اتخذنا هالكلمة لوجود ذبيحة، وهي أول ذبيحة بالتاريخ، وأكيد عملها الرب بنفسه، لأنه مكتوب أنه الله هو يلي صنع الأقمصة بنفسه وألبس آدم وحواء. وبعدين الله طرد آدم وحواء من الجنة لأنه الله عادل، ولما قال لآدم موتا تموت كان لازم تتحقق عدالة الله ويحصل الموت يلي الله أنذر فيه، وهو الانفصال الروحي عن الله. مكتوب: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. وتاني شي، من رحمة الله أنه طردهم من الجنة، لأنه ما كان بينفع أنه آدم وحواء يبقوا بالجنة حتى ما يأكلوا من شجرة الحياة ويعيشوا للأبد بأجساد خاضعة للمرض والوهن والخطية والانحطاط. ولو بقي الإنسان بالجنة لكان من أشقى الأشقياء، وما كان في فرصة لحتى يكون في خلاص. الخلاصة أحبائي، فينا نقول أنه الله كان بكل بساطة بيفني الإنسان اللي سقط وبيخلق نسل جديد بدون خطية، بس الله لأنه خلق الإنسان بمحبة فائقة ما تركنا للهلاك، وعمل خطة خلاص لأجلنا بتدخل شخصي منه. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.
1: راديو سما معاك طول السنة.

0: اتعلمنا علشان تعرف حد بجد لازم تسمعه هو شخصيا وتعرفه هو شخصيا. ولما نيجي نتكلم عن الله يجوز ان احنا نعرفه من كلمته. طب ايه هي كلمة الله وازاي تفرق معايا في حياتي؟ كملوا معانا الحلقة علشان تعرفوا اجابة السؤال ده في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الفل يا كيرو.
1: مساء الجمال.
0: ايه الاخبار؟
1: بخير يا كريم، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله.
1: تمام.
0: مشينا سكة طويلة لمدة 6 مراحل ودي 7، وكل مرة كل ما اسألك سؤال الاقيك بتجاوبني من حاجة من الكتاب المقدس. ايه بقى الكتاب المقدس اللي انت كل شوية تجيب لي منه الكلام ده؟
1: الكتاب المقدس هو اعظم كتاب في الحياة كلها ممكن الانسان يقراه بصراحة. احد القديسين او الاباء، انا ما اعرفش، بس المقولة دي بسمعها وانا صغير، مش عارف هي منسوبة لمين، بيقول انه يوجد رجاء لاعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد خطر على اعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس.
0: اللي الدرجات دي.
1: طبعا. فكلمة الله مهمة جدا وخطيرة جدا وأساسية جدا في علاقتنا بالله. بس قبل ما أتكلم عن كتاب مقدس عايز أرجع لورا شوية. في الوقت اللي الله خلق فيه الإنسان وكان الإنسان موجود في جنة عدن، ما كانش فيه كتاب مقدس.
0: صح.
1: ما كانش فيه كلمة مكتوبة. ليه؟ لأنه الله كان بيتعامل مع الإنسان وجها لوجه، ما كانش فيه حاجة تمنع وجود صوت الله أو تمنع الإنسان أنه يسمع صوت الله بوضوح في حياته بأي شكل من أشكال. لكن لما دخلت الخطية من العالم وحصل انفصال بين الإنسان وبين الله، حصل نوع أنواع الاختراب والبعد بين الله وبين الإنسان، للدرجة اللي وصلت أنه الإنسان بقى مش عارف الله موجود ولا لأ. بقت الناس بتسأل هو في فعلا إله موجود؟ وفي بعض الناس لما يكتشفوا أن الله موجود بس الله مش حسب مزاجهم يقولوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. فهنا الله خد المبادرة وعمل خطوة مهمة جدا اسمها الإعلان. يعني ايه الإعلان؟ يعني الله كان محتجب، ما كانش متشاف، ما كانش مرئي، ما كانش مسموع، لكن ابتدى يظهر ويعلن نفسه لبعض البشر اللي احنا بنسميهم الأنبياء، وابتدى انه يتكلم ليهم وابتدى يقول لهم لا أنا موجود، أنا قدوس، أنا محب، أنا عادل، أنا بار، أنا صالح، أنا بعرف كل حاجة.
0: زي إبراهيم مثلا، زي بالزبط. موسى،
1: زي موسى، زي أرمية، زي يونان، زي كتير من أنبياء الله الموجودين في الكتاب المقدس. لكن الأمر الرائع في قصة يا كريم أنه الله ما حصرش هذا الإعلان لفئة معينة فقط من البشر، لكنه أمرهم أن هم يدونوا هذا الإعلان في شكل مكتوب عشان يكون موجود ومتاح لكل البشر في كل زمان وكل مكان، وكل الأجيال يقروا إعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس. وقد كان ابتدى بعض الأنبياء زي موسى مثلا وزي داود وزي يشوع وزي أرمية وإشعياء يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا هذا الإعلان بشكل منظم وبشكل مفهوم، بحيث ان احنا بعد مئات وآلاف السنين لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس نشوف الله ونشوف طبيعته ونتفاعل مع حضوره ونعرف إرادته ونعرف مشيئته ونعرف صفاته من خلال كلمة الله. فكلمة الله اللي بيقول مهمة لأنه هي المصدر الأكيد والواضح عن الله. الله بيتكلم لنا وبيوصل لنا من خلال مصادر كتيرة جدا، من خلال الطبيعة، من خلال الضمير الإنساني، ودي بنسميها الإعلانات العامة عن الله الموجودة. السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وأنه معرفة الله موجودة في قلوبهم وجعل الأبدية في قلوبهم. فالضمير والفكر الإنساني بيشاور على الله وعارف انه موجود، ولكن ممكن الضمير ده يكون ضمير شرير او ضمير فاسد زي ما احنا اتكلمنا، وممكن الطبيعة نتيجة سقوطها في الخطية واخضاعها للبطل زي ما كتاب بيقول تدي صورة غامضة او مشوهة عن الله. فيظل الكتاب المقدس هو الكتاب المتفرد والوحيد اللي بيعطي صورة نقية ومظبوطة عن الله بنسبة 100%.
0: انت قلت انهم طبعا كتبوا ورقه وقلم التعبير مجازي، هم كتبوا كل واحد
1: طبعا
0: بحسب
1: الطريقه اللي كانت موجوده وقتها، جلود حيوانات اوراق بردي، لان هو كتب في ازمنه قديمه.
0: صح. بس ده يعني معلش انا هقف واسالك سؤال وسامحني فيها كيرو، ده سؤال صريح جدا، انت ليه بتقول ان الكتاب المقدس هو كلمه الله؟
1: حلو قوي السؤال ده. حلو قوي السؤال ده. احنا بنقول الكتاب المقدس هو كلمه الله لثلاث اسباب على الاقل. السبب الأول هو شارة الكتاب عن نفسه. يعني الكتاب نفسه بيقول أنه كل الكتاب هو موحى به من الله. وبطرس بيقول لم تأتي نبوة قط مشيئة إنسان بل تكلم أناس صلاة القديسون وسقين بالروح القدس. وكمان بنلاقي في مقاطع كتيرة في العهد القديم بتقول هكذا يقول الرب أو هكذا قال الرب. وبنلاقي أن الله بعت كلمات عن طريق الأنبياء لشعبه في العهد القديم. ففي شهادة قوية جدا بتقول أنه كتاب المقدس داخلية ان هو كلمة الله. بس حد ممكن يسمع ويقول لي يعني
0: مين يشهد
1: للشخص واي حد يقول يعني عن نفسه ان هو كتاب الله فانا كده اصدقه.
0: صح.
1: فبقوله في حاجة تانية مهمة انه هذا الكتاب مترابط بشكل غريب جدا رغم ان كتبه 40 كاتب على مدار اكتر من 1600 سنة في اماكن متفرقة حوالين العالم وفي ظروف مختلفة. تمام. ولكن لما تيجي تقرا الكتاب تلاقي ان الكتاب دوت فيه وحده غريبه جدا.
0: yeah.
1: بتلاقيه كله من سفر التكوين لسفر الرؤيا كتاب 66 سفر. فكل اسفار الكتاب المقدس بتعلن عن شخص المسيح تتكلم عنه. العهد القديم كله بيشاور عليه وبيتنبأ عنه. العهد الجديد بيقول لك ان هو كل النبوات بتاعت العهد القديم دي تحققت في شخص المسيح له كل المجد. مش بس كده، تلاقي الكتاب المقدس بيوصف زي ما اتكلمنا الخطيه والخلاص والفدا في كل صفحه من صفحاته. تلاقي الكتاب المقدس بيركز على فكرة علاقة الشخصية مع الله. في ترابط غريب وغير يعني واقعي أو منطقي بأي شكل من أشكال. إزاي موسى اللي قاعد في برية سيناء بيكتب عن نفس الموضوع اللي بيكتب داود عنه وهو قاعد في القصر بتاعه، في نفس الموضوع اللي بولس بعديهم بكام 100 أو 1000 سنة كمان بيكتب عن شخص المسيح في رسائله، في نفس الموضوع اللي يوحنا وهو في المنفى بيكتب سفر الرؤيا. ايه ده؟ وباساليب مختلفه. يعني واحد يكتب بشكل رساله والتاني يكتب بشكل مزامير وصلوات والتالت يكتب بشكل يعني قصه تاريخيه والرابع يكتب بشكل سرد. فالمواضيع كلها واحده ومتفقه، فالكتاب ما تلاقوش متناقض، بالعكس تتلاقي كانه كتاب لوحه فنيه بتكمل بعضها البعض. وهو مش كتاب واحد، هو مكتبة كبيرة، لكن رغم كده وانت بتقراه ما تحسش انه في فصلة، تحسش ان في اختلاف بأي شكل من الاشكال. لكن الحاجة التالتة والمهمة اللي تثبت انه هو كلمة الله بشكل كبير جدا هو مدى تأثير وتغيير اللي بيحدثه الكتاب على نفوس الناس اللي تسمعه. الحقيقة ما فيش حد كان صريح مع نفسه وصادق وقرا الكتاب المقدس الا وحصل فيه نقلة نوعية بشكل كبير. هذكر بعض الامثلة من التاريخ وهذكر بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي.
0: ماشي.
1: تمام. في القرن الثالث الميلادي كان عايش في قرية في بني سويف شاب صغير، وكان أبوه وأمه أغنياء غنى فاحش بشكل كبير، كان معهم فلوس كبيرة جدا، وماتوا وسابوا له الفلوس دي كلها وهو في عز شبابه. فهي أول حاجة تيجي في باله بقى
0: يصرف ويعيش
1: أتمتع وعيش زي ما أنا عاوز واتصرف زي ما أنا عاوز.
0: طب.
1: كان مشغول في وقت دوت بفكرة أنه هل دي الحياة اللي المفروض أعيشها؟ هل حياة تبقى قيمة وليها معنى وهدف لو عملت كده؟ في يوم هو في الكنيسة سمع الخادم هو واقف يقول آية من الكتاب المقدس: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني. حس وقتها أن الروح القدس بيكلمه من خلال الآية دي، وخرج من الكنيسة في هذا اليوم وقرر انه هو هيصفي كل ممتلكاته ويذهب للصحراء ليختلي في حياة ناسكة وحياة زاهدة مع الله ويعيش هناك. وصار هذا الشاب الصغير هو اسمه القديس أنطونيوس او الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة على مستوى العالم كله. فحياة شخص اتغيرت بسبب آية صغيرة سمعها من الكتاب المقدس، وقرر انه يعطي كل اموال الفقراء ويعطي حياته كلها لله، وصار مؤسس نظام الرهبنة الموجود على مستوى العالم كله. بعدها بكام سنة يجي شخص تاني ملحد بعيد عن الرب، كلمنا عنه قبل كده في حلقة من الحلقات، اسمه قديس أغسطينوس. تمام. ووالدته بتصلي له بدموع قصاد الرب لفترة طويلة جدا، وفي مرة يكون قاعد برضه في حديقة احد اصدقائه ويلاقي زي قصاصة ورق جنبيه كده من الكتاب المقدس، فيقراها يلاقي جزء من روميا 12. بولس بيوصي كنيسة روميا ان هم يعيشوا حياة قوية وحياة مقدسة. تمام. ويخلعوا اعمال الظلمة ويلبسوا اسلحة النور ويعيشوا حياة طليق بالمسيح يسوع. فالروح القدس يستخدم كلمات الكتاب المقدس عشان يغير حياة القديس أغسطينوس، ويصبح هذا الشخص واحد من اكبر فلاسفة المسيحية اللي كانوا موجودين في القرن الاول الميلادي. في القرن 16 يجي راهب كاثوليكي موجود في ألمانيا تمام مقتنع انه عشان يقرب من الله محتاج انه يصوم ويصلي ويعمل اعمال صالحة، وكان يعني بيهلك جسده ويفسده في حاجة زي كده، حتى برضو يفتح رسالة روميا وصح 3 ويلاقي انه متبررين مجانا بنعمته بالإيمان الذين في المسيح يسوع عن طريق الصليب، تتحول حياته بالكامل، والروح القدس يخليه اول مصلح واول شخص على مستوى العالم يعمل ثورة في الكنيسة التقليدية، ويرجع تاني لكلمة الله ويعلن انه التبرير بالإيمان وحده والحياة مع الله تكون من خلال مبادئ كتاب المقدس وحده. دي أمثلة من التاريخ. لو من الواقع المعاصر اللي احنا بقى عايشين فيه، فنقدر اتكلم عن نفسي كتير، وانت تقدر تتكلم عن نفسك اكيد يا كريم،
0: صح.
1: وكتير من الخدام اللي حوالينا اللي قدروا ان هم يغيروا العالم اللي حواليهم ولمسة تغيير في حياتهم حصل بفضل كلمة الله. فكلمة الله بتغير في القرن الثالث والقرن الخامس والقرن الستاشر والقرن الواحد وعشرين احنا عايشين فيه دلوقتي. فده اكبر دليل ان هي كلمة الله. هات لي كتاب واحد تمام ممكن يكون غير حياة الالاف بل الملايين على مستوى الزمن زي كتاب مقدس. هات لي كتاب واحد بيكشف ما بداخل الانسان وبيغيره. هات لي كتاب واحد بيعلم البشر كلهم ازاي يعيشوا. تعرف الدول اللي بنسميها متقدمة الدساتير بتاعتها والقوانين بتاعتها كلها بتقوم على كلمة الله وعلى كتاب مقدس. الدول دي كلها اتعلمت يعني ايه حضارة وبنت حضارة وتأثير في العالم كله لما رجعت لكلمة الله. فده اللي بيخليني اؤمن وبصدق بصورة شخصية يعني في دليل داخلي في كتاب المقدس، وفي اتفاق ما بين كل أصفار كتاب المقدس لموضوع وشخص رئيسي، مش بس كده
0: في تأثير
1: وتغيير كلمة الله على نفوس سمعيها وقارئيها مدهش بالنسبة لي الصراحة وملفت للنظر.
0: اللي انت قلته يا كيرو جميل ومشجع قوي، بس انا حاسس ان انا محتاج اتحدى اول فكرتين شوية. لانه ليه ما اقولش انه اللي اتكتب ده جه حد تاني شاطر جدا وكتبه بالطريقة اللي بلنا دلوقتي متسقة زي اي رواية كبيرة من أجزاء كتيرة موجودة حوالينا، ما تلاقيش أي جزء بيناقض التاني لأنه هو واحد بس قعد كتابهم كله فعرف يأيفها صح. ليه ما أقولش إن في حد قعد عمل كده؟
1: أوكي، ده الدعاء موجود وفي ناس كتير قوي بتقوله، بس خليني أقول إنه الدعاء دوت بيسقط بشكل كبير جدا لما تعرف إنه كتاب المقدس اتكتب على مدار 1600 سنة. فكتاب المقدس خد وقت كبير جدا في كتابته، مش بس كده، وخد وقت أكتر في تجميعه، مش بس كده، ده كمان لما تجمع الأساليب مختلفة. يعني إيه؟ يعني النهاردة لما بقرأ أسفار كتبها موسى النبي بلاقي أسلوب وطريقة موسى متميز بيها نتيجة للثقافة وللبيئة وللغة اللي هو بيتكلم بيها، مختلف تماما عن أسلوب داود اللي هو بيتكلم في شكل صلوات وفي شكل ترانيم وفي شكل تضرعات، والحتة بقى الإنسانية الشعورية باينة قوي وتجربته بقى الإنسانية باينة أو في المزامير زي ما نقرأ شعر كده، تختلف تماما عن مثلا متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هما بيسردوا حقايق نبع زي ما قلنا من أشخاص شهود عيان شافوا المسيح. تختلف تماما عن بولس هذا الفيلسوف المنطقي اللي عنده فكرة وبيبني بشكل بما إن فإذن فالمسيح عمل كذا كذا كذا، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبعد كده لينا المجد دوت اللي احنا بنفتخر على رجائه، وبنخش النعمة التي أنتم فيها مقيمون، وبنعيش في الرجاء الحاضر وهكذا. فبولس بيعمل إيه؟ بيحط بيزك وأساس وبيبني عليه
0: أفكار تانية.
1: فأنا ما أقدرش أقول على مدار السنين دي كلها أنه واحد بس عمل كده، وما أقدرش أقول أنه هذا الشخص بصمته مختلفة بالشكل ده. انا عندي في كل سفر بصمة مختلفة وتأثير مختلف واسلوب مختلف لكل واحد عن التاني. اقنعني ان واحد بس ممكن يكون عمل حاجة زي كده، لكن برغم اختلاف السنين وبرغم اختلاف الاشخاص وبرغم اختلاف الاساليب يظل الكتاب بيتكلم عن شخص واحد وعن موضوع واحد من التكوين الرؤية.
0: واعتقد كمان يا كيرو انه على مدار التاريخ في ادلة تاريخية تقول انه في مخطوطات في حاجات قديمة على مدار عصور مختلفة
1: طبعا
0: تبقى الأصل مع الكتاب اللي في إيدينا. فلو حد يعني كان شاطر كفاية إنه يغير
1: كان يقدر
0: في نسخة ولا نسختين ما كانش هيعرف خالص يلعب في كل المخطوطات اللي عملها تتلقى، واللي حتى لحد وقت قريب اتلقت وطلعت متطابقة مع اللي بين إيدينا دلوقتي.
1: لو هنتكلم على عهد قديم مثلا تمام، لحد منتصف القرن العشرين ما كانش عندنا مخطوط قديمة العهد القديم،
0: صح.
1: فكان في الادعاء ده موجود، لكن في منتصف القرن العشرين سنة 1950 ميلاديا تقريبا، وفي منطقة البحر الميت في الأردن كان في راعي غنم موجود شاب صغير اسمه محمد، وفي غنماية هربت منه ودخلت كهف كده معين، فهو جري عشان خاطر يجيبها، فمعرفش من كتر الضلمة فراح واخد حجر كده وراح خبط جوه عشان يرعبها يعني، فتتخاف وتطلع، فحصل زي صوت كسر كبير قوي، فهو خاف وتخض فراح بلغ الحكومة، فالحكومة جت ساعتها بقى بكشاف بكشافات بقى وأنوار وإضاءة، ودخلت المنطقة دي كانت اسمها وادي قمران، لقت إنه فيه مخطوطات للعهد القديم كله ما عدا أجزاء بسيطة ما كانتش موجودة زي سفر أستير مثلا أو حاجة زي كده، بس لقت العهد القديم كله موجود، وموجود في برديات ومحفوظ زي كده في أواني فخارية موجودة، وعمرها أكتر من 2000 سنة أو 2000 وشوية سنة، ترجع للقرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد، تمام؟ مش بس كده، عندنا كمان العهد الجديد. العهد الجديد هو أكتر كتاب ليه مخطوطات على مستوى العالم كله، بحسب دانيال والاس، وده واحد من العلماء بتوع العهد الجديد، بيقول إنه إحنا نملك حتى الآن اللي تم اكتشافه اللي إحنا عارفينه لسه اللي إحنا عارفوش يمكن يكون أكتر 5800 مخطوطة للعهد الجديد. أقدم مخطوطة اللي هي بي 52، بردية 52، بترجع لسنة 125 ميلاديا، يعني بعد كتابة آخر حاجة في العهد الجديد بحوالي 25 سنة.
0: يا ده قريب قوي،
1: قريب جدا، وده مش موجود. أنت عندك الإلياذة والأوديسة مثلا أقرب مخطوطة بعدها 800-900 سنة،
0: صح.
1: انت بتتكلم على مخطوطات قريبة جدا، وبتتكلم على الكتاب أنه كان منتشر بشكل كبير في وقت قصير وناس كانت بتقراه، فانتشار المخطوطات وكترها علامة على انتشار كلمة الله، وانها كانت موجودة في كل بيت وفي كل بلد على مستوى العالم في الوقت ده.
0: وكأنه مش بس الكتاب المقدس من جواه بيثبت نفسه، لكن حتى التاريخ بيأمن، سواء بقى سواء اختلفنا او اتفقنا على هويته هو ايه، لكن الكلام اللي فيه كلام سليم
1: 100%،
0: الكلام اللي فيه كلام حقيقي.
1: والحد وقت قريب اللي هو بنسميه عصر النهضة اللي حصل في أوروبا، لما شككوا في المعلومات التاريخية والعلمية اللي في الكتاب المقدس، وقالوا الكتاب المقدس فيه مش عارف 54 غلطة تاريخية ومش عارف كام 70 غلطة علمية وكام مش عارف ايه غلطة جغرافية، مع مرور الوقت ودخلنا في عصر الحداثة وبعد الحداثة اكتشفوا ان كل الكلام دوت هو اللي غلط، والكتاب المقدس فضل صامد وصد كل الحملات التشكيكية اللي قامت عليه في كل مكان وكل زمان.
0: ده بقى يحط جوايا سؤال، انه كتاب بالتقل ده وبالأهمية دي يفرق لي انا ايه بقى في حياتي؟
1: يفرق كتير جدا، بس عايز اقول حاجة واحدة بس، تمام، لانه هنتكلم في حلقة تانية كتاب مقدس، بس عايز اقول انه الكتاب المقدس زي ما قلنا هو اعلان الله عن نفسه. اروع ما فيه ان انا بسمع الله بيتكلم إليه. هذا الإله العظيم اللي خلق الكون ده كله، اللي خلص البشر، اللي مات لأجلهم، اللي بيسكن جواهم بروحه القدوس، ساب لي عطية جميلة جدا موجودة بين إيديا اسمها الكتاب المقدس، وقال لي أنا مستعد إن أنا كل يوم أكلمك، مستعد كل يوم أقول لك خطتي ومشيتي لحياتك شكلها عامل إزاي، مستعد أكلمك عن نفسي، مستعد أكلمك عن نفسك، مستعد أكلمك عن العالم، وأكلمك عن دورك وهدف حياتك ودعوتك، كل دوه موجود في الكتاب المقدس.
0: Yeah.
1: عشان كده بقول اللي مش بيقرأ الكتاب المقدس مش بس بيفقد معرفته عن الله، بيفقد معرفته عن نفسه ومعرفته عن الناس اللي حواليه ومعرفته عن دوره في الحياة. هذا الكتاب العظيم يا كريم بيتكلم عن كل شيء في الحياة، مفيش أمر الكتاب المقدس ما تكلمش فيه، سواء بقى يخص العلاقات، سواء بقى يخص هوية الإنسان وقيمته، سواء دوره وهدفه، سواء العلاقات الزوجية، سواء علاقات الأصحاب، سواء الشغل، سواء الروحانية، سواء العلاقة مع الله شكلها عمل إزاي، ما سابش أمر في هذه الحياة إلا واتكلم فيه. لأنه الله بعتنا كتاب ده عشان يقول لنا إن أنا إله متداخل في حياتك. أنا مش إله البعيد اللي بعت لك كتاب بس عشان أعلمك إزاي تصلي وتصوم وتعيش كويس وخلاص، لا، أنا بعت لك كتابي يقول لك إزاي تعيش حياة مختلفة بنظام مختلف في وسط هذا العالم اللي أنت عايش فيه. فلو خدنا مثلا مثال زي الرسائل اللي بولس كتبها، بولس مش بس بيتكلم عن نفسه، مش بس بيتكلم عن الله، لكن بيتكلم على علاقات بين الناس في الكنيسة،
0: صح.
1: ويتكلم على علاقات في الشغل، ويتكلم على علاقات في البيت بين الزوج والزوجة، ويتكلم على التربية شكلها عامل ازاي. اقرا كل الكلام ده في رسالة واحدة اسمها رسالة افسس.
0: صح.
1: رسالة جميلة، هي رسالة علاقات، لانها بتقول انه المؤمن المسيحي لازم يكون فاهم دعوته وفاهم دوره وهدفه ويعيشهم ويطبقهم بحسب كلمة الله وبحسب عمل المسيح جواه. فالكتاب المقدس روعته وجماله انه بيقدر يوصل لي مين هو الله ومين هو انا ومين هي حياتي من خلال كل صفحة من صفحاته. فانا مطالب ان انا اقراه عشان اعرف كل الكلام ده، لان بدون قراءة الكتاب المقدس هعيش في جهل، في ظلمة، فابتعد عن الله بشكل كبير.
0: طب خليني كده امشي باللي احنا مشيناه كده من اول حلقتنا لحد دلوقتي عشان دماغي تبقى مترتبة. الاول انت قلت انه الكتاب المقدس هو كلمة الله، وحكينا شوية انه ليه كان الله محتاج يتكلم لينا وليه اتكلم لينا في الكلمة اللي بين ايدينا. وبعد كده انا سألتك سؤال انه مش معنى ده، مش معنى ده اللي بنقول عليه كلمة الله، ومشينا في رحلة فيها الكتاب نفسه بيثبت نفسه، بس كمان لو ما كانش ده بس حتى كفاية، التاريخ بيؤمن على ان الكتاب ده كلامه سليم، وموقفك ايه ناحيته دي حاجة شخصية بقى بتاعتك انت
1: بالظبط.
0: وجينا انه لو انا مش مدرك اهمية الكتاب ده، فانا غالبا مش مدرك اهمية علاقتي بربنا ولا علاقتي بنفسي. بس يجي سؤال بقى في دماغي انه فاعمل ايه؟
1: حلو قوي. اول حاجة اعرف ما هو كتابك. الكتاب المقدس بيتكون من ايه؟ اقرأ تقسيمته في البداية. بحب جدا انه في اي نسخة كتاب مقدس في تقسيمة كده في البداية.
0: صح.
1: افهم ايه هو العهد القديم، ايه هو العهد الجديد، ايه كتب لمين، الامور دي كلها. وممكن تسأل ناس، وممكن تخش على الانترنت، ونشكر ربنا لأجل الشات جي بي تي موجود عليه المعلومات دي كلها متاحة. ولكن هذا لا يكفي، محتاج تاخد خطوة كمان اعمق شوية، انه تبدأ انت شخصيا تقرأ الكتاب المقدس، تكون عادة جواك انك تعمل حاجة زي كده. للأسف احنا بقينا في مجتمع مش بيحب القراية شوية، الناس بتحس ان ده تقيل او ما عندناش وقت او نشوف حاجة تانية مفيدة نعملها. بس الكلمة محتاجة اللي يقعد قدامها ويقراها ويلهج فيها.
0: يعني يلهج فيها،
1: يلهج يعني يقراها باستمرار. اللهج هو انك تقرأ كلمة الله باستمرار بجرعات يومية، تمام، محددة وباستمرار كل يوم. فمثلا بنصح كل حد نبدأ على الأقل بعشر دقايق، او يقرأ على الأقل إصحاح كل يوم. ده في البداية. واقرأ بالترتيب، اوعى تقرا الكتاب المقدس تخطف اصحاح من هنا على سفر من هنا على سفر من هنا. اقرأ بالترتيب. ويا سلام بقى يعني لو تعشمت فيك اكتر انك تحفظ اجزاء من كلمة الله، زي المزامير مثلا، زي الايات المعزية. وعلى فكرة انا مثلا شخصيا الايات اللي انا حافظها لحد دلوقتي بصراحة هي اللي حفظتها من وانا صغير. لانه كان عندنا العادة دي في البيت ان احنا نقرأ الكتاب المقدس ونحفظ منه اجزاء حتى احنا مش فاهمينها، وكانت الكنيسة انا تربيت فيها كانت بتعلمني كده. فيا سلام يا بختك هناك لو حفظت كلمة الله باستمرار، لان يبقى عندك خزين من كلمة الله في ذهنك، وده اللي هيشكل افكارك وده اللي يجدد ذهنك بشكل او باخر. مش بس كده، جرب انه انت تدون تأملاتك في كلمة الله كل يوم. يعني ايه؟ يعني تحط نفسك مكان الحدث. انا قريت مثلا النهاردة عن معجزة شفاء مثلا الابرص، فلازم اسأل نفسي مين هو الابرص دوت، يعني ايه ابرص، وايه مرض البرص، وكان بيتعامل ازاي، وليه لما المسيح لمسه الرجل ده يعني حياته اتغيرت واختلفت. فانا بعمل ايه؟ بتأمل، بحط نفسي في الحدث، بفهم ليه المسيح قبل ما يشفيه لمسه، يقول الكتاب تحنن عليه، لان ده شخص كان عنده مرض جلدي فمحدش كان بيقرب منه ولا بيجي ناحيته، فالمسيح كسر الحاجز النفسي قبل ما يعمل معجزة الشفاء الجسدي. فكل الحاجات دي بتخليني اقرب من كلمة الله، اكترها، الهك فيها اكتر، اتأمل فيها اكتر، احفظها. فالكتاب المقدس يقوم حياتي ويعلمني، وده الرب قال أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك.
0: كمان يا كيرو لفت نظري وانت بتتكلم عن الكتاب المقدس انك قلت انه هو مش كتاب، هو مجموعة
1: كتب
0: او مكتبة فيها مجموعة كتب. وعدت الفكرة دي كذا مرة انه كل كتاب مكتوب بطريقة غير التانية. ففي كتاب مكتوب بشكل شعري، شكل قصة، أو في شكل سرد تاريخي، أو في شكل بناء فكري وترتيب منطقي. وكأنه أنا مش هينفع أخش أتعامل مع الكتاب المقدس كنوع كتاب واحد، لا محتاجة احترم كل كتاب فيه بنوعه واعرف عن الكتاب اللي انا داخل اقراه قبل ما اقراه
1: بالظبط.
0: فاعرف مثلا انه لو ده كتاب قصة بيحكي قصة، فانا محتاج ادرك ده واتعامل معه لانه قصة.
1: مزبوط.
0: بس لو حدث تاريخي مش هتعامل معه زي ما اتعامل مع القصة.
1: بالظبط.
0: وبرضه هرجع واقول انه ده تحدي كبير ومجهود كبير قوي.
1: مفيش حاجة مثمرة ومغيرة في حياتنا الا قصادها تعب يا كريم. خلينا يعني
0: مفيش حلاوة من غير نار.
1: بالظبط. يعني مفيش حد عايز يتعلم آلة موسيقية وهيقعد كده في البيت كده من غير ما يقرب منها ويتعلمها.
0: صح.
1: مفيش حد يتعلم مهارة زي الرسم مثلا او الكورة او اي مهارة في الحياة غير لما يخصص وقته ومجهوده وتعب عشان يعمل حاجة زي كده. زي ده بالظبط زي كلمة الله، انا محتاج اتعب نفسي واقرا. والحلقات الجايه بنعمل تبقى هنتكلم عن طرق دراسه الكتاب وازاي ادرسه وافهمه بطريقه عمليه شيقه، بس في نفس الوقت هي فيها مجهود وفيها تعب. صح. مش مريح.
0: واعتقد نفس الكلام بيمشي على حتى مستوى العلاقات، يعني علشان انا اكيرو اعرفك اكتر وانت تعرفني اكتر، احنا الاثنين محتاجين نبذل مجهود ناحيه بعض ونفهم بعض.
1: مظبوط.
0: واعتقد لو احنا بنتكلم على الكتاب المقدس عن كلمه الله، فدي العلاقه اللي بيني وبين الله ومحتاج انا كمان استثمر فيها احط فيها مجهود لو العلاقه دي بالنسبه لي ذات اهميه فعلا.
1: بالظبط.
0: وده اللي احب اشجع بيه كل حد بيسمعنا، انه الكتاب المقدس وقعدتك قدامه دي علاقه، دي مش بس فريضه، ده مش بس واجب ولا حاجه بنعملها كاعتياد، لكن خلي عندك الامانه انك تقعد قدام كلمه ربنا وتقول يا رب النهارده كلمني. واعتقد دي صلاه يا كيرو انا محتاجك تصليها لنا كلنا، ان يدينا الجوع للكلمه ويدينا الفهم للكلمه.
1: تعال غمض عينك معايا كده واشكر ربنا لاجل كلمته الحيه والفعاله. قوله بشكرك وبركك يا رب انك ما سبتناش تايهين ومتخبطين في الحياه دي، لكن سبتنا يا رب الكلمه اللي بتعلن فيها رب عن نفسك وبتقول لنا يا رب ازاي نعيش وازاي نتعامل مع بعض. يا رب بصلي مع داود وبقول لك اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. حببنا في الكلمه، قربنا منها، خلينا رب نكون مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداع وخوف، لانه كلمتك مغروسه يا رب فينا يا رب وجوانا. يا رب ادينا وقت يا رب مثمر في قرايه كلمتك وفهمها ودراستها. خلينا يا رب نكون يا رب زي الشجره المغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل، فتكون نتيجة أن كل ما يصنعه ينجح فيه. شكرا لأنك يا رب عايزنا نعيش بشكل مختلف. شكرا يا رب لأنك كنت واضح لينا يا رب من خلال كلمتك وبعت لنا يا رب نصوص واضحة وصريحة نقدر يا رب أن احنا نعتمد عليها في علاقتنا معك. نباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
0: أمين.
1: أمين.
0: شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد فضل مكمل معانا البودكاست للآخر. وحب أشجعك جدا، خلي عندك كتاب مقدس شخصي. بشكل شخصي أشجعك إن عندك كتاب ورقي تفتح وتقرأ تعلم وتكتب تاخد ملاحظات. بس لو ده مش متاح على الموبايل، في كم تطبيقات للكتاب المقدس تقدر تنزلها وتقرأها. المهم يبقى ليك علاقة مع الكلمة اللي حية دي. وكمل معانا واستنى حلقات جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في سفر ملوك الثاني أصح 7 بنشوف إنه إليشع النبي رجل الله. إليشع بيتكلم ويقول إنه الرب عاوز ينهي المجاعة اللي كانت على مدينة السامرة. ولو أنت قريت الأصحاح 6 من ملوك الثاني هتعرف إنه الأحوال كانت قاسية جدا، والشعب اضطر إنه يأكل يعني حتى الحيوانات غير مقدسة. كلوا راس الحمار وكانت ب80 شاقل فضة يعني حوالي كيلو جرام. كانوا بيأكلوا زبل الحمام، يعني كانوا بيأكلوا حاجات صعبة جدا. وكان في أم كلت ابنها في زمن المجاعة، كانت فترة صعبة جدا. لكن في ملوك الثاني 7:1 إليشع بيتكلم ويقول اسمعوا كلام الرب، إنه غدا هتكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السمير. لكن في 2 بيقول الكتاب وأن جنديا للملك كان يستند على يده، أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وهنا بنشوف شخصية بيوصفها الكتاب إنها جندي للملك كان بيستند على يده. وهنا التعبير يمكن مش واضح قوي، ده مش مجرد جندي بسيط، ده حد كبير في المقام. كان الملك بيستند على يد هذا الشخص، يعني هذا الجندي، هذا الرجل ذو المنصب الرفيع كان الملك بيستند عليه، يعني كان قريب جدا من الملك. فهذا الشخص اللي قريب من الملك أكيد أكيد أكيد أكيد وهو قريب جدا من الملك، وكان بيسمع عن الواقع، وكان بيسمع عن المعاناة، وكان بيسمع عن الحصار. غالبا كان عنده أخبار، والأخبار دي كانت مأثرة عليه جدا، زي ما ناس كتيرة فينا ممكن يبقى عندها مصادرها اللي بتسمع منها، عنده قنوات، عنده مواقع إخبارية، عنده هو بيحب يتابع يعني ويطمن وكده. ولكن مع كثرة متابعة الأحداث ممكن الإنسان يصاب بالإحباط بشكل أو آخر، يعني لأنه الأوضاع صعبة على مستوى العالم والظروف قاسية. لكن سؤالي ليك وسؤالي ليكي النهاردة، أنت بتسمع مين؟ هل أنت بتسمع الواقع؟ هل أنت بتسمع صوت الواقع؟ هل أنت بتسمع المنظور؟ هل أنت بتصدق اللي الناس بتقوله؟ الناس بتقول مفيش خير، الناس بتقول الدنيا يمكن غالية علينا، الناس بتقول هنعمل إيه في المستقبل. ده لسان حال الناس، مش بس صدقني في الزمن ده، لكن في كل زمن وفي كل أوان الإنسان بيعاني، والناس بتبقى متألمة وبتقول هنجيب منين وهنعمل إيه وهنروح فين. لكن عند الرب يجي الرب ويقول لك كلمة مختلفة، وقال إليشع. إليشع بيتكلم. إليشع معنى إليشع إلهي يخلص. إليشع بدأ يتكلم كلمات مختلفة. إليشع بدأ يقول إنه الرب عايز ينهي زمن المجاعة. لكن هذا الجندي اللي كان قريب من الملك كان بيسمع من مصادر أرضية. هل بتسمع مصادر من الأرض ولا بتدي ودنك وتسمع مصادر من السماء؟ هي الاتنين قدامي والاتنين متاحين. رب عاوز يتكلم ليك بكلمة مختلفة. ربنا جاي يقولك إنه رغم الواقع أنا عندي خير، رغم قلة إمكانياتك أنا عندي بركة. لكن العالم يقولك هتموت من الجوع، العالم يقولك مفيش خير، لكن يقول الكتاب هذه الكلمات قولوا للصديق خير. ربنا النهاردة جاي يقولك خير بنعمة الله، خير ورحمة في العملية اللي انت داخل عليها، خير في التحاليل اللي انت منتظر نتائجها والأشعاعات اللي انت منتظر نتائجها، خير في الاحتياج المادي، في الأقساط اللي عليك خير، في الكمبيالات والشيكات والديون خير، في نجاح الأولاد ومستقبلهم خير، في صلاتك لأولادك خير. الرب جاي علشان يقول إنه عنده رسالة مختلفة وسط عالم مظلم. الرب عنده بصيص نور، عنده شعاع نور. رب النهاردة جاي ياخد كل حد فينا في أحضانه ويطمنك. جاي النهاردة علشان يقولك حبيبي ما تخافش، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري.
صوت الواقع عالي، أنا معك، صوت العالم بيصرخ في ودننا، صوت العالم مسموع جدا لأنه السوشيال ميديا بتقدمه لنا، لأنه الناس بتقدمه لنا، لأنه المجتمع بيزيعه، لكن صوت الرب الهادي، صوت الرب الوديع جاي النهاردة يقولك: هل تثق أنه عند السماء كلمة مختلفة؟ هل تثقي أنه السماء سلطان؟ هل تؤمن النهاردة وتصدق في صوت مختلف، في كلمة مختلفة؟ أنت بتسمع مين؟ يا رب بشكرك من كل القلب لأنك بتتكلم لينا، بشكرك لأنك قريب جدا مننا. يا رب بصلي النهاردة أنك تدينا أذان تسمع صوتك. يا رب كفايانا سمعنا أصوات مضادة، كفايانا سمعنا أصوات من العالم، لكن تعال النهاردة وتكلم بكلمة مختلفة ودينا قلب يصدق. يا رب ادينا قلب يثق فيك ويطمن عليك. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن ما حدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أجتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسطرك بيدي حتى أجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أنه يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما عدي انت هتبص ورايا وهتشوفني وانا ماشي. لانه ما كانش برضو عايز ان هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لقى 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، واذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا إن وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين إنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فمن لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا، ده كان وقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل اتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أريني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

يا رب شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك. شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك. يا رب افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب، مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحطه وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك، يا رب انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب، حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك. دين يا رب من النهاردة أدخل يا رب خطوة وخطوتين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك. أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو

الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض، ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، تعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسمو فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصله كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال أخوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه يعني، حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البلادي. البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الأوثان.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعد رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب ألجأ إليك لتنقذني من نفسي، فكثيرا ما أمرتني بما ضرني، فحين أخلو إلى نفسي بالنهار فإنها تدفعني لارتياد طرقات الشر، وحين أخلو إليها بالليل فإنها تملأ ذهني بأفكار الغواية. أنا مهزوم أمام نفسي، ضعيف أمام شهواتها، ساقط في قبضة ذاتي، حربتني نفسي عن الانشغال بك وسماع صوتك، والآن ألجأ إليك يا رب معترفا بصفحة السوداء والذات العنيدة. ألجأ إليك بقلب المتكبر، القلب الذي حرمني من الخضوع لك، فانزع يا الله ضعفي، غير طبيعتي، فأنا أريد أن أفلت من قبضة ذاتي، أريد أن أصير إنسانا جديدا، فساعدني يا رب.

آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا نستمع لها، وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب أيوب الفصل 26. فأجاب أيوب: يعجبني فيك أنك معين للعاجز وناصر للمغلوب، نصحت الجاهل وأظهرت فهما عظيما. يا ترى من ساعدك لتقول هذا الكلام؟ ومن أوحى إليك بهذه الأفكار؟ يرتعب الأموات الذين تحت الأرض والذين في المياه، الكل مكشوف لله في دار الأموات، مكان الهلاك هو بلا غطاء أمامه. هو الذي يمد السماء على الفراغ ويعلق الأرض على لا شيء، يصر المياه في سحبه ومع ذلك لا يتمزق الغيم من ثقل المياه، يغطي وجه القمر وينشر عليه سحبه، يرسم الأفق على وجه المياه حيث يلتقي النور والظلام. أعمدة السماء تتزعزع وترتعب من توبيخه، بقوته يهدئ البحر وبحكمته يحطم وحش البحر، بنفخته تصف السماء ويده تطعن الحية الهاربة. هذه أمثلة بسيطة لأعماله ومجرد همسة خفيفة نسمعها منها، فمن يفهم رعد قوته؟

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: أهلا وسهلا فيكم أخواني وأختي العزيزة أم ليليان، مرحبا فيكم، شرفتونا اليوم. منتظر هذا اليوم بفارغ الصبر من زمان. و
1: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: هلا وسهلا،
0: حياكم
3: يا
0: الله،
3: مرحبا
1: يا أخي. دائما يا أخي لما ندخل بيتك بنحس بالسلام هذا. ها؟
0: هذا ببركة الرب يسوع المسيح وبالشركة معكم. طبعا أنا بشعر بالأمان، بالسلام برضو، بشعر لأنه روح الرب موجود معنا،
1: نعم،
0: بشعر بالمحبة أثناء وجودكم عندي.
1: الله يخليك.
2: تسلم.
1: الله يخليك. حاج علي، كيف حالك؟
3: الحمد لله، نشكر الرب. الحين أنا بدأت أعمل رجيم على فكرة، يعني أحاول أنزل وزني بصراحة، يعني وفي نتيجة يعني كويس.
0: الرب
3: أخذ خبز أسمر وأشياء وسلطات وكل شيء.
1: أهم رجيم لا كنت تأكلش قبل ما ترقد، قبل
3: لا
1: النوم لا
3: لا
1: تأكلش.
3: لا
1: هذا أهم رجيم.
3: ده زمان، ده كان خلاص، ده كان
1: صعب.
3: زمان. بس اليوم ما دام حسان أكلة يمنية بان مسموح اليوم.
0: أكيد أكيد.
1: اليوم مفتوحة.
3: بس الأخ
1: بندر
3: ما يحبش البسابيس.
0: لا لا لا،
3: حاسب له.
0: كلمنا انا مجهز له،
3: داخل
0: له
3: اليوم
0: اكل.
3: تعب مره، اكل بسباس وقال يا اخي واني يعني قوي
2: ارتفع ارتفعت الحراره عندي.
1: ايوه يا شباب،
0: لو كنت عارف انك بتصوم كنت ما بطبخش حاجه. كنت بتوفر علي. امزح طبعا. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا
1: بك.
3: صايم
1: يا حاج علي؟
3: الصيام تزكيه للنفس ويعرفك كمان بحق الفقير وللصحة وكل شيء. يعني
1: زمان قبل ما أعرف الرب يسوع كان الصوم عندي يعني جبل، الواحد يطلع الطلوع هذا فيها مشقة كانت،
0: مشقة
1: كبير فعلا، يعني كان عذاب. كان لما يجي وقت الصيام رمضان كان بالنسبة لي فعلا مشقة كبيرة.
0: تقعد تتفرج الساعة كم، غربة الشمس ما غربت.
1: أيوة ما غربت الشمس. تمام. كان مفهومي للصوم غريب، يعني كان مقولة في الإسلام بتقول إن كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا الله بيقول وأنا أجزي به.
0: حد بيتذكر في الطفولة منكم؟ أنا لما كنت طفل هكذا كانوا بيجبرونا على الصيام أو بيدربونا على الصيام بالأصح.
1: يقول لك تخيط.
0: تخيط، وفي شيء ثاني كنا بناخذ خبز ولا كذا بندخل على الخزانة الدولاب الكبت وناكل، والله ما بيشوفناش هنا.
1: لا ما كان عندنا الشيء هذه، واحنا صغار كان ما بالله تصوم.
3: عندنا في عدن يقول لك خيط، خيطه نص نهار بعدين نص نهار تخيطه.
4: انا بالنسبه لي الصوم هو واحد من الافعال المسيحيه، اذا تعرفون يا اخواني. صوم زائد صلاه زائد صدقه، يعني ما يكمل الصوم وحده حتى نرضي الله، خلينا نقول. ولازم يجب ان يكون بالخفيه، بالخفية كما جاء في كلام يسوع بمتى 6. والصوم وجهان، جسدي وروحي. يعني ما يقصد أنه بس الامتناع عن بعض الأطعمة، وإنما قمع الشهوات الجسدية وإذلالها من أجل التقرب لله. والصوم الروحي هو صومنا عن الخطايا اللي تحزن الله، وهذا موجود في واللي تحزن قلب الله القدوس. إذلال النفس مثل مزامير 35:13، أذللت بالصوم نفسي. ومزامير 69:10، أبكيت بصوم نفسي.
0: يا سلام. طبعا الصوم هو تحرر، يعني تدريب النفس، تدريب النفس على التحرر من شهوات الجسد، من شهوات النفس، من إنه الشخص حتى مثلا يدمن على شيء معين. فهو تدريب ليس للجسد فقط لكن للنفس كمان.
3: بعدين كمان لما واحد يكون صايم يعني مش يبين نفسه إنه مكشر وإنه خلاص، يعني كأنه يبين حاله إنه صايم. لا، الرب قال، ما قال هكذا، قال اغسل رأسك وأدهنه وخليك عادي.
0: صح.
3: ليش تعمل لحالك لما تبين إنك أنت صايم؟ إذن أنت أجرك أخذته. زي اللي يعني كأنه اللي يصلوا في الشوارع المرائين هذول على لما الرب قال لهم على اليهود الكهنة والحقوب قال لهم أنتم بتصلوا زي اللي يصلوا في الشوارع مشان يشوفوا الناس إنهم هم ناسا يعني تقاة. قال لهم هذول أخذوا أجرهم، لكن الرب قال عندما تصوم لا تخلي الناس تعرف إنك أنت صايم، أو هذا شيء بينك وبين ربك شيء يخصك ولمصلحتك، يعني مش تبين للناس أنا صايم أنا صايم.
0: في بذا الموضوع اللي تكلمته في آية في إنجيل متى 6 آية 16 ل18 بيقول ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فعلا ذي الآية يعني تبين لك أنه يعني تعلمنا أنه الصوم هذا ليس مظهرة، ليس أنك ما بتظهرش في الصوم، لأنه أنت ما بتصومش للناس، أنت بتصوم لربك، بتصوم لنفسك، يعني تدريب للنفس. أما هذا اللي بيظاهر في الصوم بيحاول، بتذكر زمان يعني تعرفوا كيف كنا نصوم، كيف الناس كانت تصوم، كنت تروح مصلحة حكومية مع
1: عصبيين،
0: تلاقيهم عصبيين ولا نايمين هكذا بعد الظهر
1: من عصر للمغرب،
0: قريب المغرب ما تقدرش تمشي بالشارع، ناس بتسرع ما عندهاش وقت، كأنه يعني خلاص وقت ساعة قرب الفطور. فالصوم إذا الشخص ما بيكونش بيصوم يعني فعلا مش بمعدته ومش وما بيقدرش يضبط نفسه، فأي فائدة إنه يصوم؟ وإذا أظهر للناس، إذا أظهرت لك يا أخ سامي أو أختي أم ليليان أو أخي بندر أو الحاج علي حبيبي إنه أنا شوفونا أنا صايم، فأنت إيش بتجازينا؟ أنت إيش بتعطينا؟ أنت إيش يعني؟ أنا ما بصومش لك طبعاً، بصوم ربي ونفسي.
1: صح، يعني معناته إن الصوم هو عبارة عن رياضة روحية للمسيحيين. يعني إحنا مندرب روحنا، يعني الواحد لما يصوم بيكون حساس أكثر إنه يسمع صوت الرب، يكون إن روحه ترتقي أكثر، يعني كل ما الإنسان صام كل ما يحس بروحه إن هي ترتقي أكثر وأنه بيدخل أكثر وأكثر في محضر الله. فلذلك الذي يشتي حكمة في أمر معين، الصلاة والصوم هذه الدواء فعلا، لأن الواحد لما يصوم ويصلي بيكون على علاقة حية، ويكون فعلا أنه بيسمع أكثر، ويكون أذنه وروحه وحياة كل شيء في وجدانه مربوط بالروح القدس، يعني عاملين تلاقي اتحاد اندماج
3: تدلل للرب. يعني حتى لأنه الصيام مثلا احنا لما يكون واحد مريض فنطلب الكنيسة مثلا شي تعمل اجتماعات أو نهضات للكنيسة للشباب، أو مثلا نشتي شخص مريض نصلي له إنه مشان الرب يشفيه وحاجات تدلل. يعني الصيام في أشياء كثيرة نستعمل الصيام، إحنا نمارس الصيام
2: ولها يعني أنا عندي قيمة أكبر، واللي هي إنك تصوم إنك تضحي بشيء. يعني أنا زي ما قلت قبل كذا إنه أعلى قيمة إنسانية هي المحبة، وأعلى قيمة المحبة هي التضحية. يعني
0: مفيش محبة بدون تضحية،
2: والرب يسوع أعطانا مثال إنه هو من كثر ما حبنا ضحى بنفسه.
4: آمين.
2: فحنا لما نصوم حنا نضحي بشيء نحبه في سبيل محبتنا، في سبيل أنه نضحي بشيء للشخص، لأكثر شخص أحبنا. فأنت يعني لما تبغى تصوم تقدر تقدم أي شيء، تقدر تقدم أي تضحية. مثلا فكر أنه اليوم ما راح تفرج تلفزيون، أو هذه تضحية، هذا برضو نوع من أنواع الصيام. أنه اليوم ما راح أشرب قهوة مثلا، هذه تضحية. مثلا أنا عن نفسي أنا اتخذت قرار أنه ما عاد أكل منتجات حيوانية طول حياتي، كنوع من أنواع التضحية برضو.
3: السيد المسيح حتى هو بذاته صام، لما صام 40 يوم يعني يبين له، يعني مشان يعرف نحن إنه الإنسان مش بس بالأكل بيقدر يعيش،
4: يحيى الإنسان،
3: بيحيى الإنسان، قال بكل كلمة من الله. يعني كلام الله هو الغذاء الروحي كمان، مش بقى الواحد بيموت من لو ما لقش كل شيء الأكل، لا يقدر يصوم. يعني هذا الرب أعطانا إحنا مثل، الرب لما صام، المسيح لما صام يعني صام بصفته كإنسان مش كإله، صام كإنسان مثلي ومثلكم.
4: وهذا كلامك يدلل في متى 4:4 أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، والصوم يجب أن يكون بهدف، مو أنه أجي وأقعد أني صايم ليش ما أعرف.
1: صح،
4: هذا الشيء مو صحيح، يعني غلط،
1: يكون في هدف.
4: لازم يكون شيء هدف من وراء هذا الصوم. فكانوا في الكتاب المقدس يصومون مثلا لطلبة ما، صام الرسل قبل القداسات، هاي في أعمال 13:2، أو عند اختيار الخدام، هل هذا الخادم يفيد للكنيسة أو شيء، كانوا يصومون في أعمال 14:27، أو كان في وقت الخطر لما كان بولس الرسول يذهب إلى روما حتى يبشر في أعمال 27:21، أو للقيام بالتبشير بالمسيح في أعمال 13:1. فكانوا من أجل هذه الأشياء يعملون، يصلون، يصومون ويصلون حتى الرب يفتح الدرب.
1: في هدف.
4: وأني أحكي لكم عن اختبار شخصي، يعني أنا عشته بالنسبة، يعني قوة الصوم والصلاة إيش قد تأدي بحياة الإنسان. أني كان حفيدتي يوم نايمة وتكرمون ذبت من راسها، ما بعرف شو يسمى بلغتكم، استفرغت وبلعتها وغمى عليها، صحوا عليها أبوها وأمها، مغمي عليها رأسا خابرة، والإسعاف إجت الإسعاف، أخذوها الأطباء قالوا يعني منا لمدة شهر لازم يصير براسها شيء، يعني النتائج تكون لازم يكون شيء براسها، المرض بعيد يعني منا خبيث أو أي شيء يكون مو كويس خلينا نقول. وفعلا قعدنا أني وبنتي لمدة 2 شهر و6 أيام بالتمام، صمنا وصلينا لبين ما سووا الأشعة اللي هي
1: المقطعية،
4: مقطعية خلينا نقول، حتى نشوف إذا يصير شيء براسها ولا لا. وفعلا تمجد ربنا وكل شيء ما طلع بالطفلة. يعني هذا عن اختبار قوة الصوم، يعني حتى من كانوا يروحون يبشرون بالصوم وبالصلاة يقولون إلا هذا الروح يطلع بالصلاة وبالصوم.
0: والصوم والصلاة، يعني الصوم مثل ما تفضلتي أخت أم ليليان، الصوم والصلاة، والصوم والصلاة يجب أن تكون لشيء نبيل، شيء يخير. يعني مش واحد بيقول أنا بصوم اليوم، بصوم 2 شهر عشان أكون غني، ربنا يعطينا 1,000,000 دولار ولا كذا، صح يا حاج؟
3: صح. علي. بعدين نحن في الإسلام يقول لك الدعاء، نحن نقولها صلاة.
0: طبعا صح.
3: على فكرة في الإسلام، في البداية الإسلام كانوا يقولوا على صلاة الدعاء، بعدين صار دعاء. فنحن ما عندناش فرائض، عندنا وصايا. عندنا وصايا، فنشكر الرب تعاليم. نحن مرجعنا هو الكتاب المقدس الذي فيه للتعليم والتوبيخ وكل شيء تلتقي فيه. يعني نشكر الرب تعاليم المسيح وكله
1: يعني
3: محبة.
1: فعلا الفرق الذي أنا لاحظته بين الصيام قبل معرفة المسيح والصيام بعد ما عرفته كما تفضلت وتكلمت أنه فعلا يعني رياضة روحية تخلي النفس البشرية تزهو، ترتفع. الواحد ما يفكرش في الأمور الأرضية، بيفكر أكثر في الأمور السماوية، الأمور الروحية. فرق كبير كبير. الصوم مش من أجل الصوم نفسه، لا، صوم من أجل هدف معين، من أجل أسمع كلمة الرب في حياتي، من أجل أخ أو أخت محتاجين، من أجل احتياجات عامة خاصة، في صيام منصلي في الكنيسة عندنا من أجل الحرب في اليمن توقف، من أجل الحرب توقف في سوريا، في العراق، في ليبيا. يعني على ما قلت يا أخي بندر، فعلا تضحية تضحية. والصوم دائما مربوط بصلاة، ما فيش صوم ما فيش فيه صلاة نهائيا، مربوطات ببعض
0: طبعا، لأن الصوم عمل روحي، يعني مش امتناع عن شيء معين.
4: صح. وبرهان الكلامك في إشعياء يسأل الرب في إشعياء 58:7، ألا يكون الصوم في مشاطرة خبزك مع الجائع وإيواء الفقير المتشرد في بيتك وكسوة العريان الذي تلتقيه وعدم التغاضي عن قريبك البائس؟
1: كلام الصح. في ناس أغنياء كثير ويروح يصوم لك 30 يوم، نص يوم يعني، ويجي الفطور ما لذ وطاء، و90% من الأكل بيرمى في الزبالة، وتقول له ليش بتصوم؟ يقول لك من أجل حسب الفقراء. أي حسب الفقراء؟ هبالة هذه. استخفاف
3: الأخت لأم ليليان من النبي أشعياء، هذا نبي أشعياء في القرن 7 قبل الميلاد، النبي أشعياء.
1: أيوة. كلام رائع. والحبة الذي بيستمعوا لنا عن طريق الراديو أو راديو الإنترنت، تقدروا أيضا تطرحوا لنا أفكاركم عن الصوم، وكيف بتشوفوا الصوم في حياتكم، وكيف الآن بعد ما سمعتوا الكلام الرائع والمبارك هذا، تواصلوا معنا عن طريق الاتصال المباشر أو واتساب أو فيبر بالرقم هذا 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا أحبتي تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة. في ناس من الذي بيستمعوا لنا بتشجعوا كثير لما بيسمعونا، نحن بنفتح قلوبنا لبعض ونحن بنتناقش ونصلي مع بعض، فنشين نذكرهم في صلاتنا.
3: آمين.
1: في أخت اسمها أروى بعثت لي رسالة أمس عن طريق الواتساب، دشتي نصلي لخالها، خالها بقاله أسبوعين مفقود.
0: هي في اليمن؟
1: في اليمن، أي في عدن، طلع وما عاد رجعش، دوروا عليه في الأجسام في المستشفيات ما حصلوش، فنصلي لخال أروى.
2: أمين.
1: وأن الرب يتمجد في اليمن، وأنهم يعرفوه، وأن اليمن تنعم بالسلام، وأن المآسي هذه
3: تعصب
1: التعصب. صح.
3: مشكلة أنه كل واحد يقول لك أنا عندي الإيمان المطلق وأنا أعرف طريق الله، والطائفة الثانية ما تعرفش. يعني صح. هذه مشكلة لما واحد يكون يشتي يفرض، يقول لك الله أمر والله الله، ما أنت ما قل الذي عندك، والناس اللي يصير ملحد واللي يصير بودي واللي يصير مسلم، أنت اللي عليك وصل ما عندك، هو قناعته. صح. مش جاهل الإنسان، بس هذا التعصب.
1: المشكلة في بلداننا أن الجماعات هذه كلها، الجماعات هذه كلها، كل واحد بيدعي أنه عنده أمر إلهي، أنه هو الحق، وأنه هو الذي مفروض أن الناس تستمع له، وغيرهم كفار ما يستحقوا إلا القتل. فالرب يرحم، والنفوس تشوفه ويعرفوا الحق، لأن ما فيش طريق للمحبة والمسامحة والسلام والنعمة في اليمن، في السعودية، في سوريا، في العراق، في كل الأماكن هذه، إلا لما يعرفوا الرب يسوع.
0: أكيد أكيد.
1: مجدا الله. فنصلي، لأن أخي أكيد أخونا حسن مجهز لنا الأكل الحلو والرائع هذا، فجراك يا أخي إحنا في بيتك، ترفعنا في صلاة.
0: نعم.
1: ربي يبارك يا أخي، وصلي لخالة أختنا.
0: نعم.
1: أروى. آمين. وإن السلام يعم على بلداننا. تمام.
5: تفضل أخي.
0: إلهنا ربنا أبانا السماوي، أنت علمتنا، أنت علمتنا المحبة، علمتنا الخير، علمتنا الوفاء، علمتنا التضحية، وعلمتنا هذه الرياضة الروحية الصوم من أجلك، من أجل الخير، من أجل المحبة، من أجل التضحية. أبانا نحن نعرف ما تكبدته أنت من أجلنا، محبتك بتضحيتك ليس على الصليب فقط ولكن بالصوم هكذا. وكان مثل ما صاموا آباء الكنيسة الأوائل، المؤمنين الأوائل في فترات الشدة، في فترات الكنيسة الأولى في روما، روما الوثنية، لما كانت لما كانوا الوثنيين يجوا يأخذوا المسيحيين يعني بشكل جماعي ويحرقوهم، نحن نصوم لكي يتمجد اسمك، لكي ينتشر مجدك، ويصوم كل المؤمنين أيضا، نصوم ونصوم.

0: نصلي لكي تكون كلمتك في كل العالم، لكي يعم العالم السلام. إله واحد، آمين. نصلي
1: آمين.
0: لك.
1: نصلي يا شباب الصلاة الربانية. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا اليوم، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى أبد.
2: آمين
1: آمين يا رب.
3: آمين.
1: يلا طريق الأكل والعطاء يا شباب، وأكيد أخونا مجهز لنا ترنيمة صح؟
0: أكيد أكيد
1: يلا
0: أكيد.
1: يا شباب
0: حياكم الله، تفضلوا. أهلا وسهلا.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لأغنية يمنية.

شدت البنت الصغيرة البالغة 5 سنوات حبل الأرجوحة لترتفع إلى أعلى وتقترب من أوراق شجرة الجميز العالية. كانت النسمة الباردة تداعب خديها، لكنها كانت غاضبة آنذاك على أخيها ديفيد الذي يبلغ 11 عاما، لأنه يسخر منها ويدعوها طفلة كبيرة عندما كانوا يتناولون وجبة الصباح. أخذت البنت تفكر، هل ديفيد يكرهني لمجرد أني أخذت آخر قطعة من الكعكة التي كانت على المائدة؟ كانت الأرجوحة تعلو بها فترى المناظر البعيدة، فرحت وهي ترى الحقول من تحتها، وراح قميصها الأحمر يلمع بشدة في شمس الصباح. عندها كفت عن التفكير بأخيها ديفيد وصارت تغني أغنيتها المعروفة. وعلى جبل بعيد وراءها بالضبط كان ينظر ثور ضخم إلى قميص البنت الصغيرة الذي ينعكس عليه ضوء الشمس، وسرعان ما انفك الثور من رباطه في الحظيرة، وكان ثائرا ومستعدا أن يهاجم أي شيء يتحرك أمامه. أخذ الثور يضرب الأرض بحافره، ثم أحن رأسه وراح يتجه نحو الحقل ببطء، حيث القميص الأحمر الذي رآه من بعيد يعلو ويهبط تحت شجرة الجميز. في ذلك الوقت كان ديفيد يطعم الكتاكيت، أي الصيصان الصغار، ولما نظر رأى أخته على الأرجوحة، وفجأة رأى الثور يعبر الحقل متجها نحو أخته، وبدون تفكير صرخ ديفيد بأعلى صوته، انتبهي، اترك المكان واجري. لم تسمعه أخته واستمرت تغني وتتأرجح. كان الثور قد صار في منتصف الطريق وهو يقترب منها بسرعة. أخذ قلب ديفيد يدق بعنف، يجب أن يتصرف بسرعة، فجرى من حظيرة الكتاكيت وقفز فوق السور واندفع نحو أخته. أمسك بحبل الأرجوحة وأوقف حركتها ودفع أخته من الأرجوحة ثانية قبل وصول الثور الهائج، فصرخت مذعورة. دار الثور حول نفسه وهو يضرب الأرض بحافره وأحن رأسه ليهجم. أما ديفيد فسحب أكمام قميص أخته وخلعه عنها وألقاه بعيدا. تتبع الثور للحال القميص بقرونه وحوافره مقطعا إياه إلى 100 قطعة. بينما أخذ ديفيد يجر أخته المذعورة ويجريان نحو البيت. كنت أنا الطفلة الصغيرة، قالت الكاتبة، ومنذ ذلك اليوم وأنا أضحك حين يدعوني أخي بالطفلة الكبيرة، فهو حقا يحبني ولا يحتاج أن يواجه ثورا غضوبا ليثبت لي ذلك، ولن أنسى طوال حياتي ما فعله من أجلي في ذلك اليوم.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: سقط رجل عجوز على رصيف في أحد شوارع مدينة نيويورك، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، واستطاعت الممرضة أن تقرأ من محفظة الرجل الملوثة اسم ابنه وعنوانه، وكان في جيش البحرية، فبعثت إليه برسالة عاجلة فحضر. وعندما وصل إلى المستشفى قالت الممرضة للعجوز: ابنك هنا. فمد الرجل يده وهو تحت تأثير المهدئات، فأخذها الشاب المجند وضمها إلى صدره بحنان لمدة 4 ساعات. وبين الحين والآخر كانت الممرضة تطلب من الشاب أن يستريح أو يتمشى قليلا فيعتذر بلطف. وعند الفجر مات الرجل العجوز. فقال الابن للممرضة: من كان هذا الرجل؟ فقالت الممرضة: أليس هو أباك؟ فقال الجندي: لا، ولكني رأيته يحتاج إلى ابن فمكثت معه. يقول الكتاب المقدس: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يديك أن تفعله، اطلب الخير لا الشر لكي تحيا. صديقي، قدم الخير لمن يحتاجه، تجد من يقدم لك الخير من حيث لا تحتسب.
0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
2: كتاب المزامير، المزمور 34.

أبارك الله في كل وقت، تسبيحه في فمي دائما، تفتخر نفسي بربي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الله معي ولنرفع اسمه معا. طلبت الله فاستجاب لي وأنقذني من كل مخاوفي. انظروا إليه فتشرق وجوهكم ولا تخجل أبدا. هذا المسكين صرخ فسمعه الله ونجاه من كل متاعبه. ملاك الله يعسكر حول من يتقونه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أحلى ربنا، هنيئا للرجل الذي يتوكل عليه. اتقوا الله أيها الشعب المخصص له، لأن الذين يتقونه لا يفتقرون إلى شيء. تحتاج الأشبال وتجوع، أما الذين يطلبون الله فلا يحتاجون إلى شيء من الخير.

يا أولادي وأصغوا إلي فأعلمكم تقوى الله. من أراد أن يتمتع بالحياة ويرى أياما طويلة فيجب أن يمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن الكذب ويبتعد عن الشر ويعمل الخير ويبغي السلام ويتبعه، لأن عيني الله على الصالحين وأذنيه تصغيان إلى دعائهم. لكنه يقف ضد الذين يعملون الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. يستغيث الصالحون فيسمعهم الله وينجيهم من كل متاعبهم. ربنا قريب من الذين قلبهم مكسور وينقذ الذين روحهم منسحقة. متاعب الصالح كثيرة لكن الله ينجيه منها كلها، يحفظ كل عظامه فلا يكسر واحد منها. الشر يميت الشرير، والذين يكرهون الصالح يعاقبون. الله يفدي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو سنة.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

0: إن قول معايا
1: أنا هفرح بالرب وأهدف وأرنم وأرقص وأسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: 아멘. 할렐루야.
1: ليك لازم ارنم على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوآت، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. في سلوكيات ممكن أكون واعي إنها مؤذية بالنسبة لي، بس الأصعب إني أكون مش مدرك أو مش واعي إنها مؤذية، بس ببقى حاسس بضررها ليا وحاسس بالضغط، لكن مش مكتشف الضغط والضرر ده جاي منين. بس لما بأدرك ده واكتشف إني في سلوك مؤذي ليا أو لغيري، بتفهم أهمية إني أتكلم وإني أشارك بده. والأصعب إن السلوك ده يكون بيوصل لمرحلة مش بس تعود لكن إدمان، يعني مش عارف أبطله ومش قادر أقلله وفاقد السيطرة عليه، أو حتى خايف إني أقع فيه، لسه ما وصلتلوش بس عندي خوف إني أقع فيه، فمحتاج أحمي نفسي. عشان كده بشجعك إنك تعمل الحاجتين دول النهاردة، إنك تدرك وتبقى واعي ومكتشف نفسك قوي أنت واقع في السلوك ده ولا لأ، وإنك تبدأ رحلة الحماية من السلوكيات الإدمانية أو التعافي منها لو كنت أنت وصلت لها فعلا أو لو كنت تورطت فيها. حابب أقولك يا صديقي إنه الجذور القديمة في تربيتنا والبيئة اللي طلعنا فيها بتحدد إلى حد كبير مدى خطورة إني أكون معرض أو أكثر عرضة، خليني أقولها كده، لسلوكيات إدمانية أكتر من الأشخاص التانيين اللي ما مروش في البيئة دي. جزء من الجذور دي هو تعرضي وتعرضك لإزاءات، وواحدة من الإزاءات دي هي القبول المشروط والمقارنات، وهنسهلها شوية وهنشرح يعني إيه القبول المشروط ويعني إيه مقارنات. تعالوا نفهم دول بيعملوا إيه. تعال نبص على القبول الغير مشروط. القبول الغير مشروط ده احتياج عندنا كلنا من ساعة ما بنتولد، من سن يوم from day one لغاية لما نموت، إننا نكون بنتقبل زي ما إحنا، يعني من غير ما نحتاج نتغير، يعني من غير ما نكون مضطرين نبذل مجهود عشان نتقبل أو نتحب، يعني ببساطة مش محتاجين ندفع تمن الحب، مش محتاجين نشحت الحب، محتاجين نتقبل زي ما إحنا كده. لكن الحقيقة أنه ممكن يكون مش ده الشيء اللي حصل معنا وإحنا صغيرين، وطبعا دي مش أحسن حاجة. تخيل لو أنت كنت سمعت أو سمعتي كلمات زي اللي هقولها لك دي من زمان: لو أنت ذاكرت كويس هحبك أكتر، لو سمعتي كلام ماما هتحبك أكتر، لو سمعت كلام ربنا هيحبك أكتر، لو لبستي زي ما المجتمع عاوز المجتمع هيرضى عليكي أكتر، وكلام من ده كتير. يجي المدرس في المدرسة يقولك أو يقولك لو قعدت هادي هجيبلك مكافأة، ولو سمعتي الكلام في الفصل هرضى عنك. وبعدين تكبر شوية وتكبري وتوصل لإعدادي، وطبعا أنت في إعدادي بتبقى الشلة عندك أهم من البيت وأهم من بابا وماما، وانتي صاحبتك الانتيم في اعدادي اهم من البيت، فتلاقي في علاقتك باصحابك بعد ما خرجت من اسره بتقولك جمل زي اللي فاتت، تبقى مضطر تعمل اللي اصحابك عاوزينه وتتبنى افكارهم حتى لو مش هي افكارك عشان ما تخرجش برا الشله. تبقي مضطره انك انتي تتبني وتوافقي على حاجات بيعملوها اصحابك القريبين علشان ما تخرجيش برا الدايره بتاعتهم، فتبقى دايما مضطر تبذل مجهود عشان تدفع تمن الحب وتمن القبول. ويمكن كمان بالنسبة للبنت، يمكن صديقتي الغالية تكوني اضطريتي تدفعي تمن ان حد ولد يقولك في ثانوي او اعدادي انه بيحبك، وكنتي بتدفعي تمن الكلمة دي لانه انت تعودتي من انت صغيرة ان بابا ما بيقولهاش ببلاش، ما بيقولهاش مجاني، بيقولها لما اسمع الكلام، بيقولها لما ذاكر، ما كانوش بابا وماما بيقولوها ببلاش. اتعودت ادفع لهم تمنها مجهود وتضحية وطاعة ومذاكرة، فلما ولد قالهالي كان بيطلب مني التمن وانا دفعت له التمن، والتمن ده بمرور الوقت ممكن يبقى تمن غالي قوي، التخلص من اثاره بتبقى صعب. وبعدين اكيد علاقتك وعلاقتك بربنا بقت كده، لازم ادفع له تمن انه يحبني، لانه اتعودت انه رمز السلطة في حياتي ومقدم الرعاية اللي هو بابا وماما بياخدوا تمن القبول والحب، فكمان أكيد ربنا محتاج التمن. وطبعا ده بيديني انطباع ان ربنا صعب إرضاؤه. ليه؟ لأنه إذا كان بابا وماما بيطلبوا تمن كبير عشان أتقبل، يبقى أكيد ربنا مقاييسه بقى كبيرة وطلباته كبيرة عشان يقبلني ويحبني. وناس كتير من اللي هي بطلت تمشي مع ربنا كان عندها مشكلة انه أكيد هو طالب طلبات كتيرة وصعب إرضاؤه، هو شخص متطلب، فسوري في اللفظ سيبك منه أنا مش هقدر أمشي معاه، عشان كده بطلت أمشي معاه. وتكون النتيجة هو عدم إحساس بالثقة في النفس. طبعا القبول المشروط بيعمل كده. خلينا أقولك جذر تاني من الجذور اللي احنا جبنا سيرته من شوية واللي ممكن يكون بيأثر في
علاقاتي لما أكبر، اللي هو المقارنات. عارف جملة هو أنت ليه مش زي ابن عمك، أو أنت أوحش من أختك، أو أنت ليه مش شاطر زي أصحابك؟ يعني هم عندهم 4 عيون وانت 2 مثلا، عشان هم يجيبوا درجات احسن منك. وافضل طول الوقت مقارنات مقارنات مقارنات، بتشعرني دايما بالتهديد واني اقل من غيري. انت عارف فعل افعل تفضيل بتاع العربي اللي هو يبدا بالف، يعني اللي هو اغبى، اوحش، اكسل، اقصر، ادخن، اضعف، اطول. كل ده فعل الافعل تفضيل ده لما يكون مصحوب بكلمات سلبيه، ده بيحسسني بعدم الأمان بمرور الوقت، وبيحسسني بالمقارنات، بيحسسني بعدم الثقة في النفس. طب تحب أقولك مفاجأة؟ ده مش بس فعل أفعل تفضيل اللي هو سلبي، اللي هو زي أغبى وأكسل وأوحش والكلام ده، ده حتى فعل الأفعل تفضيل لما بيكون لي معاني إيجابية. لما تيجي الأم مثلا تقول لبنتها أنت أجمل واحدة في الفصل، أو يجي أب يقول لابنه أنت أشطر واحد في المجموعة، أهو كلمة أشطر وأحلى وأجمل وأروع ومش عارف إيه، يمكن يكون الأباء والأمهات بيقولوها بدافع كويس إن هم عايزين يشجعوا عيالهم، بس هي الحقيقة ما بيستقبلوهاش كده. أنت وأنتي ممكن تكون بتستقبلها بطريقة تانية وأنت صغير، إنه أنت أو أنتي لما تكتشف إنك أحسن واحد في الشلة، معنى كده هيدي لك إحساس إنك أنت كل مكان تكون موجود فيه أنت لازم تكون أفضل شخص. فلما بتسيبي الفصل بتاعك مثلا وتروحي في إعدادي في فصل تاني، بيبقى عندك شعور بالتهديد. هو أنا في الفصل التاني هكون أفضل واحدة ولا في حد أفضل مني؟ هو أنا في الفصل ده هكون أشطر واحد ولا في حد هيكون أشطر مني؟ وأفضل حاسس بالتهديد، وتفضلي حاسة بالتهديد طول الوقت لغاية لما تكتشفي الفصل ده فعلا أنت أشطر واحدة فيه وأنت أشطر واحد فيه، ولا في حد أفضل منك ومنك. فعندي إحساس دائم بالتهديد في كل دايرة جديدة بدخلها لغاية لما أتأكد أنه أنا فعلا أحسن إنسان. فعشان كده حتى فعل أفضل على التفضيل ده، سواء بالطريقة النيجاتيف أو بالطريقة البوزيتيف، فهو بيدي إحساس بعدم الأمان وعدم الثقة في النفس. فعدم الثقة في النفس اللي جاي من الإساءات والقبول المشروط والمقارنات، بالذات المقارنات والقبول المشروط، تكون النتيجة سلوكيات إدمانية. ومن أهمها وهنتكلم عليه النهاردة إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس، إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس. وطبعاً أنا بحاول أجيب الإحساس بالأمان من برايا، وأحب أجيب إحساس الثقة من برايا، لأني أساساً ما قدرتش أطلعه من جوايا لأنه ما اتزرعش جوايا وأنا صغير. فبلاقي مثلاً إنه الشخص يدمن عمل، يدمن نجاح، يدمن إنجاز علشان يقدر يجيب إحساس الأمان والثقة. وإدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس ده سلوك إدماني بيسيطر عليا أو خايف أني أقع فيه، لأني اكتشفت أني تعرضت للأذى ده وأنا صغير. وده بالضبط اللي بنسميه اعتمادية، والاعتمادية دي واحدة من مظاهر السلوكيات الإدمانية. تعال نتشارك شوية عن إدمان العلاقات. عارف الاعتمادية دي اللي هي بتميز إدمان العلاقات؟ اني عايز اعرفها لك كده بتعبير بسيط، اني بلاقي اماني واتزاني وهدوءي النفسي في رضا الناس عني، فببقى ببذل كل مجهود اني ارضي اللي حواليا. ببقى مش قادر اعيش لوحدي، يعني ما اعرفش اعتمد على نفسي لوحدي. لو رحت مكان سفر او غربة لوحدي اقع، اتدمر، انهار. بتبان قوي مع الولد مثلا يجي يخش الجيش، لانه اساسا عنده اعتمادية على اصحابه وعلى اهله وعلى عيلته. أول ما يخش الجيش يبقى مطالب يعيش الحياة هناك لوحده، بيقع، بينهار. أو اللي بيطلع غربة، أو اللي بيخش الجامعة، أو اللي بتخش الجامعة في بلد غريبة وهكذا. وجود الناس حواليا هو أهم حاجة بدور عليها. بخاف قوي من الترك والهجر، الترك والهجر يدمرني. لازم أبقى محور اهتمام الناس اللي حواليا. بيبقى كل اهتمامي إزاي أحاول أسيطر على اللي قدامي، بإني يا إما بطريقتين، يا إما أعمل له كل حاجة ترضيه، أو دايما أخد رأيه ومعرفش أعيش من غير نصايحه، واجي على نفسي عشان يبقى راضي، نزل عن مبادئي، نزل عن اهتماماتي، نزل عن وقتي، نزل عن حاجات كتير، لأنه سلامي في رضا عني. وما بعرفش أقول لأ على أي حاجة يطلبها مني، بيسيطر عليا، ودايما بحسس اللي قداميني من غيره ولا حاجة، كأني بشحت حبه وقبوله لدرجة الإذلال، ودايما عايش بنصايحه، ما بعرفش أخد قراري لوحدي. الهدف الدفين اللي جوايا اللي أنا محتاجة أكتشفه النهاردة، إن دي طريقة دفاعية بحاول أسيطر بيها على اللي قدامي. أنا بعمل لك كل حاجة فما تسيبنيش، أنا بضحي بكل حاجة فساعدني،
أنا جيت على نفسي عشان خاطرك، فما تبخلش عليا بالنصايح والقرارات. والغريبة أني مش بعرف أوقف ده، لأنه ده إدمان خلاص، مش بعرف أوقفه، في سيطرة، هو مسيطر عليا، وأنا هدفي أصلا من السلوك ده حتى لو مش مدرك أني أكون بسيطر عليه، ما بعرفش أستغنى عنه وما بعرفش أعيش لوحدي. ده بنسميه اعتمادي تقليدي، ده الاعتمادي التقليدي اللي هو بيعرفش ياخد قرار لوحده، ما بيعرفش يعيش لوحده، فدايما عايش على نصايح الآخرين وقرارات الآخرين، وما عنديش ثقة في نفسي وما عنديش أمان داخلي، ودايما بدور على حد يبقى واقف جنبي، حد كبير تسند عليه وهكذا. يا إما النوع التاني من الاعتمادية هو النوع العنيف، ديكتاتور، برمي حبي على اللي قدامي بالعافية، أنا مش بشحته بس أنا برميه عليه، بفرض نفسي عليه بالعافية، بحاول أوهم اللي قدامي إنه على طول محتاجني، إنه من غيري ما يعرفش يعيش، وإني فاهم كل حاجة، وإنه لازم يسمع كلامي عشان أنا اللي عارف مصلحته، وإنه لو بعد عني مش هيقدر يتغير ولا يعيش، وإنه أنا الوحيد اللي يعرف مصلحته في الحياة، وإنه أنا الوحيد اللي المفروض يسمع كلامه. طبعا عندي ثقة مزيفة كبيرة جدا في نفسي، وعندي إحساس إنه أنا اللي بفيد الناس كلها حواليا. عارف الحتة دي تلاقيها ممكن في الناس القادة والناس الكير جيفرز اللي هم يعني بيرعوا آخرين، زي الزعماء والقادة الدينيين، زي الأخ الكبير في البيت، زي مثلا المدرسين في المدرسة، زي دكتور الجامعة، زي الدكاترة البشري، زي المعالجين النفسيين ودكاترة الدكاترة النفسيين اللي هما بيقدموا خدمة الآخر، أو اللي بيشتغلوا مثلا في الملاجئ أو المصحات أو مع الأيتام أو المرضى أو غيره، لأنه وهو بيقدم خدمة لو هو عنده استعداد وعنده عوامل وراثية كده، من مش عايز أقول وراثية جينية، لكن عوامل من الطفولة بتشجعه أن هو يكون اعتمادي، هيرمي بقى الاعتمادية بتاعته دي على الآخرين، وكأنه بيسيطر عليهم بس بطريقة تانية. هو مش هدفه السيطرة دي، طريقة عشان هم يفضلوا في دايرته. ما هو الأولاني الاعتمادي التقليدي عاوز الناس في دايرته، وده برضو عاوز الناس في دايرته، الأولاني بيشحت منهم الحب، ده بيفرض عليهم الحب، لكن الهدف أنه ما يقدرش يعيش من غير ناس محتاجاله، معتمد على احتياج الناس لي، معتمد على أن الناس ما تقدرش تستغنى عنه، فهما الاتنين بيعتمدوا على الناس بس عكس بعض. ودي محاولة للسيطرة على الآخرين عشان يفضلوا جنبي في دايرتي، لأن مدمن وجودهم، وجودهم بيطلع دوبامين كتير عندي لما يسألوني، لما ياخدوا نصيحتي، لما يحتاجوني، فبيحسسني بالمتعة واللذة وهم موجودين، وابقى دايما محتاج أكبر كمية علاقات في حياتي، وابقى مدمن تكوين علاقات، دايما بدور على العلاقات، دايما ببحث عليها، كل الكلام ده. خلينا أقولك على مثال، مثال بقى بيبقى صعب جدا في الفك بتاعه. لو واحدة بنت، وفي الأغلب البنت بتكون اعتمادي تقليدي لأنها بتبقى طالعة في بيت كله نصايح، كله أوامر، كله اعملي اعملي اعملي، البسي ما تلبسيش، روحي هاتي، تكلمي، وضبي، وإلا مش هنكون راضين عليكي، هنرضى عنك أكتر لو عملتي كده، فبتكون طالعة اعتمادي تقليدي. الكارثة بقى لو هي شبكت مع شخص اعتمادي عكسي، اللي هو بقى بيحب يفرض حبه على الآخرين وعاوز الناس يكونوا محتاجين له دايما، بيحسسهم ان هم محتاجين له، فهي محتاجه له عشان يبقى هو الشخص ده في حياتها، وهو كمان محتاج لها عشان هيبدا يطلع عليها حبه ويرمي عليها سيطرته. فالاتنين دول يعني لما يتجوزوا بعض، لما يخشوا في علاقه ارتباط، بتبقى تعشيقه كارثه. ليه بقى؟ لانه هو بالنسبه لها الشخص اللي هيمشي لها حياتها، وهي بالنسبه له الشخص اللي هو محتاج له يكون محتاجه طول الوقت، فكانهم او كان هو بيقول لها انت مدمنه احتياجك ليا وانا مدمن احتياجك ليا، انت عاوزاني وانا عاوز عاوزك ليا، فبيعشقوا مع بعض. الحياه تمشي شويه حلوين في الاول، هي ما بتبذلش مجهود وهو كمان بيمارس عليها هذا الشكل من السيطره، لغايه لما الدنيا تنهار. ليه بتنهار؟ لانه هي هتفوق، هي هتوعى، هي هتدرك، هي هتكتشف ان عندها افكار، عندها احتياجات، عندها رغبات، عندها قرارات، عندها شخصية، عندها وجود. لما تبدأ تكتشف ده والأسئلة دي تلعب في دماغها وتكتشف إنها محتاجة تكون نفسها، تبدأ تعترض، تتمرد على الدور اللي هي لعبته طول سنين الجواز، فتحب تبقى شخصية ليها استقلاليتها. طبعا ده بيترفض من الشريك اللي قدامها، هو كمان هو مش عاوز واحدة صدى صوت، هو مش عاوز واحدة طول الوقت يقول لها حاجة تقول له حاضر، أو يقول لها هعمل نعمل إيه فتقول له فكر أنت وأنا موافقة. هو عاوز برضو كيان يفكر ومستقل ويبقى ليه مشاعر ويعبر ويحس ان في حد متفاعل، فيبدأ يرفض الزوجة دي ويبدأ يعمل ايه؟ يبص بره، لانه في واحدة في المكتب معاه في الشغل بتاعه مستقلة، تفكيرها ناضج، بتعرف تقرر،
بتعرف تبقى assertive، بتعرف تقول لأ، بتعرف تختار. فهو عاوز النموذج ده يتفاعل معاه، فالعلاقة بين الزوج والزوجة في الحالة دي بتنهار. طيب أعمل إيه إذا كنت أنا كده تورطت في علاقات اعتمادية أو بقيت مدمن علاقات؟ تعال نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ممكن أعمل إيه.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل انه اذا انت اكتشفت انك انت عندك علاقات اعتمادية او مدمن علاقات واكتشفت انك انت تورط نعمل ايه؟ تعال نمشي خطوة خطوة. اول خطوة يا صديقي انك تكتشف انك انت مدمن علاقات، وانا بفترض انك انت اكتشفت الاكتشاف ده، فبرافو عليك انك انت اكتشفت انك انت عندك ادمان علاقات او عندك شخصية اعتمادية، سواء كانت اعتمادية تقليدية او اعتمادية عكسية، او دخلت في علاقة مع اعتمادي من النوع التاني وبقت في الاخر علاقة متواطئة، اعتمادية متواطئة. طيب الخطوة التانية، اكسر الانكار وتكلم، اكسر الضلمة. مش بس تتكلم مع نفسك، لكن اتكلم كمان مع صديق، قول له انا اكتشفت ان عندي كذا كذا، اتكلم مع معالج نفسي، اتكلم مع طبيب نفسي، شارك يا اما صديق يا اما شخص يعرف يقف جنبك ويمد ايده ويحاول يساعدك. وده شعار برنامجنا على فكرة، اتكلم. احنا بنقول ان البرنامج اسمه اتكلم، فاحنا اول خطوات التعافي انك تتكلم وتشارك. الخطوة التانية، انظر للماضي بقى، ارجع بالماضي شوية كده لورا واسترجع الجذور اللي ساهمت في ادمانك، وودع الماضي. بعد لما تسترجع الجذور دي وتعرفها، بعد ما تشوف انت قد ايه كنت بتتقبل قبول مشروط وبتدفع تمن القبول والحب، ودع الماضي، اقف ورجع وشك لورا واعمل باي باي للماضي، قول له أنا اكتشفتك بس أنا مش عاوزك، أنا اكتشفت الإساءة دي كانت إزاي وعرفتها بس أنا مش عاوز أغرق فيها، أنا مش عاوز أفضل مسجون فيها، أنا عاوز أودعها. فأعمل باي للماضي وودع الماضي، قل لنفسك مش هعيش دور الضحية، رغم أنك أنت كنت ضحية فعلا للكالتشر دي أو للطريقة دي في التربية، أنت كنت ضحية، بس مجرد ما عرفت الإساءة اللي أنت تعرضت لها أنت مش مسؤول عن اللي فات، أنت ضحية اللي فات بس أنت مسؤول عن اللي جاي، انت مش ضحية في اللي جاي، انت هتقوم بدورك في اللي جاي. فودع الماضي وقول انا مش عايش دور الضحية، مش هبص للماضي تاني، ونبدأ بقى نتعلم مهارات حياة تساعدك تكون انت شخصيا، تكون نفسك مش حد تاني. مثلا تعال نشوف شوية مهارات كده نبص عليها مع بعض، واحنا بنتعلمها هنشوف ازاي نقدر نواجه الحياة في الوقت اللي جاي، وتقدر تكون انت نفسك، مش تبقى لازق في حد، مش تبقى نسخة من حد. مثلا مهارة الحدود، عاوزك تقرا كتير عن مهارة الحدود، تشتغل على نفسك عليها. يعني ايه مهارة الحدود؟ يعني كلمة حدود يعني ازاي تبقى ممتلك حياتك وتحط حواليها سور، والسور ده فيه باب والباب ده مفتاحه معاك. حياتك دي حواليها سور انت اللي بنيه، انت اللي ممتلكه، وباني باب في النص بيفتح جوه وبره، بس الباب ده مفتاحه معاك، امتى تفتح والمين ويدخل لغاية فين. تعال اقول لك تشبيه، زي مثلا شقتك، في ناس بييجوا الشقة بتعاملهم من ورا الباب زي بتاع الطلبات والدليفري وهكذا، أو شخص غريب. في شخص أنت بتقعده في الريسبشن جوه وتقدم له حاجة يشربها. في شخص ممكن يستخدم غرف تانية في البيت، يدخل الحمام مثلا أو المطبخ. وفي شخص قريب أكتر، أول ما بيدخل بتديله البيجامة بتاعتك وتقول له عيش حياتك أنت في بيتك. مين اللي بيحدد مين يدخل لغاية فين في شقتك؟ أنت. مفيش حد يقدر يتخطى الحتة اللي أنت رسمها غير بإذنك، أنت اللي تكون موافق. هي دي الحدود اللي في حياتك بالظبط زي شقتك، انت بتحمي حدودك اللي انت راسم حواليها سور، وانت اللي بتختار كل مجموعة من الناس يكونوا موجودين فين، يدخلوا لغاية فين وازاي وامتى. في كذا دايرة في دوائر الحدود، زي حدودك الجسدية مثلا، في ناس انت ممكن تسلمي عليهم بالايد، في ناس من غير سلام بالايد خالص مجرد ابتسامة، في اصدقاء قريبين ممكن واحدة تطبطب على كتفك وهي بتسلم عليكي. مين يحدد؟ انا اللي حدد. مين اللي اختار؟ انا اللي اختار. مثلا حدود المشاعر، يعني مثلا أنا بفتح الباب اللي مفتاحه معايا وبخرج أشارك الآخرين مشاعري، بس أنا بختار مين أشاركه ولغاية فين. في مجموعة بشاركها بمشاعر بسيطة، مجموعة بمشاعر أعمق، مجموعة بمشاعر أعمق وأعمق، بس أنا اللي بختار. برضو في ناس ممكن أسمح لها تفتح الباب وتدخل عندي تشاركني بمشاعرها، بس أنا اللي بسمح مين يدخل ويشاركني بإيه في مشاعره ولغاية فين. كمان أفكارك وأفكارك، انت ازاي بتشارك افكارك للاخرين او بتسمع افكار الاخرين من غير ما تكون مضطر انك انت تقتنع بالافكار اللي قدامك، من غير ما تكون مضطر انك انت تتبنى وجهة نظر اللي قدامك لو مش هي مش مناسباك. احيانا بنقع من الشخص ده، لو زعيم او قائد او حد مقدم رعاية ليا، بحس ان انا مطالب ان انا اتبنى افكاره، لا مش مطالب لو هي مش مناسباك. وعلى فكرة عاوز أقولك كمان في حدود مشاعرك، إن في حتة مهمة قوي محتاج تحمي فيها مشاعرك بالحدود، اللي هي الابتزاز العاطفي. عارفة لما واحد يجي يقولك لو بتحبيني تعملي كذا، لا أنا ممكن أكون بحبك بس مش هعمل كذا. لو أنتي صاحبتي هطلب منك الطلب ده فتعمليه، لا أنا ممكن أكون صاحبتك بس أنا مش هعمل الطلب ده. أو لو ما عملتش كده تبقى مش بتحبني، لا أنا ممكن ما عملتش كده وبقى بحبك برضو. فأنا مش مضطر إني أبتز عاطفياً
ويتتلوي مشاعري علشان أعمل حاجة أنا مش عاوزها. دي حدود مشاعرك ومشاعرك. في كمان حدود إرادتك وقراراتك وإرادتك وقراراتك. يعني أنا مستقلة في اختياراتي وقراراتي، ممكن أسمع رأي أشخاص في السلوكيات بس أنا مش مضطرة إن أنا أنفذها. أنا هنفذ الحاجة اللي أنا مناسباني والحاجة اللي أنا فكرت فيها والقرار اللي أنا أخدته باختياري. أنا بستفيد من آراء الناس بس أنا مش مضطرة أقول حاضر على قرار أو إرادة أنا مش عاوزها. حدود مسؤولياتك ومسؤولياتك. يعني هضرب لك مثل يوضح ده. لو احنا الاثنين مسافرين مثلا بالقطر، فانت مثلا شايل الشنطة الهندباج بتاعتك على ظهرك وانا شايل الهندباج بتاعتي، كل واحد فينا شايل شيلته. هي دي حدود المسؤوليات. انا مش بشيل لك شنطتك وانت مش بتشيل لي شنطتي. طب امتى اكون بساعدك في شيل حاجتك؟ لو انت عندك شنطة تانية تقيلة عليك جدا ومش قادر تشيلها لوحدك، انا من نفسي ممكن اجي اقول لك انا شايف ان الشنطة دي تقيلة عليك، انا هساعدك في دي او هشيلها مكانك. إذن الحدود أو المسؤوليات الحياتية بتاعت كل يوم، محدش بيعمل حاجة حد، كل واحد مطالب يشيل شيلته يشيل مسؤولياته. لكن ممكن نساعد بعض وندعم بعض. لو في شيلة تقيلة عليا جدا ممكن أقول لك لو سمحت شاركني شيل معايا دي، أنا مش قادر عليها لوحدي، دي شيلة زيادة عليا مش عارف أشيلها. زي واحد عيان مثلا عيا صعب جدا مش قادر يستحمله لوحده فممكن أساعده. واحد عنده احتياج مادي صعب جدا ممكن أساعده. لكن المسؤوليات اليومية، واجباتي الدراسية، حدود شغلي، واجبات شغلي، تاسكات شغلي، واجباتي العائلية الأسرية، كل واحد بيعمل حاجته، وهي دي الحدود اللي انت مفروض تحميها وانت تحميها. مش مطالبة تعملي حاجة التاني المفروض يكون هو بيعملها. حدود الاحتياجات، ممكن في مهارة الحدود أكون بعرف إزاي أشارك الآخرين احتياجاتهم لكن ما غرقش في احتياجات الآخرين وأنسى احتياجاتي. يعني بفتح الباب واخرج أشارك احتياجات الآخرين، احتياج مادي، احتياج نفسي، دعم، طبطبة، مشاركة، حضن وهكذا. بس لو فضلت بره الباب كتير قوي وما دخلتش تاني الحتة بتاعتي، أنا هفقد كمان تسديد احتياجاتي. أنا برضو محتاج نفس الحاجات دي ومحتاج أرجع للحتة اللي جوه بتاعتي عشان أدور على تسديد احتياجاتي. فأنا بوازن ما بين تسديد احتياجاتي واحتياجات الآخرين، مش بس أنا غرقان وغرقانة في احتياجات الآخرين. حدود الخصوصيات دي حاجة مهمة قوي. يعني مثلا هو أنت جبت التيشيرت ده بكام؟ أنا مش عاوز أقولك، فأنت في الدائرة اللي موجودة على باب البيت فهقولك يعني هو سعره كويس بس أنا مش أقول الرقم. يعني ممكن تكون أنت من الناس اللي بتقعد في الريسبشن، فممكن الدائرة الأقرب دي أقولك أفتكر إن أنا اشتريته مثلا بعشر قروش. لكن لو انت من الدائره القريبه قوي اللي قاعد معايا في نفس الاوضه، انا ممكن اقول لك اه ده انا اشتريته ب10 قروش واشتريته من المحل الفلاني، ممكن اوصيهم لك بيعملوا تخفيض. شوف انا شاركتك بكل الخصوصيات دي ازاي عشان انت قريب قوي. فانا بختار مين اشاركه بخصوصياتي. انت مش مضطر انك لما ما تردش على مكالمه تفضل تقدم اعتذارات وتشرح بالتفصيل انت ليه ما ردتش. محدش من حقه يخش في الخصوصيه دي. انت ممكن تقول انا ما كنتش متاح، انا ما كنتش عارف ارد في الوقت ده. لكن في ناس تانية انت ممكن تحس ان هم قريبين قوي فممكن تشرح له انت ليه ما ردتش وايه خصوصياتك في الحتة دي. القصة في الاخر ازاي تمتلك نفسك وما تبقاش مستباح. في مهارة تانية مثلا محتاج تتدرب عليها اللي هي مهارة التوكيدية، ودي هتساعدك في التخلص من ادمان العلاقات او تأكيد الحقوق او بنسميها assertiveness بالانجليش. يعني هقولك على تعريفين بس، ازاي تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، فكل حاجة حقك انك ترفضها وتقبلها تقدر ترفض أو تقبل من غير ما تحس إنك مذنب. وإزاي تأكد حقوقك من غير ما تهين اللي قدامك. مش محتاج إنك أنت تغلط فيه عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تزعق عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تشتم، لكن مجرد إنك أنت تقول إن أنا حقي في الحتة دي وأنا مصر عليه. محتاج تتعلم مهارة مثلا زي إدارة الغضب. أنا غضبان لازم أكتب أنا غضبان من مين وليه وأطلع غضبي بطريقة صحية إزاي. مهارات زي الذكاء الوجداني، يعني ازاي تفهم مشاعرك وافكارك وتفهم نفسك وتكتشفها. اكتب مشاعرك، اكتب افكارك، حاول تلمس نفسك من جوه، تتلامس مع مشاعرك مش مجرد تبقى عارف اسمائها. ازاي تميزها، ازاي ما تجرمش مشاعرك، ازاي ما تنكرش مشاعرك، ازاي ما تجبتش مشاعرك لكن تعبر عنها بطريقه صحيه وتشارك بيها اخرين بمنتهى الانفتاح. افكارك نفس الفكره، تفهم نفسك وتكتشفها. مهارة زي الذكاء الاجتماعي، ازاي تفهم اللي قدامك وازاي تبقى عارف احتياجه وازاي بتفسر كلامه وازاي تسأله لو انت مش فاهم وازاي تحافظ على المسافة بينك وبينه. اتعلم مهارة زي إدارة الوقت، اقرأ عنها. كل ده هيحميك من الاعتمادية ويبدأ معاك طريق الشفاء لو كنت دخلت فعلا في إدمان العلاقات. بس كمان وانت بتتعافى من إدمان العلاقات أو بتحاول تحمي نفسك من أثار القبول المشروط والمقارنات،
انك تحط نفسك، ودي حتة مهمة قوي، في دايرة مختلفة، تحط نفسك في بيئة شافية، تبدأ علاقات جديدة بواحد او اتنين في حياتك فيها قبول وحب غير مشروط، مجموعة صغيرة تحبك زي ما انت، مهما عرفوا عنك انت ما زلت غالي ومقبول، مهما شافوا من اخطائك مش بيستغلوا اخطائك لو اختلفتوا في يوم ما، بيسمعوا بيتفهموا مش بيدينوا ولا بيوعظوا، وبيحافظوا على الحدود. اشترك في مجموعات مساندة وعلاج جمعي، بتعمل الرولز دي وبتحس فيها بالأمان والقبول الغير مشروط، لأن القواعد اللي فيها بتديك الانطباع ده وبتديك الدفء ده. اعمل الخطوات اللي فاتت، وعاوزك دلوقتي بعد ما نخلص اكتب مجموعة من البني أدمين، حوالي 2 أو 3، بيئة شافية، 2 هتبدأ معاهم علاقات صحية فيها قبول غير مشروط وفيها احترام للحدود، فيها تفاهم وفيها عدم استغلال وفيها كل ده، فيها شعور بالأمان، وابدأ قوي علاقتك بيهم، اتقابلوا اتكلموا اخرجوا شاركوا بعض، وابدأ ابني علاقة خطوة خطوة مع 2 أو 3 دول. وفي المرات الجاية هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاك ومعاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
3: 100%
4: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: البرنامج ده انا طوالي
2: لو ما كان ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
4: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قراءتين، وعلى ما أظن إنه كل القراءتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما ليشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس في النار
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كله بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما عرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ أكيد هذا هو ابن حيان أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
4: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
3: بالضبط.
0: اللي هو دي يوحنا كان قال
4: الكلام. وأيضا في 29 قال هو ذا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقدار.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: في هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم انه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
3: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس.
2: أو طريقة ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه
4: يعني. الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
3: في عدد الثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد الثلاثة.
3: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء. اللي هي النبوة صح؟
3: بالظبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح؟ قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
3: ابدا. بالظبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر؟
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان؟ في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح؟ لما شاف يسوع جاي من هناك.
4: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
4: قدامي. وهنا برضو الرجل
3: بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح؟ قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو؟
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
4: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
4: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
4: تمام.
3: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
3: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
4: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفه هنا.
4: ايوه بالظبط.
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجه مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامه جات نازله واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. اوكي بالنسبه انه نظرتنا للانسان كيف النص ساعدني انه انظر للانسان نظره ثانيه بعد قراءتنا للنص؟
2: انا حسب رايي انا شايف انه يعني الخطه الله بيعمله الانسان هو اهم حاجه فيه.
3: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا انسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول يعني أول كلام بيقول لهم توب. معناته شنو؟ في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
3: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدل متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلًا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجات غير كده. وجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
3: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا هنا قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسودوا ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
4: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنو لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
3: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة الممكن نضيفة في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
3: يفتخر
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زول بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس دي كلها هايصه وجاي طواوا
3: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
4: يعني صح يعني حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
3: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
4: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت يعني
4: الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
3: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، ما مشكله،
4: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: صبر ابطعت شديد،
0: ابطعت فيها. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه، في الغاعة، في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا

0: مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
1: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب ألجأ إليك لتنقذني من نفسي، فكثيرا ما أمرتني بما ضرني، فحين أخلو إلى نفسي بالنهار فإنها تدفعني لارتياد طرقات الشر، وحين أخلو إليها بالليل فإنها تملأ ذهني بأفكار الغواية. أنا مهزوم أمام نفسي، ضعيف أمام شهواتها، ساقط في قبضة ذاتي، حربتني نفسي عن الانشغال بك وسماع صوتك، والآن ألجأ إليك يا رب معترفا بصفحة السوداء وذات العنيدة. ألجأ إليك بقلبي المتكبر، القلب الذي حرمني من الخضوع لك، فانزع يا الله ضعفي، غير طبيعتي، فأنا أريد أن أفلت من قبضة ذاتي، أريد أن أصير إنسانا جديدا، فساعدني يا رب

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس لما نقرأ. هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب أيوب الفصل 26. فأجاب أيوب: يعجبني فيك أنك معين للعاجز وناصر للمغلوب، نصحت الجاهل وأظهرت فهما عظيما. يا ترى من ساعدك لتقول هذا الكلام؟ ومن أوحى إليك بهذه الأفكار؟ يرتعب الأموات الذين تحت الأرض والذين في المياه، الكل مكشوف لله في دار الأموات، مكان الهلاك هو بلا غطاء أمامه. هو الذي يمد السماء على الفراغ ويعلق الأرض على لا شيء، يصر المياه في سحبه ومع ذلك لا يتمزق الغيم من ثقل المياه، يغطي وجه القمر وينشر عليه سحبه، يرسم الأفق على وجه المياه حيث يلتقي النور والظلام. أعمدة السماء تتزعزع وترتعب من توبيخه، بقوته يهدئ البحر وبحكمته يحطم وحش البحر، بنفخته تصفو السماء ويده تطعن الحية الهاربة. هذه أمثلة بسيطة لأعماله ومجرد همسة خفيفة نسمعها منها، فمن يفهم رعد قوته؟

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفوا ان في مسيحيين يمنيين. استمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: أهلا وسهلا فيكم أخواني وأختي العزيزة أم ليليان، مرحبا فيكم، شرفتونا اليوم. منتظر هذا اليوم بفارغ الصبر من زمان. و
1: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله
1: يا أخي. دائما يا أخي لما ندخل بيتك بنحس بالسلام هذا.
0: هذا ببركة الرب يا يسوع المسيح وبالشركة معكم. طبعا أنا بشعر بالأمان بالسلام برضو، بشعر لأنه روح الرب موجود معنا، بشعر بالمحبة أثناء وجودكم عندي.
1: الله يسلمك، الله يخليك. حاج علي كيف حالك؟
3: الحمد لله نشكر الرب. يعني أنا بدأت أعمل رجيم على فكرة. يعني حاول أنزل وزني بصراحة، يعني وفي نتيجة يعني كويس.
0: الرب يساعدك.
3: أخذ خبز أسمار وأشياء وسلطات وكل شيء.
1: أهم رجيم لا كنت تأكلش قبل ما ترقد. قبل
3: لا
1: النوم لا,
3: لا
1: تأكل. هذا أهم رجيم.
3: هذا زمان، ده كان خلاص. هذا كان زمان. بس اليوم مدام حسان أكلة يمنية بان مسموح اليوم.
0: أكيد.
1: اليوم مفتوحة.
3: بس الأخ
1: بندر
3: ما يحبش البسابيس.
0: لا كلمنا انا مجهز له، مجهز
3: داخل اليوم تعب مره، تعاكل بسباس وقال يا اخواني يعني قوي
2: ارتفعت ارتفعت الحراره عندي.
1: ايوه يا شباب،
0: لو كنت عارف انك بتصوم كنت ما بطبخش حاجه. كنت بتوفر علي. امزح طبعا. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا.
3: الصوم الصيام تزكيه للنفس ويعرفك كمان بحق الفقير وللصحة وكل شيء. يعني
1: زمان قبل ما أعرف الرب يسوع كان الصوم عندي يعني جبل، الواحد يطلع الطلوع هذا فيها مشقة كانت
0: بشكل
1: كبير فعلا. يعني كان عذاب، كان لما يجي وقت الصيام رمضان كان بالنسبة لي فعلا مشقة كبيرة.
0: تقعد تتفرج الساعة كم، غربة الشمس ما غربت.
1: أيوة ما غربت الشمس. تمام. كان مفهومي للصوم غريب. يعني كان مقولة في الإسلام بتقول إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا الله بيقول وأنا أجزي به.
0: حد بيتذكر في الطفولة منكم؟ أنا لما كنت طفل هكذا كانوا بيجبرونا على الصيام أو بيدربونا على الصيام بالأصح.
1: يقول لك تخيط.
0: تخيط. وفي شيء ثاني كنا بناخذ خبز ولا كذا بندخل على الخزانة الدولاب الكبت بناكل. والله ما بيشوفناش هنا.
1: لا ما كان عندنا الشيء هذه، واحنا صغار كان ما بالله تصوم.
3: عندنا في عدن يقول لك خيط. خيطه نص نهار، بعدين نص نهار تخيطه.
4: انا بالنسبه لي الصوم هو واحد من الافعال المسيحيه، اذا تعرفون يا اخواني. صوم زائد صلاه زائد صدقه، يعني ما يكمل الصوم وحده حتى نرضي الله. خلينا نقول ولازم يجب ان يكون بالخفيه، بالخفية كما جاء في كلام يسوع بمتى 6. والصوم وجهان، جسدي وروحي. يعني ما يقصد أنه بس الامتناع عن بعض الأطعمة، وإنما قمع الشهوات الجسدية وإذلالها من أجل التقرب لله. والصوم الروحي هو صومنا عن الخطايا اللي تحزن الله، وهذا موجود في واللي تحزن قلب الله القدوس. إذلال النفس مثل مزامير 35:13، أذللت بالصوم نفسي. ومزامير 69:10، أبكيت بصوم نفسي.
0: يا سلام. طبعا الصوم هو تحرر، يعني تدريب النفس، تدريب النفس على التحرر من شهوات الجسد، من شهوات النفس، من إنه الشخص حتى مثلا يدمن على شيء معين. فهو تدريب ليس للجسد فقط لكن للنفس كمان.
3: بعدين كمان لما واحد يكون صايم يعني مش يبين نفسه إنه مكشر وإنه خلاص يعني كأنه يبين حاله إنه صايم. لا، الرب قال، ما قال هكذا، قال اغسل رأسك وأدهنه وخليك عادي.
0: صح.
3: ليش تعمل لحالك لما تبين إنك أنت صايم إذا أنت أجرك أخذته زي اللي يعني كأنه اللي يصلوا في الشوارع
0: صح.
3: المرائين هذول على لما الرب قال لهم على اليهود الكهنة والحقوب قال لهم أنتم بتصلوا زي اللي يصلوا في الشوارع مشان يشوفوا الناس إنهم هم ناسا يعني تقاة قال لهم هذول أخذوا أجرهم لكن الرب قال عندما تصوم لا تخلي الناس تعرف إنك أنت صايم أو هذا شيء بينك وبين ربك
0: صح.
3: وشيء يخصك ولمصلحتك يعني مش تبين للناس أنا صايم أنا صايم
0: في ذا الموضوع اللي تكلمته في آية في إنجيل متى 6 آية 16 ل18 بيقول ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية فعلا ذي الآية يعني تبين لك أنه يعني تعلمنا أنه الصوم هذا ليس مظهرة ليس أنك ما بتظهرش في الصوم لأنه أنت ما بتصومش للناس أنت بتصوم لربك بتصوم لنفسك يعني تدريب للنفس أما هذا اللي بيظاهر في الصوم بيحاول ذكر زمان يعني تعرفوا كيف كنا نصوم كيف الناس كانت تصوم كنت تروح مصلحة حكومية مع
1: عصبيين
0: تلاقيهم عصبيين ولا نايمين هكذا بعد الظهر
1: من عصر للمغرب
0: قريب المغرب ما تقدرش تمشي بالشارع ناس بتسرع ما عندهاش وقت كأنه يعني خلاص وقت ساعة قرب الفطور فالصوم إذا الشخص ما بيكونش بيصوم يعني فعلا مش بمعدته وما بيقدرش يضبط نفسه فأي فائدة إنه يصوم وإذا أظهر للناس إذا أظهرت لك يا أخ سامي أو أختي أم ليليان أو أخي بندر أو الحاج علي حبيبي إنه أنا شوفونا أنا صايم فأنت إيش بتجازينا أنت إيش بتعطينا أنت إيش يعني أنا ما بصومش لك طبعا لا بصوم ربي ونفسي
1: صح يعني معناته أن الصوم هو عبارة عن رياضة روحية للمسيحيين يعني إحنا مندرب روحنا يعني الواحد لما يصوم بيكون حساس أكثر أنه يسمع صوت الرب يكون أن روحه ترتقي أكثر يعني كل ما الإنسان صام كل ما يحس بروحه أن هي ترتقي أكثر وأنه بيدخل أكثر وأكثر في محضر الله فلذلك الذي يشتي حكمة في أمر معين الصلاة والصوم هذه الدواء فعلا لأن الواحد لما يصوم ويصلي بيكون على علاقة حية ويكون فعلا أنه بيسمع أكثر ويكون أذنه وروحه وحياة كل شيء في وجدانه مربوط بالروح القدس يعني عاملين تلاقي اتحاد اندماج
3: تدلل للرب يعني حتى لأنه الصيام مثلا احنا لما يكون واحد مريض فنطلب الكنيسة مثلا تشي تعمل اجتماعات أو نهضات للكنيسة للشباب أو مثلا نشتي شخص مريض نصلي له إنه مشان الرب يشفيه وحاجات تدلل يعني للصيام في أشياء كثيرة نستعمل الصيام إحنا نمارس الصيام
2: ولها يعني أنا عندي قيمة أكبر واللي هي إنك تصوم إنك تضحي بشيء يعني أنا زي ما قلت قبل كذا إنه أعلى قيمة إنسانية هي المحبة وأعلى قيمة المحبة هي التضحية يعني
0: مفيش محبة بدون تضحية
2: والرب يسوع أعطانا مثال إنه هو من كثر ما حبنا ضحى بنفسه
4: آمين.
2: فحنا لما نصوم حنا نضحي بشيء نحبه في سبيل محبتنا في سبيل أنه نضحي بشيء للشخص لأكثر شخص أحبنا فأنت يعني لما تبغى تصوم تقدر تقدم أي شيء تقدر تقدم أي تضحية مثلا فكر أنه اليوم ما راح تفرج تلفزيون أو هذه تضحية هذا برضو نوع من أنواع الصيام أنه اليوم ما راح أشرب قهوة مثلا هذه تضحية مثلا انا عن نفسي انا اتخذت قرار انه ما عاد اكل منتجات حيوانيه طول حياتي كنوع من انواع التضحيه برضو. ف
3: السيد المسيح حتى هو بذاته صام، لما صام 40 يوم يعني يبين له، يعني مشان نعرف نحن انه الانسان مش بس بالاكل بيقدر يعيش،
4: يحيى الانسان،
3: بيحيى الانسان، قال بكل كلمه من الله. يعني كلام الله هو الغذاء الروحي كمان، مش بقى الواحد بيموت من لو ما لقاش كل شيء الاكل لا يقدر يصوم. يعني هذا الرب اعطانا احنا مثل، الرب لما صام، المسيح لما صام يعني صام بصفته كانسان مش كاله، صام كانسان مثلي ومثلكم.
4: وهذا كلامك يدلل في متى 4:4 انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، والصوم يجب ان يكون بهدف، مو انه اجي واقعد اني صايم ليش ما اعرف.
1: صح،
4: هذا الشيء مو صحيح، يعني غلط،
1: يكون في هدف.
4: لازم يكون شيء هدف من وراء هذا الصوم. فكانوا في الكتاب المقدس يصومون مثلا لطلبة ما، صام الرسل قبل القداسات، هاي في أعمال 13:2، أو عند اختيار الخدام، هل هذا الخادم يفيد للكنيسة أو شيء، كانوا يصومون في أعمال 14:27، أو كان في وقت الخطر لما كان بولس الرسول يذهب إلى روما حتى يبشر في أعمال 27:21، أو للقيام بالتبشير بالمسيح في أعمال 13:1. فكانوا من أجل هذه الأشياء يعملون، يصلون، يصومون ويصلون حتى الرب يفتح الدرب.
1: في هدف.
4: وأني أحكي لكم عن اختبار شخصي، يعني أنا عشته بالنسبة، يعني قوة الصوم والصلاة إيش قد تؤدي بحياة الإنسان. أنا كان حفيدتي يوم نايمة وتكرمون ذبت من رأسها، ما بعرف شو يسمى بلغتكم، استفرغت وبلعتها وغمى عليها، صحوا عليها أبوها وأمها، مغمي عليها رأسا خابرة، والإسعاف إجت الإسعاف، أخذوها الأطباء قالوا يعني منا لمدة شهر لازم يصير برأسها شيء، يعني النتائج تكون لازم يكون شيء براسه، المرض بعيد يعني منه خبيث أو أي شيء يكون مو كويس خلينا نقول. وفعلا قعدنا أني وبنتي لمدة 2 شهر و6 أيام بالتمام، صمنا وصلينا لبين ما سووا الأشعة اللي هي
1: المقطعية،
4: مقطعية خلينا نقول، حتى نشوف إذا يصير شيء برأسها ولا لا. وفعلا تمجد ربنا وكل شيء ما طلع بالطفلة. يعني هذا عن اختبار قوة الصوم، يعني حتى من كانوا يروحون يبشرون بالصوم وبالصلاة يقولون إلا هذا الروح يطلع بالصلاة وبالصوم.
0: والصوم والصلاة، يعني الصوم مثل ما تفضلتي أخت أم ليليان، الصوم والصلاة، والصوم والصلاة يجب أن تكون لشيء نبيل، شيء يخير. يعني مش واحد بيقول أنا بصوم اليوم، بصوم 2 شهر عشان أكون غني، ربنا يعطينا 1,000,000 دولار ولا كذا. صح يا حاج
3: علي؟ صح. بعدين نحن في الإسلام يقول لك الدعاء، نحن نقولها صلاة
0: طبعا. صح.
3: على فكرة في الإسلام، في البداية الإسلام كان يقولوا على صلاة الدعاء، بعدين صار دعاء. فنحن ما عندناش فرائض، عندنا وصايا، عندنا وصايا. فنشكر الرب تعاليم، نحن مرجعنا هو الكتاب المقدس الذي فيه للتعليم والتوبيخ وكل شيء تلتقي فيه. يعني نشكر الرب تعاليم المسيح وكله
1: يعني
3: محبة.
1: فعلا الفرق الذي أنا لاحظته بين الصيام قبل ما عرف المسيح والصيام بعد ما عرفته كما فضلت وتكلمت، أنه فعلا يعني رياضة روحية تخلي النفس البشرية تزهو، ترتفع. الواحد ما يفكرش في الأمور الأرضية، بيفكر أكثر في الأمور السماوية، الأمور الروحية. فرق كبير كبير. صوم مش من أجل الصوم نفسه، لا، صوم من أجل هدف معين، من أجل أسمع كلمة الرب في حياتي، من أجل أخ أو أخت محتاجين، من أجل احتياجات عامة خاصة، في صيام منصلي في الكنيسة عندنا من أجل الحرب في اليمن توقف، من أجل الحرب توقف في سوريا، في العراق، في ليبيا. يعني على ما قلت يا أخي بندر، فعلا تضحية تضحية. والصوم دائما مربوط بصلاة، ما فيش صوم ما فيش فيه صلاة نهائيا، مربوطات ببعض
0: طبعا، لأن الصوم عمل روحي، يعني مش امتناع عن شيء معين.
4: صح. وبرهان الكلامك في إشعياء يسأل الرب في إشعياء 58:7، ألا يكون الصوم في مشاطرة خبزك مع الجائع وإيواء الفقير المتشرد في بيتك وكسوة العريان الذي تلتقيه وعدم التغاضي عن قريبك البائس؟
1: كلام الصح. في ناس أغنياء كثير ويروح يصوم لك 30 يوم، نص يوم يعني، ويجي الفطور ما لذ وطاء، و90% من الأكل بيرمى في الزبالة، وتقول له ليش بتصوم؟ يقول لك من أجل حسب الفقراء. أي حسب الفقراء؟ هبالة هذه. استخفاف.
3: الأخت لأم ليليان من النبي أشعياء، هذا نبي أشعياء في القرن 7 قبل الميلاد، النبي أشعياء.
1: أيوة. كلام رائع. والحبة الذي بيستمعوا لنا عن طريق الراديو أو راديو الإنترنت، تقدروا أيضا تطرحوا لنا أفكاركم عن الصوم، وكيف بتشوفوا الصوم في حياتكم، وكيف الآن بعد ما سمعتوا الكلام الرائع والمبارك هذا، تواصلوا معنا عن طريق الاتصال المباشر أو واتساب أو فيبر بالرقم هذا 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا أحبتي تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net، كلمة واحدة. في ناس من الذي بيستمعوا لنا بتشجعوا كثير لما بيسمعونا، نحن بنفتح قلوبنا لبعض ونحن نتناقش ونصلي مع بعض، فنشين نذكرهم في صلاتنا.
3: آمين.
1: في أخت اسمها أروى بعثت لي رسالة أمس عن طريق الواتساب، دشتي نصلي لخالها، خالها بقاله أسبوعين مفقود.
0: هي في اليمن؟
1: في اليمن، أي في عدن، طلع وما عاد رجعش، دوروا عليه في الأقسام في المستشفيات ما حصلوش، فنصلي لخال أروى.
2: أمين.
1: وأن الرب يتمجد في اليمن، وأنهم يعرفوه، وأن اليمن تنعم بالسلام، وأن المآسي هذه
3: تعصب
1: تنتهي. التعصب صح.
3: مشكلة أنه كل واحد يقول لك أنا عندي الإيمان المطلق وأنا أعرف طريق الله، والطائفة الثانية ما تعرفش. يعني صح. هذه مشكلة لما واحد يكون يشتي يفرض، يقول لك الله أمر والله الله، ما أنت ما قل الذي عندك، والناس اللي يصير ملحد واللي يصير بودي واللي يصير مسلم، أنت اللي عليك وصل ما عندك، هو قناعته. صح. مش جاهل الإنسان، بس هذا التعصب.
1: المشكلة في بلداننا أن الجماعات هذه كلها، الجماعات هذه كلها، كل واحد بيدعي أنه عنده أمر إلهي، أنه هو الحق، وأنه هو الذي مفروض أن الناس تستمع له، وغيرهم كفار ما يستحقوا إلا القتل. فالرب يرحم، والنفوس تشوفه ويعرفوا الحق، لأن ما فيش طريق للمحبة والمسامحة والسلام والنعمة في اليمن، في السعودية، في سوريا، في العراق، في كل الأماكن هذه، إلا لما يعرفوا الرب يسوع.
0: أكيد أكيد.
1: مجدا الله. فنصلي، لأن أخي أكيد أخونا حسن مجهز لنا الأكل الحلو والرائع هذا، فجراك يا أخي إحنا في بيتك، ترفعنا في صلاة.
0: نعم.
1: ربي يبارك يا أخي، وصلي لخالة أختنا.
0: نعم.
1: أروى، وإن السلام يعم على بلداننا. تمام. تفضل أخي.
0: إلهنا ربنا أبانا السماوي، أنت علمتنا، أنت علمتنا المحبة، علمتنا الخير، علمتنا الوفاء، علمتنا التضحية، وعلمتنا هذه الرياضة الروحية الصوم من أجلك، من أجل الخير، من أجل المحبة، من أجل التضحية. أبانا نحن نعرف ما تكبدته أنت من أجلنا، محبتك بتضحيتك ليس على الصليب فقط ولكن بالصوم هكذا، وكان مثل ما صاموا آباء الكنيسة الأوائل، المؤمنين الأوائل في فترات الشدة، في فترات الكنيسة الأولى في روما، روما الوثنية، لما كانت لما كانوا الوثنيين يجوا يأخذوا المسيحيين يعني بشكل جماعي ويحرقوهم، نحن نصوم لكي يتمجد اسمك، لكي ينتشر مجدك، ويصوم كل المؤمنين أيضا، نصوم من ونصلي برضو، نرفع لك طلبات الصلاة لأختنا أروى، وأن تعيد لها خالها سالم معافى، وأن تعيد كل من غاب قصرا وقهرا عن بيته، وأن يعم السلام في كل كل كل أرجاء الأرض لمسيحيين وغير مسيحيين، أن ينتشر اسمك وانتشر محبتك وانتشر تنتشر كلمتك بين الجموع وجميع البشر، هؤلاء البشر الذي أنت ضحيت من أجلهم، أنت لم تضحي من أجل المسيحيين، أنت ضحيت للبشرية جمعاء. فنصلي لكي تكون كلمتك في كل العالم، لكي يعم العالم السلام. إله واحد، آمين.
1: نصلي لك. نصلي يا شباب الصلاة الربانية. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا اليوم، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا لأنك الملك والقوة والمجد إلى أبد.
3: آمين.
1: آمين. يلا طريق الأكل والعطاء يا شباب، وأكيد أخونا مجهز لنا ترنيمة صح؟
0: أكيد أكيد،
1: يلا يا شباب
0: حياكم الله، تفضلوا. أهلا وسهلا.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لأغنية يمنية

شدت البنت الصغيرة البالغة 5 سنوات حبل الأرجوحة لترتفع إلى أعلى وتقترب من أوراق شجرة الجميز العالية. كانت النسمة الباردة تداعب خديها، لكنها كانت غاضبة آنذاك على أخيها ديفيد الذي يبلغ 11 عاما، لأنه يسخر منها ويدعوها طفلة كبيرة عندما كانوا يتناولون وجبة الصباح. أخذت البنت تفكر، هل ديفيد يكرهني لمجرد أني أخذت آخر قطعة من الكعكة التي كانت على المائدة؟ كانت الأرجوحة تعلو بها فترى المناظر البعيدة، فرحت وهي ترى الحقول من تحتها، وراح قميصها الأحمر يلمع بشدة في شمس الصباح. عندها كفت عن التفكير بأخيها ديفيد وصارت تغني أغنيتها المعروفة. وعلى جبل بعيد وراءها بالضبط كان ينظر ثور ضخم إلى قميص البنت الصغيرة الذي ينعكس عليه ضوء الشمس، وسرعان ما انفك الثور من رباطه في الحظيرة، وكان ثائرا ومستعدا أن يهاجم أي شيء يتحرك أمامه. أخذ الثور يضرب الأرض بحافره، ثم أحن رأسه وراح يتجه نحو الحقل ببطء، حيث القميص الأحمر الذي رآه من بعيد يعلو ويهبط تحت شجرة الجميز. في ذلك الوقت كان ديفيد يطعم الكتاكيت، أي الصيصان الصغار، ولما نظر رأى أخته على الأرجوحة، وفجأة رأى الثور يعبر الحقل متجها نحو أخته، وبدون تفكير صرخ ديفيد بأعلى صوته، انتبهي، اترك المكان واجري. لم تسمعه أخته واستمرت تغني وتتأرجح. كان الثور قد صار في منتصف الطريق وهو يقترب منها بسرعة. أخذ قلب ديفيد يدق بعنف، يجب أن يتصرف بسرعة، فجرى من حظيرة الكتاكيت وقفز فوق السور واندفع نحو أخته. أمسك بحبل الأرجوحة وأوقف حركتها ودفع أخته من الأرجوحة ثانية قبل وصول الثور الهائج، فصرخت مذعورة. دار الثور حول نفسه وهو يضرب الأرض بحافره وأحن رأسه ليهجم. أما ديفيد فسحب أكمام قميص أخته وخلعه عنها وألقاه بعيدا. تتبع الثور للحال القميص بقرونه وحوافره مقطعا إياه إلى 100 قطعة، بينما أخذ ديفيد يجر أخته المذعورة ويجريان نحو البيت. كنت أنا الطفلة الصغيرة، قالت الكاتبة، ومنذ ذلك اليوم وأنا أضحك حين يدعوني أخي بالطفلة الكبيرة، فهو حقا يحبني ولا يحتاج أن يواجه ثورا غضوبا ليثبت لي ذلك، ولن أنسى طوال حياتي ما فعله من أجلي في ذلك اليوم.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: سقط رجل عجوز على رصيف في أحد شوارع مدينة نيويورك، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، واستطاعت الممرضة أن تقرأ من محفظة الرجل الملوثة اسم ابنه وعنوانه، وكان في جيش البحرية، فبعثت إليه برسالة عاجلة فحضر. وعندما وصل إلى المستشفى قالت الممرضة للعجوز: ابنك هنا. فمد الرجل يده وهو تحت تأثير المهدئات، فأخذها الشاب المجند وضمها إلى صدره بحنان لمدة 4 ساعات. وبين الحين والآخر كانت الممرضة تطلب من الشاب أن يستريح أو يتمشى قليلا فيعتذر بلطف. وعند الفجر مات الرجل العجوز. فقال الابن للممرضة: من كان هذا الرجل؟ فقالت الممرضة: أليس هو أباك؟ فقال الجندي: لا، ولكني رأيته يحتاج إلى ابن فمكثت معه. يقول الكتاب المقدس: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يديك أن تفعله، اطلب الخير لا الشر لكي تحيا. صديقي، قدم الخير لمن يحتاجه، تجد من يقدم لك الخير من حيث لا تحتسب.
0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
2: كتاب المزامير، المزمور 34.

أبارك الله في كل وقت، تسبيحه في فمي دائما، تفتخر نفسي بربي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الله معي ولنرفع اسمه معا. طلبت الله فاستجاب لي وأنقذني من كل مخاوفي. انظروا إليه فتشرق وجوهكم ولا تخجل أبدا. هذا المسكين صرخ فسمعه الله ونجاه من كل متاعبه. ملاك الله يعسكر حول من يتقونه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أحلى ربنا، هنيئا للرجل الذي يتوكل عليه. اتقوا الله أيها الشعب المخصص له، لأن الذين يتقونه لا يفتقرون إلى شيء. تحتاج الأشبال وتجوع، أما الذين يطلبون الله فلا يحتاجون إلى شيء من الخير.

تعالوا يا أولادي وأصغوا إلي فأعلمكم تقوى الله. من أراد أن يتمتع بالحياة ويرى أياما طويلة فيجب أن يمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن الكذب ويبتعد عن الشر ويعمل الخير ويبغي السلام ويتبعه، لأن عيني الله على الصالحين وأذنيه تصغيان إلى دعائهم. لكنه يقف ضد الذين يعملون الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. يستغيث الصالحون فيسمعهم الله وينجيهم من كل متاعبهم. ربنا قريب من الذين قلبهم مكسور وينقذ الذين روحهم منسحقة. متاعب الصالح كثيرة لكن الله ينجيه منها كلها. يحفظ كل عظامه فلا يكسر واحد منها. الشر يميت الشرير والذين يكرهون الصالح يعاقبون. الله يفدي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنتي خواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك ليلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه